0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الابتلاء رغم أذاه وإزعاجه على النفس، لكن فيه فوائد هائلة. من فوائد الابتلاء أنه يكفر الذنوب. يقول الله سبحانه وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا، أي ينقيهم من الذنوب. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب، يعني تعب، ولا وصب، يعني مرض وألم، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة ما الذي أخاف فاطمة؟ ربما كانت فاطمة تطوف بالكعبة، وربما كانت تعبر المسجد الحرام في طريقها إلى المنزل، لكن كلمات جذبتها فجعلت خطواتها تتباطأ شيئا فشيئا، حتى أوقفتها، أسرتها، جعلت دقات قلبها تتسارع وقلبها يرتجف، ثم انطلقت خائفة مذهولة تسرع ودموعها تسابقها على خديها، تفتح الباب وتعانق أمها خديجة وأنفاسها تتسارع والنشيج يقطع كلماتها، فتسألها عن سبب كل هذا النشيج والدموع، فتتوجه بكلماتها الباكية نحو قرة عينها وأبيها صلى الله عليه وسلم، وهي لا تريد أن يؤخذ عنها أو يفارقها، فتقول له: يا أبت، هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا باللات والعزى ومنات، أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. كانت كلمات الزهراء تحرض أبيها صلى الله عليه وسلم على الهرب، على الاختفاء، على فعل أي شيء مقابل ألا تخسره وتبكي فراقه. فأمها قد شاخت وهي بأمس الحاجة إليه بجانبها، وهي وأم كلثوم بنات وسط وحوش تئد البنات. كانت حالتها تحتاج إلى حكمته عليه السلام حتى لا يذهب بها الرعب نحو الأمراض والوساوس. بدأ عليه السلام بانتشالها من حالتها النفسية إلى حالة أخرى تنسيها ما تعرضت له. بدأ بتشتيت ما مرت به من رعب، طلب منها طلبا غريبا سحب ما بداخلها من كلمات الوثنيين، فقال صلى الله عليه وسلم لها: يا بنية، أدني وضوءا. جفت دموعها وأدخلها الطلب الغريب عالما آخر، فتحركت متسائلة لتحضر الماء، ولما أحضرته صبت له فتوضأ وهي تنتظر ما بعد الوضوء. لم يصل عليه السلام بذلك الوضوء، بل نهض وخرج من البيت، توجه ثقة ووحيا نحو المسجد، نحو مكان الاجتماع وموقع التهديد والمؤامرة. أقبل عليهم، فلما رأوه رفعوا أبصارهم، فقالوا وكلهم عزم على تنفيذ الجريمة: هو هذا. لكن بدلا من أن يقوموا ليغمدوا سيوفهم في جسده الطاهر، حدث شيء أخاف المشركين وأبهج المؤمنين. فالذين كانوا يزبدون ويرعدون قبل قليل قد تحولوا إلى خراف ترتجف ذلة وصغارا. خفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم فلم يقم منهم رجل. أطبق الصمت والخوف على المكان، وترقب الناس مآلات المشهد. فانحنى عليه السلام نحو الأرض بهدوء ومد يده، وأخذ بقبضته بعض التراب، ثم قام على رؤوسهم فحصبهم حصبا وقال: شاهت الوجوه. ثم تركهم وهم حالة من الخيبة والعار، وغادر صلى الله عليه وسلم المسجد وهو هالة من الهيبة والوقار. في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل حقا أن سياسة اللهم نفسي نفسي قد غرست أنيابها على مفهوم الإنسانية لدى البعض؟ بحكي لكم قصة حدثت في أحد الأمكنة وأحد الأزمنة. شخص انتهك حقه فأحضر مجموعة من الشهود لكي يشهدوا معه بأنه حقه انتهك، لكن من هذه المجموعة شهد معه شخص واحد فقط بحجة الخوف من الوقوع في المشاكل. البعض سكت والبعض تردد والبعض قال أنه ما يتذكر، وأحدهم نفى. وفي مواقف كثيرة يتجاهل فيها الإنسان الدفاع عن حق أخيه المسلم بحجة أنه ما يريد يتورط في المشاكل، وعند عيال يربيهم وعنده مسؤوليات ويخاف. وبحكيكم قصة سردت لي. كان في خلاف بين مجموعة أشخاص وشخص واحد على مرأة من الناس. هذا الخلاف وصل إلى حد العراك، لكن المرة كانوا يكتفون بالنظر والهروب من موقع الحدث. اللي حكى لي القصة قال لي أنا كنت مع عائلتي، ولما شفت هذا المنظر على طول بادرت بالتدخل، لكن منعوا أحد أفراد العائلة. قال له أنت مجنون، هذه مجموعة يضربوا واحد، لا تتدخل بيكسروك. في حقيقة الأمر هو ما بادر بالتدخل لأنه ثقته بنفسه أكسبته القوة أنه راح يتغلب على الأقوى، لكن بادر بالتدخل لأن إنسانيته أبت إنها تتجاهل الموقف والعراك اللي جالس يشوفه. ليش دايما تتبادر الأفكار السلبية إلى أذهان البعض وأن التدخل ممكن يسبب مشكلة أكبر؟ ليش ما نقول إن تدخل الفرد الواحد بيحطم الخوف والقلق لدى المارة ويوقظ غفلة الإنسانية مثلا؟ قد يقول البعض ليش أرمي نفسي للتهلكة وأطيح نفسي بالمشاكل؟ طيب ليش تجر الأفكار السلبية مع قيمة المبادرة؟ ليش ما تكون المبادرة هي دعوة للخلاص وحبل نجاة؟ باشر بالإصلاح، باشر بالإنقاذ ما استطعت، باشر بكشف ستار التخفي خلف وهم جملة نخشى الوقوع في المشاكل. المشكلة الحقيقية هي رضوخك للخوف، لأن الخوف يولد المذلة. من حق المسلم على المسلم أن يحفظ حقه في غيبته ويدافع عنه، وأن لا يرضى أن يهان أو ينتقص منه وهو قادر على نصرته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف وجاء فيها توجيهات ربنا سبحانه وتعالى وتوجيهات نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام خلق المداراة. فما معنى المداراة؟ المداراة أيها الأحبة هي خفض الجناح ولين الكلام وترك الإغلاظ في القول. يقول ابن حجر رحمه الله في تعريف المداراة: هو الدفع برفق، بمعنى أن يكون الإنسان حذقا في التعامل مع الآخرين وبالأخص بمن يجمعهم به مصالح، فيكون التوجيه لهم ويكون التعامل معهم برفق. وهذه المداراة أيها الأحبة تعتبر من الأمور التي دعا إليها ديننا الحنيف، وفي الحقيقة أنها مهمة في الحياة. فمهما كان الإنسان في حياته لابد أن يعاشر الناس ويجلس معهم ويخالطهم، فإذا لم يكن عنده مداراة للآخرين فأنه في الحقيقة سيخسر أشياء كثيرة، وربما تكون النتائج عليه في حياته وخيمة. فكما يقال: من لم يدار الناس ملوه، بمعنى تركوه ولم يخالطوه، لأنه يعيش عالما ربما يكون مثاليا أو مثاليا في نفسه. فالعاقل الواجب عليه مداراة الناس، وذلك كالرجل السابح في الماء. فالسابح في الماء يواجه أشياء كثيرة في سباحته، كذلك الذي يعاشر الناس ويخالطهم يواجه أشياء ترضيه وأشياء لا ترضيه، أشياء تناسبه وأشياء لا تناسبه. فلا بد أن يتعايش مع هذا الواقع لكي يستطيع أن يؤثر فيهم ويستطيع أيضا أن يتعايش معهم. ولا سبيل أيها الأفاضل لصفو الود إلا بقبول الآخرين كما هم، والتغاضي عنهم ومساعدتهم على ما هم عليه، إلا أن يكون فيه مأثما ويكون فيه ذنبا. فالإنسان يخالط غيره فيما هو مرضاة لله عز وجل، وفي الصفات التي لا يكون فيها إثما. وأيضا من صور المداراة أن يغض طرفه عن زلات الصديق، ولا يناقش السيء على عثراته، ويكون مداريا للآخرين ومداريا لمن هم تحت يده ولمن هو يقابلهم في حياته، وذلك لكسبهم، وكذلك لمن كان به شر كثير أن يحذر منه ويدفع الشر عن نفسه. وكما يقال أن الإنسان إذا رأى أمرا لا يعجبه ورأى شرا في أو خلقا في إنسان مثل حدة في الطبع، فإذا قابله بحدة فإن هذا في الغالب يكون فيه دفع شر بشر، والحقيقة أن هذا لا يطفأ، الشر بشر لا يطفأ، وإنما الخير هو الذي يطفئ الشر، كالنار بالنار، لا يمكن أن تطفئ أحدهما الأخرى، فيكون الماء هو الذي يطفئ هذه النار. كذلك الأخلاق الطيبة والمدارة هي التي تطفئ هذا الأمر. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ضرب في ذلك أمثلة، من ذلك أنه أذن له في رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له بئس أخو العشيرة. فحينما جاء ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام دار وألان له في الكلام، فحينما خرج سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أنك قلت له هذا الأمر؟ فقال: أن يعني قلت له قبل أن يدخل وداريته حينما دخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من الناس من تركه الناس اتقاء شره، وذلك لفحش كلامه، لحدة طبعه، فتتعامل معه بما هو يدفع عنك الشر. أيضا الآيات الكريمة في هذا المعنى، في معنى المدارات، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه، وذلك في سورة مريم. الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى نهاية الآيات. كان يتلطف معه في العبارة، يقول يا أبتي. وهذا يدل على أنه كان يداريه، كان يريد أن يرجع معه إلى الحق. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على المداراة أنه كان يقول: مدارات الناس صدقة، مدارات الناس صدقة، ففيها أجر وفيها ثواب. وأبو الدرداء رضي الله عنه يقول: كان يقول لزوجته: إذا رأيتيني غضبانا فرضيني، وإذا رأيتك غضبانة رضيتك، لكي يدوم المحبة. وهذا في الحقيقة يعتبر من المداراة. فالمداراة تعتبر كما يقول الإمام الحسن البصري: المداراة هي العقل كله. من فوائدها أيها الأحبة أنها من أخلاق المؤمنين، ومن أقوى أسباب الألفة فيما بينهم. وأيضا فيها دوام العشرة مع الأخيار واتقاء الأشرار. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يوفقون لعمل الخيرات وترك المنكرات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تسبح روحي بحمدك، ويلهج تغري بذكرك. تسبح

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة.

كمحمد خير رسول صلى الله عليه وسلم، حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إلى إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

خلق الإنسان. الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأحبكم في الله أيها الأحبة، لا نزال مع سورة الحجرات، سورة القيم والأخلاق. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. جاءت سورة من السور القصار في أولها: ويل لكل همزة لمزة، همز ولمز، يعني هذا البخيل ما طلع منا خير ولا طلع منا مال ولا طلع منا صدقة، هو منبوذ وماله منبوذ، وعندما طلع منا طلع همز ولمز، يعني شيء منا بالإشارة وشيء منا بالسلوك، همز ولمز. هنا في الحجرات يأمر الله: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. يا أخي كل إنسان له اسم سماه أبواه: عبد الله، عبد الرحمن، محمد. لما اللمز والغمز والهمز؟ لما يعني؟ ناديه باسمه الذي يناديه الله يوم القيامة به، فالمؤمن ينادى يوم القيامة بأحب الأسماء إليه، حتى ملك الموت عندما يأتي يقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان. ثم يرفع، تفتح له أبواب السماء الملائكة: هذا روح من؟ فلان ابن فلان، بأحب الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا. هكذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالغمز واللمز والهمز هذه من صفات الجاهلية. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الله، بعد الإيمان، يعني لما دخل اللمز والهمز والغمز تخلخل الإيمان؟ نعم، تخلخل الإيمان، نقص الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالعمل الصالح وينقص بالمعصية، هذه معصية، نقص الإيمان. بئس الفسوق بعد الإيمان. يا الله، وهنا تكون الخطورة إذا صارت الانستغرامات والتويترات والكمبيوترات تنقل عن فلان وعن فلانة دون تثبت صفات ذميمة، وهذا من أخطر ما يكون، نشر الفضيحة، نشر الفاحشة، هذا من أخطر ما يكون. الأصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الستر وحسن القول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ينزغ بالغمز واللمز والهمز، ينزغ يعني مثل تماس الكهرباء، هكذا ينجدح القلب في هذا الإنسان، ويحدث بعدين، يحدث الأثر في العلاقات من الكره ومن البغضاء ومن العداوات والاختلاف إلى آخره. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، يعني مع الأسف بعض الناس
يقول أمام الأولاد عن زوجته هذه يمكن مثل النعال، أبدلها بأي لحظة. كم يا ولد كذا يا ابن كذا، يشتم أمه قدام الولد والأم. الأم يعني لما سأل أي الناس أحق بصحابتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك. وهؤلاء الأولاد يسمعون من أبيهم شتم ونغزات ولمز وغمز وهمز، فميمتهم تنكسر قلوبهم، يمكن حتى الوليد إذا دخل الديوانية على والده وربعه كلهم موجودين، وبعدين مسكين يعني يبي من عزه ويبي من رزقه، كيا كيا كيا الولد كيا هذا اللي لا يعرف يحكي لا يتأطرم، اسمع اسمع الحين لا قوي يتحكي، فمسكين الولد يصفر وجهه وكلهم مستعدين للضحكة عليه إذا تحكي. يمكن عنده فأفأة، يمكن عنده ثقل لسان، فش توقع من هذا الولد؟ شبو قاله من محبة وبر والده في قلبه وهو يعاملها المعاملة؟ يا الله. فالقضية يعني عندما يعرضها القرآن هذا العرض، لا تظن أنها يعني سهلة وبسيطة، كسر القلوب هذا من أخطر ما يكون. واحرص على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر يصعب. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. الله. فانتبه أيها الحبيب، قضية يعني خطيرة عندما يقول الله ولا تلمزوا أنفسكم. والعجيب كلمة النفس، يعني هذا اللي لمز غيره، ما لمز نفسه، لكن الكلمة القرآنية معبرة ومؤثرة، كأن هذا اللي أنت تغمزه وتلمزه وتهمزه هذا أنت. الله، فالتعبير كأنه غمز ولمز لنفسك وليس لإنسان آخر. يا سلام. ولا تلمزوا أنفسكم، ما لم يقل ولا تلمزوا غيركم، لاحظ. طبعا يعني نفس الكلمة ربي سبحانه وتعالى ذكرها في العلاقات الزوجية عندما قال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. زوجة من نفسك، خلق لكم من أنفسكم، فاللي يهين زوجته يهين نفسه. اللي يلمز أخاه المسلم أو أخته المسلمة إنما يلمز نفسه. الله أكبر. ما أجمل القرآن وما أعظم القرآن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب تهديد فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الظالمون. يعني الله جل وعلا يقول هؤلاء الذين غمزوا الذين لمزوا هم أهل الظلم. يعني وعندما تقرأ القرآن وتعرف أن من معاني الظلم وقوع الإنسان يعني بالشرك، كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهنا يقول فأولئك هم الظالمون. يعني أنت الآن بهالسلوك على حافة أن تقع بأخطر معصية، فدير بالك ترى هذا لحوبة. شكرا لكم.
السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعاء ورجاء.
1: قرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرف
0: وعبر الأثير صفاء.
1: وعبر الأثير.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميز عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. كنا في أركان الإسلام، وانتقلنا إلى أركان الإيمان، ثم انتقلنا إلى فقه المصائب، واليوم الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة، يكاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكونان الفريضة السادسة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أصبحتم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس، ولكن ما علة هذه الخيرية؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن كف المسلمون عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر فقدوا خيريتهم، إنهم أمة كأية أمة خلقها الله. وهذا معنى قوله تعالى يجيب عن هؤلاء الذين ادعوا أنهم أحباب الله وأبناؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يعني ليس لكم أي ميزة. فالمسلمون إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدوا خيريتهم وأصبحوا كأية أمة خلقها الله. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. لذلك في بعض الأحاديث الشريفة كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. الحالة الأولى التقصير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحالة الثانية أشد بكثير النقيض، أمر بالمنكر ونهي عن المعروف. لكن بالحالة الأولى والثانية في معروف وفي منكر. مرة قصرنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومرة فعلنا العكس، بس معالم المنكر والمعروف واضحة. أما أخطر حالة الحالة الثالثة، قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ يعني الذي يأكل المال الحرام يسمى عند الناس شاطرا، والفتاة المتفلتة تسمى بالتعبير المعاصر سبور، والمنافق يسمى لبقا ومرنا. القيم تبدلت أو انعكست. لذلك أخطر مرحلة تمر بها الأمة إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. وكنت أقول دائما البيت من الشعر الذي عده أدباء العرب أهجى بيت قالته العرب، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا البيت شعار معظم المسلمين، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. أيها الإخوة، لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفريضة السادسة، وفي أي لحظة نمتنع عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة من الأمم الشاردة عن الله عز وجل، لا شأن لها عند الله وليست مستجابة الدعوة. لكن أيها الإخوة، في ملمح دقيق جداً، من كلمة معروف من كلمة منكر، هاتان الكلمتان تشيران إلى الفطرة. يعني أي إنسان بفطرته يعرف المعروف ابتداءً بلا تعليم بلا توجيه بلا دراسة، وأي إنسان بحسب فطرته يعرف المنكر ابتداءً. الفطر السليمة تعرف المعروف، والفطر السليمة تنكر المنكر. لذلك الفطرة ما لم تنطمس مقياس للمعروف والمنكر. أيها الإخوة الكرام، الإنسان إذا كان صافياً نفسه وقلبه ينبئانه بصواب عمله أو بخطأ عمله. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أضرب لكم مثل بسيط. يعني أب له ابنة أخ زارته ترتدي ثياب فاضحة أو ضيقة، يستقبلها ويرحب بها ويثني على جمالها وعلى أناقتها وعلى دراستها، ويسألها عن والدها، ولا يخطر في بال العم لثانية واحدة أن يلفت نظرها إلى ثيابها الفاضحة. لذلك أحد أسباب هلاك الأمم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا واقع المسلمين، مجاملات مجاملات مجاملات. القوي أو الغني مهما ارتكب من موبقات، مهما تجاوز الحدود، يمدحه الجميع ويثني عليه الجميع ويوقرونه ويرفعونه. إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق. لحتى أب لو جاء ضيف من أقرباء الأب، مزاحه غير مقبول، ولا يصلي، وله تطرفات وله انحرافات، والأب قال لأولاده: ما شاء الله فهيم ذكي مدعوك، ماذا فعل الأب مع أولاده؟ أوقعهم في اضطراب شديد. إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق. ينبغي أن تكون دقيقاً في كلامك، أن المديح يعني أنت تقره على عمله. فيا أيها الإخوة الكرام، ما لم يكن هناك أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر فالمشكلة كبيرة جداً، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيضيق دوائر الباطل بيوسع دوائر الحق. يعني إنسان اشترى الخمر وركب مركبة عامة، فالسائق بدافع من ورعه وغيرته على هذا الدين ما سمح له يركب، وكان في أزمة سير خانقة، يقول هذا الذي اشترى الخمر ولم يقبل السائق أن يركبه معه، يقول: والله هذا السائق أحد أسباب توبتي، وقف ساعة ونصف ما في سيارة لأنه حامل خمر، فلذلك ندم. طبيب قلب بعد أن أجرى عملية جراحية قدمت له هدية زجاجة خمر غالية جدا، فرفضها بشدة، فقال له الذي قدمها له: طيب قدمها لمن تريد. قال له: أنا لا أشرب الخمر ولا أقدمه هدية لأحد. يقول هذا المريض الذي شفي من عملية خطيرة، يقول: والله هذا الطبيب سبب توبتي. يعني سائق سيارة على خط بيروت دمشق، جاءه شاب وشابة ليركبا معه من بيروت إلى دمشق، ركبا، قالا له انتظر ربع ساعة سوف تأتي حقيبة، فانتظر، يبدو زاد الوقت عن ربع ساعة، فالسائق ضجر، ثم جاء رجل كبير بالسن سبعيني حامل الحقيبة على رأسه وقدمه، فهذا الشاب ضربه على رأسه، قال له لماذا تأخرت؟ السائق ما انتبه، وضعت المحفظة وانطلقت السيارة. بعد ربع ساعة من سير المركبة تقول هذه الشابة زوجته للشاب: أيحق لك أن تضرب أباك؟ أم أوقف السائق المركبة قال له: هذا أبوك؟ انزل. وهي المبلغ، هذا السائق على بساطته وعلى ثقافته المحدودة يعني لقن درس لهذا الشاب لا ينسى. لو كل واحد منا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، الباطل تضيق دوائره، الباطل تضيق دوائره، وكل واحد منا لو سكت آثر السلامة، ما بده يحرج أحد، ولا بده ينكشف اتجاهه الديني، ولا بده يسأل، هو ماشي مستقيم انتهى أمره. لذلك: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، صالحون يهلكون، الصالح يهلك، أما المصلح يتكلم كلمة. والله يعني أخ حدثني دخل إلى مكتب تجاري في يعني موظفة لكن متفلتة كثيرا في سيها، وصاحب المكتب يعني محسوب على المسلمين، فعاتبه على هذه الموظفة، قال له: جزاك الله خيرا، والله من ست أشهر ما واحد حدثني عنا كلمة إلا أنت، بارك الله، وصرف. طبعا إنسان محسوب على المسلمين لا ينبغي أن يعين إنسانة متفلتة هكذا. فأنت بتكلفك كلمة أحيانا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفريضة السادسة، وهي علة خيريتنا، فإن لم نفعل فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة خلقها الله عز وجل. ولكن ينبغي ألا تنكر منكرا فيه خلاف بين المذاهب، لا تنكر إلا المنكر المتفق عليه. يعني إنسان مست يده يد زوجته، ما توضأ، هو حنفي، لأنه فإذا أنت كنت شافعي أيحق لك أن تنكر عليه؟ لا، مو معقول. لا تنكر إلا المنكر المتفق عليه. شيء آخر: لا تنكر منكرا ينتج عنه منكر أشد، هذا شيء متفق عليه. إذا أنكرت منكرا ونتج عن هذا الإنكار منكر أشد بألف مرة من الذي أنكرته، أنت بهذا خالفت منهج رسول الله. لذلك الإنكار يكون تارة بالقلب، وتارة باللسان، وتارة بالفعل. بعض العلماء قالوا: الإنكار باللسان مهمة العلماء، والإنكار باليد

عز وجل هو الذي يوفق الدعاة إلى إنكار المنكر وإلى إصلاح البشر. لذلك الحسن البصري أنكر منكراً في عهد الحجاج، بلغ الحجاج ذلك، غضب أشد الغضب وقال: يا جبناء، والله لأروينكم من دمه، وأمر بقتله الحسن البصري. فجاء بالسياف ومد النطع وكلف من يأتي به من بيته ليقطع رأسه أمام من حوله. فجاء الحسن البصري ودخل على الحجاج، رأى السياف واقف والسيف في يده والنطع قد مد، ففهم القصة كلها. حرك شفتيه بكلمات لم يفهمها أحد، فإذا بالحجاج يقف له ثم يقول: أهلا بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال به يقربه من مجلسه حتى أجلسه على سريره واستفتاه وضيفه وعطره وشيعه إلى باب القصر. الذي صعق هو الحاجب والسياف. تبعه الحاجب، قال له: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ قال: قلت له: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم. أنت لما تنكر المنكر، يمكن بحسب تركيبة المجتمع الذي أنت فيه، أو بحسب التقاليد والعادات في البلد الذي أنت فيه، قد تدفع الثمن باهظاً، لكن الله سبحانه وتعالى يتولاك بالعناية، يخضعك لقانون العناية الإلهية. فهذا الذي أنكرته تزداد قوة بإنكار المنكر، وتضعف كثيراً حينما تجبن عن النطق بالحق. يعني إنسان أيام يدعى إلى طعام في خمر على المائدة، يقول لك: أنا معي قرحة. لا يا أخي، أنا مسلم، هذا حرام. يعني في حالات كثيرة جداً الأجانب لما بيمتنع الإنسان عن شرب الخمر أو عن جلوس على مائدة فيها خمر بيقدروه تقدير كبير، أحياناً يعني بيعطوه الوكالة. إنسان أخلاقي. والله بلغني الآن بالصين، يعني إذا جاءهم إنسان يريد وكالة يرسلون له فتاة إلى غرفته الساعة 12، فإن أدخلها لا يعطى الوكالة، وإن رفضها. إنسان أخلاقي معناته، يعني في له مبدأ يحكمه. فيا أيها الإخوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وفريضة سادسة، لكن فرق كبير بين الفضيحة والنصيحة، فرق كبير. إنك إن أردت إنكار منكر أنكر المنكر لإنسان بينك وبينه من دون أن تفضحه، هذه هي الحكمة. الإنسان أيام أمام المجموع يتشبس بخطأه، ما يتراجع، لكن بينك وبينه بكل أدب يمكن أن يستجيب لك، ولك أجر كبير جداً. وعلى كل، لو أن إنكار المنكر كان مخالفاً للعادات والتقاليد في بلد ما، لكن الله سبحانه وتعالى يخضع هذا الذي أنكر المنكر وأمر بالمعروف إلى قانون العناية الإلهية والحفظ الإلهي. فدائماً وأبداً يمكن أن تستنبط من حركة الحياة قواعد معينة، لكنك إذا ابتغيت وجه الله عز وجل وإرضاءه وتحصين المسلمين من أخطائهم يمكن أن تصل إلى أعلى مستوى. أنا أذكر مرة أن طيار من أمهر الطيارين رفض أن يقود طائرة يوزع فيها الخمر،
نظرا لتفوق

0: فأصدر قرار بمنع توزيع الخمر في طائرة يقودها هذا الطيار. بعد حين شركة خجلت من هذه التفرقة فأصدرت قراراً بمنع تقديم الخمر على طائراتها، موقف. أذكر مرة أنه لاعب كرة اعتزل اللعب وكان متفوق جداً، اعتزل واصطلح مع الله وارتدى ثياب ساترة، ففي مباراة مهمة جداً دولية، فجاء الوزير إلى بيته، وزير الشباب، يرجوه أن يقبل بالاشتراك بهذه المباراة. قال له بشرط أن أرتدي ثياب سابلة طويلة، فقبل منه ذلك، وسرت هذه العادة بين كل اللاعبين الملتزمين. يعني أنت أيام بكلام واحد أو بملاحظة قد تحيي معروف وقد تنكر منكر. لا تزهد، أحيانا كلمة منك تنقذ أسرة. والله أيها الإخوة، على غير المتوقع ممكن ملاحظة تقدمها لفتاة من قريباتك، ابنة أخيك، سبب تدينها وحجابها، يمكن ملاحظة تقولها لتاجر يرتدع عن معاملة فيها ربا، فأنت ما بتعرف الخير الذي يأتي من كلمة تقولها. لا تبخل بكلمة حق تقولها بأدب لأي إنسان. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لوازم هذا الدين، وهو الفريضة السادسة. لكن بتلطف، يعني عفواً، هل هناك أكثر من فرعون؟ لأنه قال أنا ربكم الأعلى، ولأنه قال ما علمت لكم من إله غيري. ماذا قال الله لسيدنا موسى وأخيه هارون؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، قولا له قولا لينا لمن قال أنا ربكم الأعلى. إذا من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. يعني شاب صلى إلى جانبه شيخ وقور، أعجبته صلاة الشاب، أثنى على صلاته، قال له حرماً، يعني إن شاء الله تصلي في الحرم المكي. هذا الشاب محدود جداً، متشدد جداً، تجهم وجهه، جحظت عيناه، قال له هذا لم يرد في السنة. أم قال له الشيخ الوقور وهل ورد في السنة قلة الذوق؟ من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلق الموت والحياة، لماذا لم يقدم ربنا عز وجل قوله بالحياة قبل الموت؟ لأننا هكذا نعيش، لكن القرآن في مواضع كثيرة يثبت أن الموت قبل الحياة. معنا فضيلة البروفيسور زغلول النجار يحدثنا عن هذه المعاني من ضمن برنامجنا أفلا يعقلون، نتحدث فيه عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ونرد فيه على الشبهات التي تثار حول الإسلام. السلام عليكم
1: فضيلة الدكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني هناك قضايا شائكة، منها قضية الموت والحياة، منها قضية الروح، منها طول الأعمار وقصر الأعمار. بداية، لماذا اختار ربنا عز وجل أن يقدم الموت على الحياة؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبيائه ورسله، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة.
1: وبعد، يعني يدعي كثير من المتطاولين في هذه الأيام على أن القرآن الكريم ليس معجزا وليس فيه شيء جديد، وأنه تم استقاؤه من الكتب السابقة، ويعني أن يعني بعض الذين يتخيلون أنهم منصفون يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم رجل عبقري موهوب، يعني كتب هذا القرآن. والقضية ليست يعني عبقرية فردية، ولكن هي يعني منحة إلهية. هذا الوحي نعمة إلهية من الله تعالى بها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفاه من بين جميع خلقه ليوصل إليه هداية الله للبشرية، الهداية الخاتمة التي ليس من بعدها هداية، وليس من بعدها نبوة، وليس من بعدها رسالة. ولذلك نقول أن التلميح إلى الإشارات العلمية والكونية التي جاءت في كتاب الله من أعظم ما يرد به على هذه الشبهات في زمن الفتن الذي نعيشه. من هذه القضايا قضية يعني سبق الموت للحياة، كما جاء في سورة الملك، يقول ربنا تبارك وتعالى عن ذاته العلية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بغض النظر عن أن قضية الابتلاء هي يعني رسالة الإنسان في هذه الحياة، لماذا قدم ربنا تبارك وتعالى الموت على الحياة؟ ويقول ما هم كنوا أمواتا فأحياكم.
0: نعم.
1: ففعلا يعني قدام المفسرين قالوا أن الوجود قبل الخلق عدم فكأنه موت، والخلق إيجاد من هذا العدم فكأن الموت سابق للحياة. لكن فوجئنا في أواخر القرن العشرين باكتشاف عجيب. يعني هذا الاكتشاف يقول أن العلماء لاحظوا على الصبغيات، وهي حاملات الوراثة في داخل الخلية الحية للإنسان. أولا، أن عدد الصبغيات محدد للنوع، فالإنسان هذا المخلوق المكرم خصه ربنا تبارك وتعالى ب46 صبغي أو كروموسوم كما يسمى باللغة الإنجليزية. وكلمة كروموسوم يعني جسام، الجسيم الملون، لأنه يتقبل الصبغة أكثر من غيره من أجزاء الخلية الأخرى. فأظهر واضحا هذا العدد لو اختل بزيادة كروموسوم واحد أو بنقص كروموسوم واحد، إما يشوه هذا المخلوق أو لا يكون. في دراسة الصبغيات هذه في أثناء قراءة الشفرة الوراثية للإنسان، لاحظ العلماء فجأة أن كل صبغي له نهايتان طرفيتان، سموهم تلومير أو الجسيمين البعيدين. تلو باللاتين يعني بعيد، تلومير ومير يعني جسيم. قالوا ما وظيفة هذين الغطائين، يعني ما هي وظيفة الغطائين دول؟ فبدأوا يعني يراقبوا هذين الغطائين الطرفيين، فلاحظ العلماء أن هذان الغطاءان الطرفيان يكون أطول ما يكون عند الميلاد. ومع انقسام الخلية للنمو أو للتكاثر فيما بعد، يقصر طول هذين الغطائين الطرفيين، حتى إذا وصل طول كل منهما إلى حد معين ينتهي أجل الخلية فتنفجر وتموت. فسموهم longevity meter، قياس الأجل. هما نفس الغربيين الذين لا يعرفون الإسلام، سموهم مقياس الأجل longevity meter. قالوا طيب يعني إحنا لو شفنا إنزيم يطول الغطائين دول يطول أجل الناس. فبدأوا يبحثون وجدوا أن في إنزيم اسمه تيلوميريز، سموه من اسم الجسمين دول، تيلومير بقى سموه تيلوميريز. حينما استخدموا هذا الإنزيم أدى إلى هياج شديد في انقسام الخلايا وإلى أورام سرطانية رهيبة للغاية، فتوقفوا عن استخدامه. قالوا طيب نشوف مضاد لهذا الإنزيم لعله يعالج مرضى سرطان. فاكتشفوا إنزيم اسمه أنتي تيلوميريز، ضد التيلوميريز، استخدموه أيضا هيج الخلايا تهيجا شديدا وأدى إلى مضاعفات سرطانية رهيبة للغاية. مهم، خلص العلماء إلى قضية أن الأجل يحدد قبل أن يخلق الإنسان، وهذا الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ينفخ فيه الروح ويكتب 4 كلمات، أولها رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. من الذي عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه المراحل المتتالية في خلق الجنين، والتي لم يكتشفها الإنسان إلا في أواخر القرن العشرين، حينما تم تصنيع كاميرا دقيقة للغاية زرعت في رحم امرأة حامل، وأعطت هذه الكاميرا صور هذه المراحل، فجاءت كما وصفها القرآن الكريم تماما وكما وصفها المصطفى صلى الله عليه وسلم: نطفة أمشاج، علقة، مضغة مخلقة وغير مخلقة، خلق العظام، كسوتها باللحم، ثم إنشائه خلقا آخر.
0: سبحان الله،
1: كلام عجيب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الرزق يكتب سلفا قبل أن يخرج المولود أو الجنين إلى هذه الحياة، كما يكتب الأجل. فما في قوة على وجه الأرض تستطيع أن تزيد رزق الإنسان هللة واحدة أو تنقصها هللة واحدة. ما في قوة على وجه الأرض تستطيع أن تمد الأجل يعني لحظة واحدة أو تنقصه لحظة واحدة. لذلك أكد القرآن الكريم على أن قضايا الرزق والأجل قضايا لا يحسمها إلا رب العالمين.
0: يعني فضيلة الدكتور، ربما يعني موضوع الرزق لوحده، نعم، يعني العشرات من الناس، نعم، يتمنون الحديث عن هذا، وهل هو قدر، هل يمكن أن يزيد بالطاعة، هل يمكن، نعم، أن ينقص بالمعصية. هناك حديث سنفرد حلقة كاملة عن موضوع الرزق وآياته. أما فيما يتعلق بالأجل، تذكر الآن أن هذا يعني موضوع الأجل محسوم، نعم، من خلال هذه، نعم، الصبغيات، نعم، فيها التوقيت التأقيت الزمني لنهايتها،
1: نعم.
0: ماذا نقول في عصر نجد فيه أن هناك أناس يعيشون أعمار 40-45، يعيشون في مناطق نائية ليس فيها رعاية صحية، بينما لا نقول تزيد الأعمار، لكن نلاحظ أن الذين يعتنون بصحتهم يعيشون 80-90-100 عام، 110 أعوام. وأنت تعلم أن هناك عشرات التجارب، العلماء أهمهم جون ريد الذي قال يمكن للإنسان أن يعيش 900 عام، وهناك كان محاولات قبل فترة إنسان لا يشيخ أبدا.
1: نعم.
0: هل يمكن التحكم بهذه الصبغيات؟
1: أبدا.
0: ماذا تعني بأن أبداً. الأجل، نعم، هنا محدد؟
1: نعم.
0: لو حسننا الظروف المعيشية ألا يتغير ذلك؟
1: أبدا. يعني أنا جاءني أحد الإعلاميين العرب إلى بيتي،
0: نعم،
1: وقال لي أنا كنت في زيارة لأوروبا وأمريكا، وقال لي عدد من العلماء أن بإمكانهم مد أجال الناس إلى ما لا نهاية.
0: سبحان الله.
1: فقلت له: أنت مسلم؟ قال: نعم. قلت له: ألم تقرأ القرآن الكريم؟ ألم تقرأ قول ربنا تبارك وتعالى: ولكل أجل كتاب؟
0: نعم.
1: ألم تقرأ قول ربنا تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت؟ يعني فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
0: نعم.
1: يعني هذا كلام غير المسلمين، غير المؤمنين بالله. هؤلاء الناس يعني المادة شغلت عليهم قلوبهم وعقولهم ووجدانهم إلى درجة الجنون. قال لي: والله أنا زرت أحد الأطباء في مختبره وأراني إحصائيات، ويقول أنه على وشك أن يمد أجال الناس إلى ما لا نهاية. قلت له: هذا واهم، لو استطاع أن يمد أجله هو يرينا ذلك.
0: يبدأ بنفسه.
1: فالذي أقوله يا أخي الكريم أن من مآسي عصرنا الانطلاق بالمعرفة الإنسانية في إطارها المادي المحدود فقط. والإنسان ليس مادة فقط، الإنسان إذا فقد صلته بربه وإذا فقد فهمه لحقيقة رسالته في هذه الحياة ينتهي إلى الجنون، ينتهي إلى الخروج عن المنطق، عن المألوف. يقرر ربنا تبارك وتعالى أنه لا يملك آجال الناس إلا هو سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: لا يملك أرزاق الناس إلا هو سبحانه وتعالى. وهذه قواعد أساسية ملزمة. قد يستطيع الطبيب أن يحسن يعني مستوى معيشة الإنسان، أن يجعل الإنسان يعيش بعافية، يعيش بغير أمراض، لكنه لا يستطيع أبدا أن يتحكم في الآجال، لأن الذي يتحكم في الآجال هو الله سبحانه وتعالى وحده.
0: صدق الله العظيم. لكن يعني سيبقى تساؤل، ما كنت قد ذكرت أن هذه السبقيات تحمل صفة الموت منذ البداية.
1: نعم.
0: يعني ربما يسأل سائل سنتحدث عنه بعد الفاصل، هل يمكن معرفة هذا الأجل ربما إذا تطور العلم؟ بيّن البروفيسور زغلول النجار أن الموت موجود قبل الحياة، لأن الله عز وجل قد استودع في كل خلية، في كل صبغية من صبغيات هذا الإنسان التاريخ الذي تنتهي فيه هذه الصلاحية لهذه الصبغية. وبالتالي عندما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام
1: وما تدري أن نفس الأجل ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا علم لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أنا كنت في الإمارات وفوجئت بأن أحد يعني الشخصيات الكبيرة في الإمارات ذهب إلى الهند لإجراء عملية جراحية فمات في ليلة وصوله هناك وعادوا به.
0: سبحان الله.
1: يفهم يعني هو مكتوب ليموت في الهند، فيعني يعني أهله
0: والأطباء لم يستطيعوا
1: بالتنبؤ
0: من عمره كذا.
1: فأخي الكريم، عملية الخلق والموت والبعث قضايا لا يملكها إلا رب العالمين. يعني تخمين الأطباء بين الحالة الجسدية أو الحالة الصحية لمريض ما متدهورة، هو يخمن يعني هذا أمامه أسبوعين أمامه شهر، يعني مجرد تخمين قد يصدق وقد لا يصدق. وأنا قابلت كثير من الناس الذين قال لهم الأطباء ستموتون في خلال أسبوعين ثلاثة وعاشوا عشرات السنين.
0: سبحان الله.
1: نعم. فهذه القضية قضية محسومة. يعني هل يمكن للأطباء أن يتنبؤوا من طول النهايات الطرفية في الكروموسومات أو في الصبغيات؟
0: نعم.
1: أن يتنبؤوا بلحظة وفاة الإنسان؟ لا. ليه؟ لأن جسم الإنسان مكون من 100 تريليون خلية في المتوسط.
0: مرة ثانية
1: 100 مليون خلية في المتوسط.
0: سبحان الله.
1: طيب أي هذه الخلايا سيكون سبب الوفاة؟ من يعلم ذلك؟ قد تكون خلية في المخ، قد تكون خلية في القلب، قد تكون خلية في الكبد، قد تكون خلية في البنكرياس، قد تكون خلية في المثانة، يعني لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة يعني قضية الخلق والإفناء والبعث قضايا لا يملكها إلا رب العالمين، ومحاولة الخوض فيها يعني من قبيل يعني التحدي لمعرفة شيء في هذا المجال مضيعة للوقت، مضيعة للعمر، لن ينجح فيها الناس على الإطلاق.
0: يعني بعض الناس، وأنا أذكر يعني أنقل لك من مقال قرأته. نعم. أن إيجاد المعجزات عبر التاريخ وعبر الرسل إنما هي إشارات أنه يمكن لهذه المعجزات، ما كانت معجزات سابقا، يمكن أن تصبح حقيقة. يعني ببساطة شديدة، عندما يخبر ربنا عز وجل أن السيد المسيح سيدنا عيسى عليه السلام استطاع أن يبرها الأكمه والأبرص والأعمى، الآن يوجد من يستطيع بفضل الله عز وجل وبما سخر من علوم يستطيع أن يعيد البصر إلى فاقده ويعيد السمع إلى فاقده وهكذا. هل هذا فيه إشارة ربما نصل إلى من يستطيع إعادة الحياة كما حدث مع أصحاب الكهف، كما يعني أحيى الله عز وجل عشرات الحوادث التي ذكرها حول هذه المعجزات؟
1: طيب يا أخي الكريم، أولا لابد أن نؤكد على معنى إسلامي هام جدا مؤداه أن المعجزة خارقة للسنن، خارقة للقوانين، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى مقام المعجزة أبدا. مهما توسع علمه ومهما تقدمت تقنياته لن يستطيع الإنسان أن يحدث معجزة، لأن الإنسان محكوم بالقوانين التي أودعها ربنا تبارك وتعالى في خلقه. فالمعجزات خوارق للسنن، خوارق للقوانين، يعني لا يستطيع العلم أن يفسرها. عملية تقدم الطب قضية مسلم بها، يعني لا ننكر أن الإنسان يتقدم ونحن مطالبون بالأخذ بالأسباب. قضية تقدم العلاج، تقدم التغذية، تقدم الرياضة البدنية، تقدم أنواع العلاجات، هذا كله مسلم به ومطلوب، لكن مطلوب في حدود القدرات الإنسانية. لن يستطيع الإنسان أن يصل إلى مقام المعجزة أبدا. والمعجزات كانت للأنبياء فقط والمرسلين فقط. يعني ما يحدث للصالحين تسمى كرامات، لا تسمى معجزات، وهي ليست خارقة للسنة ولكنها فوق ما تعوده الناس. يعني الكرامات فوق ما تعوده الناس. لذلك أقول المعجزات استحالة أن يصل الإنسان إلى مقام المعجزة، لأن هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى لمن يختار من أنبيائه ورسله.
0: يعني عندما تحدثنا عن سيدنا عيسى عليه السلام، ماذا تقول في إبرائه للأكمه
1: والأبرص؟
0: والآن نستطيع، مو نحن نستطيع، بعض الأطباء يستطيع أن يصل إلى إعادة البصر وقد فقد كليا أو أتى بغير بصر.
1: أنا أقول يا أخي الكريم، في حالات يتوقف فيها عصب البصر مثلا أو عصب السمع ويمكن علاجه، لكن في حالات يعطل تماما ولا يمكن علاجه. أنا قابلت بعض الناس الذين عانوا في سن مبكرة من ضعف السمع، وسافروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أوروبا وزرع قوقعة في الأذن ولم يجدي شيئا. يعني هو إبراء عيسى عليه السلام للأكمة والأبرص وإحياء الموتى، هذا أذى بإذن من الله، بأمر
0: صحيح
1: من الله
0: صحيح،
1: لكن ليس علاجا عاديا، ليس علاج الطبيب للمريض، لا، ده هو بيجيب إنسان يقف الطب عاجزا أمام حالته البصرية أو السمعية، أو واحد ميت يعني مات خلاص وسلم على الأطباء أنه ميت فيحييه. هذه المعجزات هي يعني شهادة للأنبياء بالنبوة وشهادة للمرسلين بالرسالة، وهي خوارق للسنن والقوانين يعجز عنها الإنسان عجزا كاملا. ولا بد أن نفرق ما بين تطور وسائل العلاج وبين ما حدث من معجزات للأنبياء والمرسلين.
0: ما دمنا نتحدث عن الموت والحياة وعن الروح، يعني هناك دائما توقف عند المفسرين عند الحديث عن الروح، لأن الله عز وجل قال كل الروح من أمر ربي. لكن يعني شغف الإنسان بمعرفة هذه الروح، وزنها، كينونتها، هل صدفت أحدا تعامل مع هذه القضية، حاول أن يصل إلى قضية الروح؟
1: وطبعا أنا وجدت أن كثير من الكتاب خاصة علماء النفس والطب النفسي احتاروا حيرة شديدة في التفريق ما بين النفس والروح. طبعا نحن كمسلمين نسلم بقول ربنا تبارك وتعالى، والخطاب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح غيب مطلق لن يصل الإنسان إليه أبدا، هي نفحة كريمة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على البناء الطيني الذي خلق به آدم فكان الإنسان. وحتى الجنين في بطن أمه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنفخ فيه الروح، يقول إن يعني إذا مر بالنطفة 42 ليلة، يعني شق الله سمعها وبصرها وخلق جلدها وعظمها ولحمها، ويرسل الملك يقول يا رب ذكر أو أنثى، يعني فيأمر الله ويكتب الملك ويقول ينفخ الروح ويكتب 4 كلمات، الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد. فلولا نفخة الروح ما كان الإنسان. ولذلك يعني الجنين قبل نفخة الروح إذا رأى الطبيب خطرا على حياته أو حياة الأم يجيز الشرع الإسلامي إسقاطه، لكن بعد نفخة الروح في هديه، يعني كأنه قتل نفس. فأقول أن من استقرائي للآيات القرآنية الكريمة ولأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت إلى قناعة بأن الروح غيب لا يعلمه إلا الله، وأن الروح إذا دخلت هذا الجسد الطيني صارت نفسا، لأن الخطاب قبل الخلق بالروح والخطاب بعد أن يخلق الإنسان كله بالنفس. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ليه؟ الروح كونها من الله، وهنا الكون الكينونة مش يعني مندي طبضيعية، لا تشريفية وتكريمية، يعني هي لا تنتزع شيئا من الله سبحانه وتعالى، تعالى الله
0: يعني عن ذلك. كونك أتيت إلى هذه النقطة نعم بالذات، لأن نعم بين يدي سؤال، ما دامت هذه الروح من الله
1: نعم
0: ونفخت فيه من روحي نعم فقعوا له ساجدين
1: نعم.
0: بعضهم يسأل كيف يعذبنا الله عز وجل، نحن بعض من روحي.
1: لا لا لا يعني أبدا،
0: تذكر الآن تفصيل آخر
1: أبدا
0: نعم.
1: يعني من هنا يعني ليست تبضيعية، هي تشريفية وتكريمية
0: نعم.
1: يعني أن الروح منحة عظيمة من الله سبحانه وتعالى فنسبت إلى الخالق، كما يقول
0: بيت أنها ليست من جزء من الله عز وجل،
1: كما يقول بيت الله، الله كل لا يتجزأ سبحانه وتعالى
0: نعم.
1: الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ويكن له كفوا أحد. فأقول من هنا تكريمية وتشريفية وليست تبضيعية. أما أقول بيت الله، يعني الله لا يحتاج إلى البيت، الله لا يحد المكان، تشريف للمكان. أما أقول ناقة الله، الله لا يحتاج إلى ناقة ولكن تشريف للناقة، وهكذا. فنفخته من روحي، هذا نوع من التكريم للروح والتشريف للإنسان. يعني ولذلك قال ولقد كرمنا بني آدم
0: نعم
1: وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فأقول يا أخي الروح كونها منحة من الله سبحانه وتعالى، نعمة من الله سبحانه وتعالى، تأتي الإنسان بصفاء عجيب وبسمو عجيب وبصفات من الكمال يعني البشري، ثم تتشكل بسلوك الإنسان فيكون نفس مطمئنة، تكون نفس
0: لوامة
1: تكون نفس خبيثة، تكون يعني بحسب تعامل الإنسان معها. ولذلك كل الحديث قبل خلق الإنسان يقول الروح يرسل لله الملك ينفخ فيها الروح ويكتب أربع كلمات. بعد أن يعني تعيش مع

0: هل هناك تجربة فعلا بهذا
1: الموضوع؟ نعم يعني عالم عالم بريطاني اسمه آرثر أليسون أستاذ للهندسة الكهربائية والإلكترونيات في جامعة لندن، اتصلت به إحدى جمعيات علم النفس في البريطانية وطلبته، يعني بحكم تقدمك الهائل في الأبحاث الإلكترونية وأبحاث الطاقة الكهربائية، ألا تستطيع أن تثبت لنا أن الإنسان هذا يفقد شيئا عندما يموت؟ فبدأ ينزل إعلانات في الجرائد، يعني يطلب متطوعين يقيس الطاقة المنبثقة من أجسادهم وهم أحياء، ويسموها الطاقة الحيوية أو ميتابوليك إنرجي، وتقاس بالسنتيمتر المربع. ولما يموتوا يعني أهل الميت هذا يتصلون به فورا، يذهب ليقيس هل فقد شيئا، يقيس الطاقة، فأثبت الإنسان يفقد شيئا لكن لم يعرف ما هو هذا الشيء. فجاءه يعني أحد الطلاب المسلمين النابهين وقال له: يا سيدي أنت تتعب نفسك وتتعب الناس معك بغير طائل. قال له: ما هو البديل؟ قال له: والله البديل بسيط جدا. ما هو البديل؟ قال له: قس فرق الطاقة بين الإنسان الواحد يقظا ونائما. قال له: إيه علاقة النوم بالموت؟ قال: واليقظة بالحياة. قال: والله أنا لا أدري، ولكن القرآن يساوي بينهما. وجاء له بالنسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم وقرأ عليه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فاندهش الرجل وبدأ يقيس فرق الطاقة بين الإنسان يقظا ونائما، فوجد أن الإنسان يفقد قدرا من الطاقة قريب لما يفقده حي بين كونه حيا وميتا. فجاء إلى القاهرة وأعلن إسلامه في محفل كبير، ولم يعرف من الإسلام إلا هذه الآية وحدها، وكان يقرأها أفضل مما يقرأها كثير من المسلمين: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
0: آية واحدة أدخلت هذا العالم البريطاني في الإسلام. يعني ربما يستغرب البعض عندما يقول لنا علماؤنا أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله سؤالا واحدا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفلح الأعرابي إن صدق، ما بالنا نقرأ القرآن برمته ولا تتحرك هذه المشاعر، لا تذرف هذه الدموع، لا يتيقن هذا القلب. في الحلقة القادمة بإذن الله من برنامجكم أفلا يعقلون سنتحدث عن الرزق، لأن الرزق مقارن للأجل في كثير من الآيات والأحاديث، حديث شائق جدا يستثير اهتمام الناس جميعا. هل الرزق من الله عز وجل؟ ماذا كتب فيه؟ مع برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الباطن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الباطن في حقيقة ذاته، فلا تصل إليه العقول، وهو من احتجب عن إدراك الحواس مع شدة ظهوره وكمال نوره، وهو من ليس له شبيه ولا ضد، وهو الباطن على كل شيء رحمة وعلما، وهو الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وما لنا من دون الله من ولي ولا نصير. والباطن يدل على إطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق الأشياء، كما يدل على كمال قربه ودنوه، ولا يتنافى الظاهر والباطن، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في كل الأوصاف. الله عز وجل باطن لأنه احتجب بذاته عن أبصار الناظرين لحكمة أرادها من الخلائق أجمعين. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر يا كريم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الباطن له الأسماء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنني معكما. حينما أرسل الله عز وجل موسى إلى فرعون وعضده بأخيه هارون، أدركت موسى وهارون الطبيعة البشرية، شعر عليهم السلام بالخوف والقلق من كيد فرعون وبطشه، فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي يقول ما علمت لكم لله من غيري، فرعون الذي يذبح الأبناء ويستحيي النساء. وهذا الخوف يعني من الطبيعي أن يكون عند موسى وهارون. اشتكى إلى الله عز وجل، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى. فأتى الجواب من الله عز وجل بقوله سبحانه لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنعه، لست بغافل عنكما فلا تهتما. يتجبر الظالمون، يتسلطون، يبتلى الناس بالتمكين للظالمين، وينسى الناس، ينسون في غمرة الأحداث، يغفلون عن استحضار هذه المعاني العظيمة. لا يحتاج الناس إلى أن ينشغلوا بالإجابة عن سؤال كيف سيحدث ذلك، ما مصير الظالمين المفسدين. ليس هذا شأننا، ليس شأننا البحث عن إجابة على هذا السؤال. علينا أن نستحضر فقط أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله سبحانه الذي يسمع ويرى، وحين يوقن مؤمن بأن الله يسمع ويرى يطمئن لقدر الله عز وجل، ويعلم أنه أي المؤمن قد يتمنى أمرا ولكن الله عز وجل يقدر غيره مما هو خير له منه. وقوة الظالمين والمفسدين ليست قاصرة على القوة المادية والبطش، قوة الظالمين والمفسدين تشمل قوة الرأي، تشمل التمكن من وسائل التأثير ومواقع القرار. المؤمن الصادق يعلم ويذكر نفسه دوما بأن الله معه يسمع ويرى. وهذا المعنى أيها الإخوة الأخوات، هذا المعنى العظيم لا يدركه من لا يملكون أفقا في التفكير، الذين لا ينظرون إلا من خلال الواقع المحدود أمامهم. الله عز وجل قد يقدر أن يعلو الفساد، قد يمهن سبحانه للظالم، لكن ذلك كله إلى حين ولحكمة يعلمها الله عز وجل. ومعية الله تبارك وتعالى واطلاعه لا تلغي مسؤولية الناس عن بذل الجهد والفاعلية في الأخذ بأسباب التمكين وامتلاك القوة. موسى عليه السلام مع يقينه بمعية الله عز وجل ونصرته لم يتوانى، لم يتكئ على أريكته بانتظار معجزات الخوارق، فكيف بغيره من الناس؟ من يوقن بأن الله معه يسمع ويرى لن ينشغل بالتساؤل عن مصير كيد الباطل، لن يتشاغل بتفاصيل المكر، بل شغله الشاغل دائما هو الإجابة على هذا السؤال، ما الذي أستطيع فعله؟ فالله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومن وسعنا أن نبذل الجهد في التفكير، أن نبذل الجهد في تنويع البدائل، أن نتحرى أبلغ البدائل وأعمقها أثرا. حينها فالله عز وجل مع عباده المؤمنين المتقين، لا تيأسوا فالله معكم، لكن أبذلوا الجهد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين اصطفاهم بمعيته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع دعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: العبد الصالح صاحب واجب، ومن أهم الواجبات في علاقتنا ببعض هو حضور جنائز بعض. لما حد حبيبك يموت له حد عزيز عليه بيحب يشوفك جنبه في وقت الجنازة، وبيبقى البني آدم صاحب حالة الوفاة حتى لو ما قالش، بيدور بعينيه كده على الناس اللي بتخرج معاه وبتسهر معاه وبتسافر معاه، وقعدات الضحك والأنس. بس وقت الجد بيبقى محتاج نفس السند ده كده. وبالتالي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شجعنا جدا وعلمنا آداب نبوية وسنن في حضور الجنائز. أولا عشان تبقى في ظهر أخوك، ثانيا علشان تعمل الواجب ده زي ما ربنا يحب بالظبط. أول أدب من آداب الجنازة هم 5 آداب. الأدب الأولاني هو تكثير عدد المصلين. لما تعرف ان في حد حصلت له حالة وفاة بلغ المجموعة، ابعت على الجروبس علشان الناس تيجي تصلي، لان ده في جبر خاطر للميت نفسه اللي احنا في معتقدنا بيبقى حاسس وسامع، زي ما سيدنا النبي علمنا عليه الصلاة والسلام، فلما يشهدوا ناس كتير بيطمن. ثانيا لأهل الميت لما يشوفوا المسجد مليان كده والناس موجودة فيشعروا بحقيقة السند ويطمنوا ان في ناس كتير هتدعي. ده غير بقى أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يموت فيشهده 40 مصليا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. لو في 40 واحد بيصلوا صلاة الجنازة وبيدعوا بالمغفرة للشخص الميت ربنا يقبل دعائهم. الحمد لله أنا يعني أغلب الناس في الحتة دي صحاب واجب والمساجد بتبقى مليان، لدرجة أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما ستنا أم محجن ودي كانت بتنظف المسجد، لما ماتت بالليل ما حبوش يزعجوا النبي عليه الصلاة والسلام فغسلوها ودفنوها، فلما صحي سأل عنها قالوا له يا رسول الله دي توفيت ودفنها، فقال هلا آذنتموني؟ مش تقولوا لي يا جماعة؟ وراح عند قبرها الشريف وصلى عليها صلاة الجنازة كأنه صلى الله عليه وآله وسلم. لا، حريص على شهود صلاة الجنازة. وده الأدب التاني. الأدب التاني انك انت بقى نفسك ما تفوتش الصلاة، بلغت الناس، كثرت الناس، انت نفسك روح صلي، ما تكسلش وخد من وقتك وحتى لو مسافة بعيدة. ليه؟ لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الجنازة رجع بقيراط من الأجر مثل جبل أحد. انت بترجع حاطط في ميزان حسناتك عدد من الحسنات قد جبل أحد اللي ارتفاعه تقريبا 1100 متر وتقريبا قطره أكتر من 20 كيلو. فانت النهاردة لما بتعمل واجب زي ده في جبر خاطر للحي وللميت كمان، شوف ربنا بيكرمك ازاي. يبقى تكثير عدد المصلين، بلغ الناس، 2 حضورك وحرصك على حضورك صلاة الجنازة، 3 حاول انك انت تتعلم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيدعي للميت. فاكر كده لما ساعات بتحضر جنازات تسمع دعاء بيتكرر كده المشايخ او الناس اللي حافظين سنة النبي بيدعوا بيه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم افسح له في قبره مد البصر. دعوات كان سيدنا النبي بدعيها. انا بقول لك هي اداب نبويه وسنن منسيه. مش عارف الدعوات دي، ادعي باللي في قلبك وان شاء الله مقبول. لكن جميل انك انت تتعلم، لان انت في الاخر موضوع شهود الجنازة ده والدعاء للميت موضوع كبير. فجميل ان الواحد يتعلم النبي كان بيدعي بيه، لان اكيد دعوة النبي هي اشرف دعوة. اما السنة والادب النبوي رقم 4 هو ان اثناء الجنازة نتكلم على الميت بخير. نقعد نقول ده كان بيعمل لي وبيعمل لي وكان إنسان طيب وقف جنبي، نقعد نذكره بخير. لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان ماشي مع سيدنا عمر فسمع الناس بتشكر في الميت اللي شايلينه ده فقال وجبت، وبعدين في جنازة تانية سمع الناس بتتكلم كلام سلبي انه كان مؤذي جدا فقال وجبت. فسيدنا عمر بعد شوية سأله: حضرتك قلت وجبت هنا وجبت هنا؟ قال: يا عمر، إن الناس إذا أثنوا على صاحب الجنازة بخير فقد وجبت له الجنة، وإذا أثنوا عليه بشر فقد وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. أولا، لما تقعد تتكلم كلام حلو على الميت في جبر خاطر للحي، ثانيا في جبر خاطر للميت كمان. وكان سيدنا النبي يقول كده: إن لله ملائكة ينطقون على لسان بني آدم بما في العبد من خير أو شر. فتكلم كلام حلو أثناء الجنازة كده على الميت، ده في جبر خاطر زي ما قلت لك للحي والميت كمان. آخر حاجة من سنن اتباع الجنائز هو التذكير برحمة الله عند القبر، لأن احنا مش رايحين ندفن صاحبنا في المجهول ولا في التراب. التراب ده بيدفن فيه الجسد، بس قريبنا وحبيبنا اللي بندفنه احنا مودينه إن شاء الله لرحمة ربنا في الجنة. لأن كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يفكر الناس يقول لهم كده: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إن شاء الله بإذن الله يكون كل حبايبنا في حتة من الجنة، في جنينة روضة من رياض الجنة. كان سيدنا النبي يحكي لهم عن العبد الصالح لما يتحط في القبر يسمع وقرع النعال، يسمع صوت كده الناس وهي ماشية ودبدبة رجليها في الأرض طالعين على سلم القبر أو ماشيين بعيد عن القبر كده، فيأتيه ملكان فيجلسانه: اقعد، من ربك وما دينك وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان من الصالحين قال: أشهد أنه رسول الله ودين الإسلام وربي الله. فربنا يقول للملائكة: افسحوا لعبدي في قبره مد البصر وافرشوا له من الجنة. بيطمنهم ان انتوا ماشيين ومش سايبين واحد في الضلمة في التراب في الضيق، انما في رحمة ربنا الواسعة. فدول كانوا 5 آداب نبوية وسنن منسية من سنن اتباع الجنائز.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وبعد. معنا اليوم أيها الأحبة الكرام قصة لم يأتي أوانها بعد، قصة لم تحصل إلى الآن، وهي من أعظم القصص ومن أخطر المواقف. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه الذراع، فنهس منها نهسة ثم قال والصحابة يسمعون: أنا سيد الناس يوم القيامة. الصحابة ينظرون: هل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد. تخيل كل البشر من أول إنسان آدم عليه السلام إلى آخر من يخلقه الله عز وجل من البشر الأولين والآخرين، كلهم في صعيد واحد. الموقف عظيم، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. يعني الشمس على الرؤوس قدر ميل، والناس يظلون فترة طويلة من الزمن، جاء في بعض الروايات 50,000 سنة، ويتصبب منهم العرق، منهم تحت الظل ومنهم تحت الشمس، ومنهم حفاة عراة غرلا. فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ الناس مو أهل الإيمان، كل الناس يبون الخلاص، خلاص ما يطيقون الوقوف. فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، هو أبونا كلنا، من راح يشفع لنا غير آدم؟ أول إنسان خلقه الله، وكل هؤلاء البشر هو أبوهم، إذن هو الذي سيشفع لهم عند الله، هو نبي من الأنبياء. فيذهبون إليه فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يعني أنت أبونا، شوف ايش قاعد يصير في الناس، في البشر، شوف المليارات اللي واقفة، شوف الغم والهم اللي بلغنا، اشفع لنا عند ربك، أنت أول واحد الله خلقه، أسجد لك الملائكة وأنت مقرب إلى الله. تعرفون في هذا اليوم شنو يرد آدم عليه السلام؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، دور واحد غيري، اذهبوا إلى نوح أول رسول جاء بعد آدم عليه السلام. تخيلوا، نبي من أنبياء الله، صفي من أصفيائه، أول ما خلقه الله أسجد له الملائكة، ومع هذا خايف من غضب الرب في ذلك اليوم. شنو ذنبك يا آدم؟ شجرة أكل منها وأخبره الله بتوبته، ومع هذا يخاف عليه الصلاة والسلام. فيذهبون إلى من؟ إلى أول الرسل، آدم أول الأنبياء ونوح أول الرسل. فيأتون إليه فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما إلى ما نحن فيه؟ فيقول نوح عليه السلام: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثل هذا الغضب اللي ما صار ولا راح يصير، وأنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذه مو معصية، لكن الله جعل لكل نبي دعوة مستجابة، يقول أنا دعوتي المستجابة
جعلتها في الدنيا ودعوت على قومي لنا 950 سنة ويدعوهم إلى الله. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم الخليل، بعد هذا إبراهيم أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل نبي بعد رسول الله إبراهيم، خليل الله حبيب الله. فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإني شنو سويت يا إبراهيم؟ كذبت 3 كذبات. الله أكبر، 3 كذبات لا تسمى كذب أصلا. لما قال لقومه إني سقيم وهم رايحين، ولما أبي يفك سارة من ذلك الخبيث، يعني ما هي كذبات، كذبات أصلا في ذات الله، حتى في جاءت في بعض الروايات كلها في سبيل الله. اذهبوا إلى غيري، كل حياته عند هذا الخطأ بس، اذهبوا إلى موسى أنا ما أقدر، إبراهيم مقادر. فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، كليم الله، يذكرون أحسن ما فيه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. كلهم يقولون نفس الكلام، غضب الله شديد في ذلك اليوم. طيب أنت شنو سويت يا موسى؟ إني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، مع أن الله قبل توبته وتاب عليه. فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. من بقي الآن من العزم؟ بقي عيسى. قال اذهبوا إلى عيسى بن مريم. فيأتون آخر الأنبياء قبل نبينا، فيقولون أنت عيسى، يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى كما قال من قبله، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يعني أعظم غضب لرب العالمين في هذا اليوم. أما عيسى لم يذكر ذنبا، ومع هذا من شدة غضب الله ومن خوف عيسى قال نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى من؟ إلى محمد. فيأتون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنت المغفور لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يومه. يقول فأنطلق فآتي تحت العرش، الله أكبر، أنا لها أنا لها، فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من المحامد وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي، تسبيحات محامد ما يعرفها أحد قبل ذلك اليوم. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. تتوقعون ماذا سيطلب؟ هل يقول نفسي نفسي كما قال من قبله؟ هل يقول أهل بيتي؟ هل يقول فاطمة وخديجة وعائشة؟ يقول اللهم أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وبصرى. ثم تبدأ الشفاعة، اذهب فأخرج من أمتك من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيرجع إلى ربه فيشفع، اذهب وأخرج من أمتك من في قلبه مثقال نصف حبة خردل من إيمان، فيرجع مرة ثالثة فيقول ربي أمتي أمتي، اذهب وأخرج من أمتك من في قلبي مثقال ذرة من إيمان. ثم في المرة الرابعة أخر ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، اللي شهد الشهادة. فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي
لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، أي قالها بشروطها وأركانها وموجباتها. أسأل الله عز وجل أن يكفينا شر ذلك اليوم، وأن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القصة هي أعظم القصص، وهذا المشهد هو أعظم المشاهد، كيف لا والأنبياء يقولون

0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: أيتها النفس ما لك طولت آمالك وأهملت أعمالك ونسيت أجلك ومآلك؟ هل لا تأملت حالك يا نفس؟ الآن كفى ما كان من عصيان. يا نفس اكتفي بالزاد ودع العناد.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرتقي بالحديث عن خلق جديد من الأخلاق المحمدية. نتحدث عن السلامة من المراء والجدال، وعن حب الإنجاز والعمل. هذا الخلق مستمد من اسمه الله تعالى المانع النافع، والتخلق باسم الله تعالى المانع يكون بأن تمتنع عن كل خلق ذميم كالجدل وما هو مثله، والامتناع هذا يكون وإن أحبته نفسك وطلبته شهواتك فتمنعها، كما يمتنع الصائم عن الطعام والشراب. والتخلق باسم الله تعالى النافع يكون بأن تسعى بالأعمال النافعة، وكلما كان العمل أنفع لعباد الله كلما اهتممت به أكثر، وأن تكون حريصا كل الحرص على أن تنتفع من كل دقيقة من وقتك بالإنجازات وبالأعمال النافعة لك ولعباد الله. أيها الأحبة، الإنسان بطبعه مجادل يحب الدفاع عن رأيه. قال الله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وفي كثير من المجالس تجد فيها من يجادل ليس من أجل الحق وليس من أجل مصلحة، إنما لاستقطاب انتباه من حوله وإعجابا بنفسه. والبعض يطرح مسائل مثيرة للجدل لا نفع لها بتاتا، وربما تكون نيته شغل الناس بمواضيع جدلية وإضاعة وقت الآخرين، فيكون غير مكترث بالإجابة أصلا، يطرح مواضيع لا تنفع بشيء ولكن طرحت بنية الجدل. قال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. المراء هو أن نطعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه، إما في اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم. والهدف من صاحب المراء أن يجد لك غلطة، وهذا بغرض التحقير والاعتراض. فالمراء يفسد الصداقة القديمة، ويحل العقدة الوثيقة، ويغلق باب الحوار ويلغيه، لأنه يدفع طرفي الحوار إلى تصور الحوار كمباراة لا تكون نتيجتها إلا قاتلا أو مقتولا، أو كحلبة فيها غالب أو مغلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والحديث رواه أبو داود في سننه. فمن يترك المراء إنسان متواضع يحب النصيحة وهو يغلب عقله على هواه. إن الجدال هو المراء حتى نغضب الآخر، وقد نهانا الله تعالى عن ذلك، فهو مضيعة للوقت، ومقصده إفحام الغير وتعجيزه، والخروج عن سياق الحوار إلى محاور بعيدة، وارتفاع الصوت وإظهار الكبرياء واشتداد الخصومة أثناء المحاورة جدلا، وكل ذلك بلا وصول إلى نتيجة. والجدل يورث الضغينة والبغضاء والشحناء والحزن والمشاكل والظلم وسوء الكلام. فالجدل مصدره الشيطان. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أبغضكم إلي
وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة

أيها الإخوة والأخوات، لقد جعل الله تعالى من أسس قبول عبادة الحج ترك الجدل. قال سبحانه: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ذلك أن المقصود بالحج هو أن ننشغل بالبحث عن عيوبنا لنتوب منها ونصلحها، والشيطان يريد أن يشغلك عن ذلك بالجدل فيما لا يعنيك، كأن تحدث غيرك أو تحدث نفسك: لماذا لم يبنوا جسرا هنا؟ لماذا هذا الطريق مغلق؟ أليس من الأفضل أن يفتحوه؟ لماذا يلبس فلان كذا وفلانة كذا؟ وما إلى ذلك من أمور تضيع الوقت وتشغل عن حقيقة الحج، ألا وهي البحث في عيوب الإنسان. إن الجدال المحمود هدفه إظهار الحق وتقديم النصيحة، وله آداب، ومنها النية الصادقة في نصرة الحق، الابتعاد عن الباطل، التخلق بالأخلاق المحمدية أثناء الجدال، مجانبة إطالة الكلام، والالتزام بالموضوع المطلوب، عدم الطعن في أدلة الخصم، الامتناع عن المجادلة إذا كانت تؤدي إلى فتنة وفساد، مراعاة الظروف المحيطة بالمناظرة من حيث الأشخاص وما إلى ذلك.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرت لكم أن من فوائد الابتلاء تكفير الذنوب، لكن أيضا من فوائده رفع الدرجات في الجنة والمنزلة العظيمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازلا في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم، يعني أعمالنا ما توصلنا لها، ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحن، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها، يعني إلى هذه المراتب العالية من ابتلائه وامتحانه سبحانه، كما قال عز وجل: ويتخذ منكم شهداء. فإذا الابتلاء حتى الحروب في النهاية هو ابتلاء لأجل رفع الدرجات.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال مع سورة الحجرات، سورة الأخلاق والقيم. وصلنا إلى قوله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يتب من الغمز، من اللمز، من الهمز، من تعيير الآخرين، من السخرة والاستهزاء بالآخرين. ومن لم يتب، وكل يعني ذنب وكل معصية له توبة، وإذا تاب الإنسان وأناب وترك هذه الأخلاق السيئة يتوب الله عليه. والمهم أنه يستحل من فعل بهم ذلك، وهنا تكون الخطورة. يعني إذا قالوا لا ما نسامحك، أنت لمزتنا، أنت غمزتنا، أنت همزتنا، إحنا ما نسامحك، نبي حقنا منك يوم القيامة. أوه، وإذا كان هذا منشور في إنستغرام وتويتر وكمبيوتر وطارت، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: إذا تقارب الزمان يفتح القول. هذا الآن انفتح القول، طقت صبع من عندك تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها. يا الله، شلون ترجع المسألة أنت الآن؟ فالقضية خطيرة، خطيرة جدا يعني. وخاصة أصحاب الحقوق هذيلا قالوا لا لا لا لا لا لا ما نسامحك، يوم القيامة نقتص منك. فالقضية يعني خطيرة جدا. لهذا كثير من الناس يعني عند الموت يقول حللوني يا الربع، حللوني، يطلب منهم العفو والمغفرة. ولهذا جعل الله ثواب من يعفو عليه. نعم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا، نداء جديد لأهل الإيمان بصفة الإيمان: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، أمر يا رب، اجتنبوا كثيرا من الظن، كثيرا من الظن، كثيرا من الظن. لما؟ إن بعض الظن إثم. أترك الكثير من الظن لبعض الظن القليل الآثم. نعم، الأصل في الحقيقة في التعامل بين المسلمين حسن الظن وليس سوء الظن. واليوم حنا قاعدين نسمع مذابح بين الشباب، خزني وخزيته، لا ما خزيتك لا خزيتني، طلع هذا السكين طلع ذاك السكين، وتمالخوا في الأسواق الكبرى، وهذا يسبح بدمه وهذا يسبح بدمه. وتعال شوف عشان تعرف، لما القرآن يعني يوجه هذه الكلمات يعرف مداخل الشيطان ومكائد الشيطان عند الإنسان. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يا أخي، هذا يوم التفت عليك يا ابني يا حبيبي يا بنتي يا غالية، لما التفتوا، التفتت عليك أختك، التفت عليك أخوك، هذا أخوك
أخوك في الدين، أخوك في العقيدة، أخوك في الإسلام، أخوك في الإيمان، أنت لك حصانة وهو لا حصانة. حسن الظن يا أخي، كل يعني مشبه علي، يبي طالع أنا اللي عرفه هو ولا لا؟ ما تروح للدش بخشمة وتقول إيش حقت خزلي والتجاكر وياه والتذابح وياه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. واحد يقول أنا طحت على زوجته، يقول أنها تكلم واحد عند فرع الجمعية، شلون بالله طحت عليها علمني. قال ما يحتاج، تبعتها بسيارتها ولا هي واقفة في موقف الجمعية وتلفونها بأذونها. زين، كل الحريم تلفوناتهم بأذونهم. قال لا، في واحد ثاني بجيب واقف في طرف الموقف هم بعد تلفونه بإذنه. يا والله يمكن هذا يكلم مرته، يكلم أخته، عمته، يكلم صديقه. إيش دراك أنه يكلم زوجتك وزوجتك تكلمه؟ لكن لما دخل سوء الظن هدم الأسرة، هدم الأسرة وضاعت الأسرة، واتخذ القرار السيء، ودش في نوايا الناس، واتهم الأبرياء، وضاعت عليه هذه الكلمة القرآنية الخطيرة في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. بعض الناس سبحان الله متولع بظن سيء في أولاده. يا أخي أولادك صالحين وبناتك صالحين وأبنائك صالحين، ليش هذا الظن فيهم؟ اتق الله يا أخي. ويتحسس ويتجسس ولا راحة، ويفتش غرفهم ويرير اليرارات ويطالع وش عندهم، وشن الأشياء المخششة، وشن الأوراق المكتبة. يا يا يا يا اش دعوة؟ فحياته عذاب، وأهله وأولاده وبيته وزوجته معاب عذاب، عايشين حياة الشك والريب، لا سكينة لا طمأنينة. أعوذ بالله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. شوف الكلمة العجيبة، التجسس في الشر والتحسس في الخير، كما أخبر الله عن يعقوب في البحث عن يوسف وأخيه: تحسسوا ليوسف وأخيه. لكن التجسس في الشر، والله يا إخوة ما يكاد يمر علي يوم إلا متصل فيني إنسان أو إنسانة في هالقضية هذه. يا شيخ أنا شو أسوي بعمري؟ أنا طحت عليه، يحب وحدة ثانية غيري، شلون بالله؟ تغافلته، خذيت تليفونه، وبعدين لقيت أرقام حريم دقيت، وإلا أرقام حريم كلها، هذيل أكيد صديقاته، هذيل أكيد يخونني من وراي، وأنا العفيفة الشريفة الطيبة اللي ما يخاف أني أنا أنتقم منه وأخونه من وراه. الله أكبر عليك، يعني إلى هالدرجة توصل المسألة؟ لو احنا تعاملنا بالظاهر وتركنا الغيب لرب الغيب، وتعاملنا احنا بالشهادة لنا الظاهر ونترك القلوب لله، ليش ننبش ونتحسس ونتجسس؟ ليش؟ هذا ما يجوز. ما نهى الله سبحانه وتعالى عن التجسس إلا لكي تعمر البيوت. خربت كثير من البيوت بالتجسس على بعضنا بعض. واللي عاد أدهى من هذا اللي مركب كاميرات، يا الله، كاميرا عند الباب، كاميرا في المطبخ، كاميرا بغرفة النوم، وكاميرات عاد هذه مخفية ما تبين، قضيض صغير محطوط في مكان يصور. يا يا يا زي ليش غرفة النوم؟ ويشك في زوجته. زي ليش في المطبخ؟ يشك في الخدامات.
يا يا يا زين ليش عند الباب؟ شكل يطق بالجرس. الله أكبر، وتحولت الحياة كلها إلى شك بشك. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. قريش تسلم بعد مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. أفاق المجرمون فتحسسوا وجوههم فإذا التراب والغبار والعار يغطيها. فكروا وفكروا وقدروا فأخذتهم العزة إلى أقصى مسافات الإثم. وبعد التداول وعندما رأوا نبي الله صلى الله عليه وسلم يتجه نحو منى ليدعو الحجيج للإسلام، كان أبو لهب وأبو جهل يتناوبان كعادتهما في ممارسة هوايتهما الحقيرة، وهي المشي خلفه وتكذيبه ورميه بالحجارة والتراب. كان صلى الله عليه وسلم يواصل سيره دون أن يأبه بهما، فلأن يهدي الله به رجلا واحدا خير من أن يرضي كل طواغيت الأرض. لكن الطواغيت يمرون بحالة نفسية يائسة. ها هو ابن مسعود يجلس مع نبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي، ليالي من المقمرة التي تسمى التشريق، فإذا بمجموعة من الطواغيت تحاصر مجلسهما. ينصت النبي صلى الله عليه وسلم وهم يطالبون بآية غير الصدق، غير القرآن المعجز، يطالبون بآية يتسلون برؤيتها بأعينهم. رفع صلى الله عليه وسلم طرفه إلى السماء وطلب منهم أن ينظروا. قال ابن مسعود: انشق القمر ونحن مع النبي بمنى، فقال صلى الله عليه وسلم: اشهدوا اشهدوا، لكنهم لم يشهدوا. صاح بعضهم معاندا ساخرا وقال: هذا سحر ابن أبي كبشة. لكن البعض طلب التريث حتى توثق تهمة السحر ويتم القضاء على مصداقية محمد، وذلك بسؤال القادمين من خارج منى، من خارج مكة، فقالوا: انتظروا ما تأتيكم به السفار، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. انطلق الوثنيون يترصدون للمسافرين، تطلعوا للقائهم وسؤالهم، ولما وصل بعضهم تعلقوا بأزمة مطاياهم وسألوهم عن القمر حين كان مكتملا، فقالوا: ذاك، وأكدوا أنهم رأوا القمر قد انشق. تحيرت قريش: فلا هذا النبي بكذاب ولا بساحر، ولا هم بقادرين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. غلا العناد في رؤوسهم، صار يستفزهم: لقد أفحمكم محمد وأتاكم بآية خارقة، فلا حجة لكم ولا حيلة أمامكم سوى جعل المعجزات تسلية ومتعة تشغلونه بها. فانطلقوا كالمراهقين ليتقدموا بطلبات صبيانية بالغة السخف. ولما وقفوا بين يديه صلى الله عليه وسلم قالوا له: ادع لنا ربك أن يجعل لنا جبل الصفا ذهبا حتى نؤمن بك. مهلا، هناك طلب آخر: مكة ضيقة علينا، نريد من الله أن ينحي الجبال عنا ليفسح لنا مساحات نقوم بزراعتها. لم يقاطعهم صلى الله عليه وسلم، وبعدما انتهوا سألهم وتفعلون؟ قالوا نعم سنؤمن. فدعا ربه، لكن الاستجابة كانت سؤالا، وها هو جبريل عليه السلام يطرحه في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن التي جاء فيها الآيات وجاء فيها الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مال الجار من حقوق. الجار هو ما يكون قريبا من مسكن الإنسان. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تعريفها للجار أنها تقول 40 دارا من كل جانب. وأيضا يقول أحد علماء اللغة وهو الراغب الأصفهاني يقول الجار من يقرب مسكنه منك. فيا ترى ما هو حق هذا الجار في الإسلام؟ كما هو معلوم أن الدين الإسلامي الحنيف دين يجعل الإنسان يعيش مع من حوله ويتعايش معهم ويتكيف معهم بما هو فيه محافظة على دينه وبما هو أيضا محافظة على حقوق الآخرين، ومن ذلك حقوق الجار. فالجار في الإسلام له حق عظيم. فلذلك الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال سبحانه وتعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، إلى نهاية الآية. فهنا وصية بالإحسان إلى الجار، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي اتفق عليه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وذلك من كثرة التكرار بالوصية بالإحسان إلى الجار. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ويقول نبينا أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره. وهذا الحديث جاء في صحيح البخاري. إذن الجار له حقوق، والجار أيضا له أو للإنسان أجر إذا أحسن إليه. هناك صور كثيرة جدا في الإحسان إلى الجار، من ذلك أنه إذا مرض يعوده الإنسان، وإذا احتاج يكون معه، وإذا افتقر يكون سندا له، وأيضا إذا أصابه مصيبة يأتيه ويعزيه ويكون معه، وأيضا كما جاء في أحاديث أنه يطعمه من طعامه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحاديث أنه لأحد في أحد الأحاديث يقول أكثر ماءها، وذلك لكي تعطي الجارة جارتها. وهناك أيضا أنه أيها الأحبة من حقوق الجار أو من صور الإحسان إلى الجار أنه يفرح لفرحه، فإذا أتاه فرح يكون معه، وإذا أيضا أتاه كما سبق حزن يقف معه ويؤازره. فمن أيضا الصور أنه لا يضايقه، ومن الصور الموجودة مثلا لا يجعل سيارته أمام بيت جاره، ولا يكثر مثلا الصوت ومثلا الحركة التي ربما تؤذيه وربما تؤذي جلوسه في هذا المكان الذي هو بجواره. أيضا عدم التنصت عليه أو التجسس أو ما إلى ذلك من الصور التي فيها مخالفة للإحسان إلى الجار. هناك أمر عظيم أيها الأحبة جدا، وهو جار لنا أو جار لكل إنسان على وجه هذه الأرض، وهم الملائكة الكرام. يقول الله عز وجل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الملائكة حريب المسلم ألا يقع من الإنسان ما يؤذيهم. وما هو أشد شيء يؤذيهم؟ يؤذيهم المسارعة إلى فعل السيئات وترك الطاعات، النوم عن الصلاة، الذهاب إلى معاصي الله عز وجل، هذه تؤذي الملائكة الكرام الكاتبين الذين يكتبون الحسنات، وهناك ملك يكتب السيئات. هؤلاء هم أحرى بأن يكون الإنسان محسنا لجيرتهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وما يرضاه، وأن يوفقنا لما فيه سعادة ديننا ودنيانا وأخرانا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول. حذيفة بن اليمان، إن شئت كنت من المهاجرين وإن شئت كنت من الأنصار، فاختر أحب الأمرين إلى نفسك. بهذه الكلمات خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان حين لقيه أول مرة في مكة. اليمان أبو حذيفة مكي من بني عبس، لكنه أصاب دما في قومه فاضطر إلى النزوح عن مكة إلى يثرب، وهناك حالف بني عبد الأشهل وصاهرهم وولد له ابنه حذيفة. ثم زالت الموانع التي تحول دون اليمان ودون دخول مكة، فجعل يتردد بينها وبين يثرب، ولكن إقامته كانت في المدينة أكثر وألصق. ولما أهل الإسلام بنوره على جزيرة العرب كان اليمان أبو حذيفة 11 من بني عبس وفدوا إلى الرسول صلوات الله عليه وأعلنوا إسلامهم بين يديه، وذلك قبل أن يهاجر إلى المدينة. ومن هنا كان حذيفة مكي الأصل مدني النشأ. نشأ حذيفة بن اليمان في بيت مسلم، وربي في كنف أبوين من السابقين إلى الدخول في دين الله. كان شوق حذيفة إلى لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم يملأ جوانحه، فهو ما زال منذ أسلم يتسقط أخباره ويلح في السؤال عن أوصافه، فلا يزيده ذلك إلا ولعا به وحنينا إليه. فرحل إلى مكة ليلقاه، فما إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله: أمهاجر أنا أم أنصاري يا رسول الله؟ فقال عليه السلام: إن شئت كنت من المهاجرين وإن شئت كنت من الأنصار، فاختر لنفسك ما تحب. فقال: بل أنا أنصاري يا رسول الله. ولما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لازمه حذيفة ملازمة العين لأختها، وشهد معه المواقع كلها إلا بدرة. ولتخلف حذيفة عن بدر قصة رواها بنفسه فقال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني كنت خارج المدينة أنا وأبي، فأخذنا كفار قريش وقالوا: أين تقصدون؟ فقلنا: المدينة. فقالوا: إنكم تريدون محمدا. فقلنا: ما نريد إلا المدينة. فأبوا أن يطلقونا إلا بعد أن أخذوا العهد علينا ألا ننصر محمدا عليهم وألا نقاتل معه، ثم أطلقوا سراحنا. ولما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه بما قطعناه من عهد لقريش، وسألناه ماذا نصنع، فقال عليه الصلاة والسلام: نفي بعهدهم ونستعين عليهم بالله. ولما كانت أحد خاضها حذيفة مع أبيه اليمان، فأما حذيفة فأبلى فيها أعظم البلاء وأكرمه وخرج منها سالما، وأما أبوه فقد استشهد فيها، ولكن استشهاده كان بسيوف المسلمين وهم لا يعرفونه، وجعل حذيفة ينادي: أبي أبي، فلا يسمعه أحد، وخر الشيخ صريعا بأسياف أصحابه. فما زاد حذيفة على أن قال لهم: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
1: رجال حول الرسول. حول الرسول.
0: ثم أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطي الابن دية أبيه، فقال حذيفة: إنما هو طالب شهادة وقد نالها، اللهم اشهد أني تصدقت بديته على المسلمين. فازداد بذلك منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه غور حذيفة بن اليمان، فتجلت له فيه خلال ثلاث: ذكاء فذ يسعفه في حل المعضلات، وبديهة مطاوعة تلبيه كل ما دعاها، وكتمان للسر فلا ينفذ إلى غوره أحد. وكانت سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام تقوم على اكتشاف مزايا أصحابه والإفادة من طاقاتهم الكامنة في ذواتهم، وذلك بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وكانت أكبر مشكلة تواجه المسلمين في المدينة هي وجود المنافقين من اليهود وأشياعهم وما يحيكونه للنبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من مكائد ودسائس. فأفضى النبي صلوات الله عليه لحذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين، وهو سر لم يطلع عليه أحدا من أصحابه، وعهد إليه برصد حركاتهم وتتبع نشاطهم ودرء خطرهم عن الإسلام والمسلمين. ومنذ ذلك اليوم دعي حذيفة بن اليمان بصاحب سر رسول الله. قد استعان الرسول عليه الصلاة والسلام بمواهب حذيفة في موقف من أشد المواقف خطرا، وذلك في ذروة غزوة الخندق، حيث كان المسلمون قد أحاط بهم العدو من فوقهم ومن تحتهم، وطال عليهم الحصار واشتد عليهم البلاء. في هذه المواقف الحاسمة من تاريخ الحروب يكون الفريق الخاسر هو الذي يئن أولا، ويكون لاستخبارات الجيوش الفضل الأول في تقدير الموقف وإسداء المشورة. ومن هنا احتاج الرسول عليه الصلاة والسلام لطاقات حذيفة بن اليمان وخبراته، وعزم أن يبعث به إلى قلب جيش العدو وتحت جنح الظلام ليأتيه بأخباره قبل أن يبرم أمره. قال حذيفة: كنا في تلك الليلة صافين قعودا، وأبو سفيان ومن معه من مشركي مكة فوقنا، وبنو قريظة من اليهود أسفل منا، نخافهم على نسائنا وذرارينا. قام النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يمر بنا واحدا واحدا حتى أتى إليه وقال: من هذا؟ فقلت: حذيفة. فقال: إنه كائن في القوم خبر، فتسلل إلى عسكرهم وأتني بخبرهم. فخرجت وأنا من أشد الناس فزعا وأكثرهم بردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. فلما وليت ناداني عليه الصلاة والسلام وقال: يا حذيفة، لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني. فقلت: نعم. ومضيت أتسلل في جنح الظلام حتى دخلت في جند المشركين، وصرت كأني واحد منهم.
1: رجال حول الرسول.
0: وما هو إلا قليل حتى قام أبو سفيان فيهم خطيبا وقال: يا معشر قريش، إني قائل لكم قولا أخشى أن يبلغ محمدا، فلينظر كل رجل منكم من جليسه. فما كان مني إلا أن أخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي وقلت: من أنت؟ فقال: فلان ابن فلان. وهنا قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار قرار، لقد هلكت رواحلنا وتخلت عنا بنو قريظة، ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله ففك عقاله وجلس عليه، ثم ضربه فوثب قائما. ولولا أن رسول الله صلى الله

0: حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا مات أحد المسلمين يسأل: أحضر حذيفة للصلاة عليه؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا شك فيه وأمسك عن الصلاة عليه. ولعل قليلا من الناس من يعلم أن حذيفة بن اليمان فتح للمسلمين نهاوند والدينور وهمذان والري، وكان سببا في جمع المسلمين على مصحف واحد بعد أن كادوا يفترقون في كتاب الله. وحين ثقل عليه مرض الموت جاءه بعض الصحابة في جوف الليل فقال: أي ساعة هذه؟ فقالوا: نحن قريب من الصبح. فقال: أعوذ بالله من صباح يفضي بي إلى النار، أعوذ بالله من صباح يفضي بي إلى النار. ثم قال: أجئتم بكفن؟ قالوا: نعم. قال: لا تغالوا بالأكفان، فإن يكن لي عند الله خير بدلت به خيرا، وإن كانت الأخرى سلب مني. ثم جعل يقول: اللهم إنك تعلم أني كنت أحب الفقر على الغنى، وأحب الذلة على العز، وأحب الموت على الحياة. ثم قال وروحه تفيض: حبيب جاء على شوق، لا أفلح من ندم. رحم الله حذيفة بن اليمان، فقد كان طرازا فريدا من الناس.
1: رجال رجال حول الرسول، حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. وبادئ ذي بدء، حينما يوجد في القرآن موضوع فهو من الأهمية بمكان، لأنه احتل جزءاً من كتاب الله الذي تعبدنا الله بتلاوته وفهمه إلى يوم القيامة. من هذه الآيات التي احتلت جزءاً من كتاب الله آية غض البصر. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بادئ ذي بدء، الله عز وجل أعطانا تكليفا، من بنود هذا التكليف غض البصر، وأعطانا طبعا، من خصائص هذا الطبع إطلاق البصر. طبع الإنسان يميل إلى إطلاق البصر وإلى إملاء العينين من محاسن المرأة، والتكليف غض البصر. التناقض بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة. الدليل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. التناقض بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة. الطبع يدعوك إلى أن تنظر، والتكليف يأمرك أن تغض البصر. هنا تتدخل الإرادة، معك تكليف وفيك طبع، فإن استجاب الإنسان إلى طبعه سقط، وإن استجاب إلى التكليف نجح. إذن سمي التكليف تكليفاً لأنه ذو كلفة، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى جلد. هذا هو ثمن الجنة. الجنة مستحيل وألف ألف مستحيل أن تكون بلا ثمن. ومن طلب الجنة من دون عمل فطلبه ذنب من الذنوب. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. وحينما توجد آية في كتاب الله تدعو إلى غض البصر، إذن هناك حكمة بالغة بالغة. لكن هذه الآية تقترب من آيات الصيام، بمعنى أن غض البصر وأن الصيام عبادة الإخلاص، ليس في قوانين الأرض قانون واحد يمنعك من أن تنظر. بالأرض ما في قانون يمنعك من أن تنظر، لكن القانون الإلهي أمرك بغض البصر. فأنت حينما لا تكون في الأرض مدانا إطلاقا وتغض البصر، هذا دليل إخلاصك لله، ودليل محبتك له، ودليل أنك آثرت رضاه على شهوة نفسك. إذن باب كبير من أبواب القرب من الله. أنت بتصلي باليوم خمس مرات، لكن كلما غضضت بصرك عن محارم الله ارتقيت إلى الله، كأنك في اليوم الواحد ترتقي آلاف المرات بغض البصر. لذلك الآية: قل للمؤمنين، يعني بمقتضى إيمانهم. في عقد إيماني بينك وبين الله. الله عز وجل بخاطب العوام بأصول الدين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لكن بخاطب المؤمنين بفروع الدين. فغض البصر أحد فروع الدين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذا لا معنى أن تقول لغير المؤمن غض بصرك، شيء مضحك بالنسبة له. يعني ألف أن يطلق البصر وأن يملأ عينيه من محاسن المرأة، فلا داعي لغض البصر. أما المؤمن ينصاع للتعليمات التفصيلية. لذلك الله عز وجل خاطب المؤمنين بما يقترب من 300 آية، ولم يخاطب الكفار إلا بآية واحدة يوم القيامة: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. الكافر غير مخاطب بالتفاصيل، مخاطب يا أيها الناس اعبدوا ربكم فقط، شأنه شأن كل البشر. لذلك هي آية دقيقة، هي خاصة بالمؤمنين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من للتبعيض. لك أن تنظر إلى أمك وهي امرأة، وإلى بنتك، وإلى أختك، وإلى عمتك وخالتك، وابنة أخيك وابنة أختك، هذه المحارم. إذن ليس غض البصر عن كل النساء، عن بعض النساء، أي عن النساء الأجنبيات اللواتي لسنا من محارمك. ومرة أخت في أمريكا في أثناء إلقاء درس جاءتني رسالة أنه هي طبيبة في مستشفى، وهي تقع في حرج شديد حينما يمد أحد الأطباء يده ليصافحها فتمتنع بحكم أنها ملتزمة، تقع في حرج. فسألتني ما الحل؟ قلت لها وقتها إن الملكة إليزابيث لا يصافحها في مجتمعها إلا 7 رجال لعلو مقامها في مجتمعها بحسب القانون البريطاني، والمرأة المسلمة ملكة أيضا، لا يصافحها إلا 7 رجال من محارمها لعلو مقامها في مجتمعها بحكم القانون القرآني. فالأشياء التي يتمثل بها المؤمن ترفع قدره عند الله عز وجل. لذلك الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هي حالة، لك أن تنظر إلى محارمك بقيود طبعا، بثياب الخدمة، المحارم بثياب الخدمة. أما المرأة الوحيدة التي لك أن تنظر إليها من دون قيد أو شرط هي الزوجة، ما سوى الزوجة ضمن ثياب الخدمة، ثياب فيها احتشام. الآن الإنسان يمشي في طريق وفي منعطف حاد، فلما دخل في المنعطف رأى أمامه امرأة، رآها قال: اصرف بصرك، هذه الأولى، الأولى لك والثانية عليك. إذن هذا أيضا من التبعيض، نظرت إلى امرأة فجأة، هذا أيضا من التبعيض. الآن في عنا حالة ثالثة، في حالة ثالثة أنك إذا نظرت إلى امرأة تحل لك عدا زوجتك ينبغي ألا تدقق في التفاصيل، أن تنظر نظرة عامة. في إنسان أيام يدقق بالتفاصيل بخطوط الجسم مثلا، إذا الثوب انحسر فرضا، فأنت مأمور أن تكون عفيفا إلى درجة أنك لو نظرت إلى محارمك ينبغي ألا تدقق في التفاصيل، وأن يغلب عليك غض البصر إذا بدا من محارمك ما لا ينبغي أن تراه. صار في غض بصر نوعي وغض بصر اسمي بحسب المحارم وعدم المحارم، وفي غض بصر فجائي. إذا هذا معنى قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لكن الشيء اللطيف جدا أن كلمة غض البصر جاءت قبل كلمة حفظ الفرج، لأن طريق حفظ الفرج هو غض البصر، طريق حفظ الفرج هو غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال: ذلك أزكى لهم وأطهر. ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون، يعني الله عز وجل خبير، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. كنت أضرب هذا المثل، يعني إنسان غير منضبط بالشرع، جاءته صديقة زوجته، جلست مع زوجته في غرفة، والوقت وقت شتاء، وغرفة الجلوس مدفأة، فصاح بزوجته أن تعالوا إلى هنا، هنا أدفأ لكم. يا ترى هو يقصد أن يكرم هذه الضيفة بالدفء أم يقصد شيء آخر؟ إن الله خبير بما يصنعون. في آلاف التصرفات ظهر بريء، لكن تنطوي على رغبة في تجاوز حدود الله عز وجل. إن الله خبير بما يصنعون، يعني الآية الكريمة يعلم خائنة الأعين، يعني طبيب مسموح له أن ينظر إلى مكان في جسم المرأة تشكو منه، لكن لو أنه اختلس إلى مكان آخر نظرة بلا مبرر، من يكشف هذه الحقيقة؟ ليس على وجه الأرض إنسان واحد يمكن أن يكشف هذا الخطأ إلا الله. أنت جالس بغرفتك والنافذة مفتوحة، وأنت في جو مظلم، والجو بالخارج مضيء، فأنت لا ترى. ظهرت امرأة على شرفة البيت الذي يقابله، من الذي يضبط ما إذا نظرت إليها أو لم تنظر؟ الله وحده. أنت حينما تكون في البيت وحدك وتخرج جارتك إلى الشرفة بثياب متبزلة، ولا أحد على وجه الأرض بإمكانه أن يضبط هذه المخالفة إلا الله. هذا معنى قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك أيها الإخوة، علماء كثيرون عددوا فوائد غض البصر، والله في بعض الأبحاث إلى 100 بند من فوائد غض البصر، لكن من فوائد غض البصر عند الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه امتثال لأمر الله. وهل هناك من عمل يفوق أن تمتثل لأمر الله؟ امتثال لأمر الله تشعر براحة، أنت مطيع، أنت عبد مستقيم، أنت استجبت لرب العالمين، أمر الله عز وجل مقدس عندك. فأول فائدة من فوائد غض البصر امتثال أمر الله تعالى الذي هو غاية السعادة. البند الثاني لأنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم. النظرة الحرام كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام سهم مسموم. الفرق بين سهم مسموم وسهم غير مسموم، السهم غير المسموم يصيب مكان واحد في الجسم، أما المسموم يسري السم في الجسم كله. يعني إذا الإنسان أطلق بصره أثر هذا على دراسته وعلى تجارته وعلى عمله وعلى نشاطه، السم يسري. دائما المكبر حينما تضعه في الشمس وتضع ورقة في محرقه تحترق الورقة، لماذا؟ لأن هذا المكبر يجمع أشعة الشمس في بؤرة واحدة. إذا أما ضع ورقة في الشمس لا تحترق ولو أبقيتها ساعات طويلة، الأشعة جاية متوازية، أما في المكبر تجتمع الأشعة في بؤرة واحدة فتحرق. والمؤمن إذا غض بصره تجتمع طاقاته وقدراته في بؤرة واحدة فيحقق النجاح، أما إذا كان مطلقاً للبصر قدراته مبعثرة ومشتتة، وقد لا يتفوق في عمله، وقد ينعكس إطلاق بصره على عمله فيكون محبطاً أحياناً. شيء آخر، يورث غض البصر في القلب أنسا بالله واجتماعا عليه، يعني أنت بكل غض بصر عن امرأة لا تحل لك ترقى عند الله، تتصل به، تؤكد لنفسك أنك مطيع لله. لذلك عجب ربك من شاب ليست له صبوة، إن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. يعني ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. وأنا أقول يعني كل عمر في عبادة تأتي الأولى للشباب الذين لا يزالون من دون زواج، العبادة الأولى لهم غض البصر الأولى. وكلما تقدم الإنسان بالسن في عنده عبادات تأتي في الدرجة الأولى. أيها الإخوة، غض البصر يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعف القلب ويحزنه. تلاقي المؤمن الذي يغض بصره متفائل، نشيط، متألق، يشعر أن الله راض عنه. شيء آخر، الذي يغض بصره في بقلبه نور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، في نور بقلبه. أيها الإخوة، شيء آخر، الغض البصر يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها الإنسان بين الحق والباطل. هذا النور بالقلب يقذف في قلبك بسبب غض بصرك، هذا النور يفرق لك بين الحق والباطل. بالمناسبة، ما في عمل، ما في سلوك إلا قبله في رؤية، إما أنها رؤية صحيحة أو رؤية مغلوطة، فكل سعادتك وسلامتك أن تمتلك رؤية صحيحة. الرؤية الصحيحة أساسها غض البصر، ما دام في غض بصر في إنابة إلى الله، في نور يقذفه الله في قلبك، يريك الحق حقا فتتبعه والباطل باطلا فتجتنبه. قال غض البصر يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة. أيام إنسان بحس بقوة، بحس الله معه، بحس بقوة قرار، بسداد تفكير، بطلاقة لسان، بشرح، ببيان. المعنويات المرتفعة من أين جاءت؟ من طاعته لله. يعني إذا كان ممكن يكون للمعنويات المرتفعة سلم قيمي، فالمؤمن معنوياته في أعلى درجة، لأنه مطيع لله عز وجل، موصول بالله عز وجل. وكنت أقول لكم دائما، حال واحد في ألف خير من قول ألف في واحد. إذا إنسان مقطوع، لو أتينا بألف إنسان على غير اتصال بالله معهم علم قوي، ألف متكلم ليس لهم اتصال بالله، لا يعادلون مجتمعين إنسان موصول يقول واحد في ألف. ألف في واحد لا شيء، واحد في ألف كل شيء. لذلك واحد كألف وألف كأف، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لهم صغار عند الله. يعني ابتغوا الرفعة عند الله، غض البصر بينك وبين الله، ما في إنسان بيكشفه ولا في إنسان بيكشف مخالفته، هذا بينك وبين الله. بإمكانك أن تطرق رأسك في الأرض أحيانا، أن تتشاغل بتصفح كتاب، أنت بهذا تغض البصر في مواقف محرجة كثير. فالإنسان أيام بتشاغل بتقليد دفتر، يفتح مذكرته أحيانا، بيكون غض بصره ولا أحد يشعر عليه. غض البصر يسد على الشيطان مدخله إلى القلب. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إطلاق البصر جعلت للشيطان منفذا إلى القلب، بغض البصر تغلق هذا المنفذ. بالتعبير العامي هذا كلام على ألسنة العوام، لا عين تشوف ولا قلب يحزن. بإطلاق البصر ينشغل الإنسان، يتمنى هذه التي أطلق البصر في محاسنها أن تكون زوجته مثلها، دائما في حزن. أما حينما يقطع على قلبه هذا السبيل كأنه قطع منفذ للشيطان كبير جدا، يسد على الشيطان منفذه إلى القلب. بإطلاق البصر في فتحة للشيطان للقلب، الشيطان في عنده فتحة سالكة، ما دام في إطلاق بصر في فتحة خطيرة جدا، منها ينفذ الشيطان إلى قلب المؤمن، وما في شيء بيبقى ثابت، بيكون بإطلاق بصر بعدين إلى كلام معسور، وقد يتطور إلى لمس، وقد تقع الفاحشة والإنسان لا يدري. لذلك الآية الكريمة ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، لأنه لا تقربوا الزنا له مقدمات الزنا، أحد أكبر مقدماته إطلاق البصر. في مقدمات كثيرة، أحد أكبر مقدمات الزنا إطلاق البصر. لذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. شيء آخر، غض البصر يفرغك لمصالحك. تلاقي التاجر كل طاقاته في عمله، الطالب كل طاقاته في دراسته، كل إنسان له موقع، له عمل، له اختصاص. إذا في غض بصر كل طاقاته مركزة على عمله أو على دراسته أو على إنجازاته. أما إذا في إطلاق بصر تشتت، أصبح الإنسان مشتتاً. أيها الإخوة، علامة قوة الإرادة غض البصر. وأنت باليوم ممكن أن تنعقد صلتك بالله مئات المرات بل آلاف المرات كلما غضضت بصرك عن محارم الله. ودائماً وأبداً في أدعية رمضان، اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. لكن بطولتنا أن نتابع هذه العبادة بعد رمضان إلى نهاية العام، وهذا شيء ثابت في حياة المؤمن، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: لصوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

لازلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع مسلسل الدرامي المال والدم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: بدون صودا، صدر انحرق من الصودا، شكل الجالكسي تبعك محمد زيك.
2: إذا لقيت ما قبيتي عن وجهي راقك في الأرض، سامعة عاملك روق على الأسفل.
1: يما خوفتني محلاك.
2: الله يحرم عليك الشبع يا ربي. وبعدين ماكي قومي بقولك.
1: اسمع يا محمد، أنا بشرب وباكل بمصارية، يعني مش رامي حالي عليك.
2: المصاريك يا لمصاري الناس، والله البس معك بقول ايش تشتغلي ما شاء الله.
1: رزق هذا رزق، بدك تمنع رزق الله. وربنا بقول واما السائل فلا تنهار. فهمت يا عجل؟
2: انا عجل، انا عجل وليع، والله ركستك.
3: شو في دوشه هناك يا ماهر؟ شكلها طوشه، تعال نشوف. تعال
2: والله لا تطبشي تطبيش ولا لك كسرك.
1: الحقوني الحقوني.
2: ولا لك كسرك. تالي تالي
1: ابعد ايدك يا عجل.
2: ولا عجل وليه، والله نكسرك تكسير.
1: والله ما انت راجل. الحقوني الحقوني.
2: ولا لك قطك تقطيع شحاتي. حق مش عليك، حق على الشرطة اللي سايباكوا زي الحشرات الضارة. ليس بقول لك ليس. ولا لك كسرها تكسير.
3: بس يا اخونا هدي هدي شوية هدي شوية.
2: شو هدي شو هدي
3: يا راجل؟ هادي بنت صغيرة زي بنته.
2: بشرت زي بنتي بنت الشحات زي
1: الشحاتين اشرف منا. انت واحد غشاش محتكر بتبيع الجالكسي محمد.
3: طيب تعالي تعالي بس تعالي تعالي تعالي.
1: شو بدك انت التاني؟ ابعد عني بدي اترزق.
3: طيب تعالي تعالي ما تخفيش تعالي.
1: يا نعم اي خدمة.
3: انت شو اسمك؟
1: انت شرطة؟
3: احنا مش شرطة، احنا طلاب جامعة. انت ليش كنت بتتخانق مع الزلمة؟ سرقت منه اشي؟
1: لا يا عمري بشرت، انا مش حرامية، انا شحيته وبشحت من عرق جبيني. اهلين يا ماما.
3: انت شحاتي يعني؟
1: عجبك ولا مش؟
3: روح يا ماهر روح، هذه بنت شوارع ما حد بيقدر لها. وشو بدنا فيها كمان؟
1: شارع يعبر في وجهك وظلوا فاتح.
3: اخرسي. طب استني استني هدي. انت شو اسمك يا شاطرة؟
1: سارة.
3: طيب انا بدي اعطيكي 50، شو رايك؟
1: وانا راح ادعي لك ان ربنا يوفقك.
3: لا بدي اياك تحكي لي ليش انت بتشحتي.
1: اصله امي مشلولة مش حد يصرف علينا.
3: طيب وابوك؟
1: ابوي سافر على مصر والمصريات لحسن عقله وتجوز وضل هناك.
3: طيب مالكيش اخوات يعني؟
1: انا مقطوعة من شجرة.
3: فيش حدا يصرف عليكم؟ جمعية مؤسسة اي حاجة؟
1: احنا فقراء يا ابو الشباب، فيش حد بتعرف علينا. وليه بترزق في الشارع لضعنا احنا وامنا.
3: طيب خدي هاي 50.
1: خلاص مسامحك خليهن الك، مبين عليك وضعك صعب يا محمد. يلا سلام.
4: يابا بخصوص السيارة بدها أبرهول.
5: والمطلوب يا هاني؟
4: الأبرهول بده 3000 شيكل، وأنا بصراحة ما معي إلا 1000 شيكل بس.
5: وأنا من وين بدي أجيب لك يابا؟ ما أنت عارف البير وغطاء.
4: طب شو بدي أعمل يابا؟
5: وديها على الكراج وأعطي الميكانيك 1000 شيكل اللي معاك، وقول له الباقي بالتقسيط. هي الدنيا طارت يا بنية.
4: محدش بيرضى يابا، لأنه بده يجيب شقف غيار وبده يدفع مصاري.
5: طيب أخوك فايز وينه؟ معوش مصاري؟
4: والله ما سألته يابا.
5: يا فايز يا فايز.
6: أيوة يابا.
5: تعال يا بنية تعال.
6: يلا يلا جيت يابا.
5: أقعد يا بنية.
6: هيني قعدت يابا تفضل.
5: أخوك يابا مزنوق وبده يركب ما تولى السيارة ومحتاج 2000 شيكل، إذا بتقدر تساعده كتر خيرك يا بنية. هو راح يسدلك إياهن من شغل السيارة أول بأول.
6: ما أنت شايف يابا بشتغل يوم وبقعد 10 ونص، أكل أنا وولادي ومرتي كله دين، وانت سيد العارفين.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: خلص يابا انا راح ادبرها.
5: شو بدك تعمل يا بني؟
4: بدي ابيع ذهب المرة يابا.
3: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام
3: يابا. الجامعة طلبت الرسوم وانا تأخرت عليهم.
5: رسوم؟ هاي اللي كنت حاسبه.
3: كيف يعني يابا؟
5: فش مصاري يا ماهر. اخوك انكسر في السيارة والتاني بيشتغل يوم وبقعد عشرة، يصرفوا عليك ولا على نسوانهم وولادهم.
3: يابا انا ما قلتش ما يصيبوا ولادهم ونسوانهم، بس شو بدي اعمل يابا هالقيت؟
5: والله ما انا عارف شو تعمل يابا.
3: يابا اذا ما دفعتش ما بدخلوني على الامتحان.
5: اجل الامتحان يا اما بتأجل الفصل.
3: بنفعش يابا بنفعش، هيك بتأخر وبتضيع سنة من عمري.
5: شو اعمل لك يعني؟ قل لي شو اعمل؟ اقطع نفسي عشان الجامعة؟ الله اكبر.
7: مالك يا ابو هاني؟ مالك مبوز؟ بشوفك مهموم نص الالف يا راجل. 500
5: مش عارف يا ابو محمد، مش عارف شو اعمل.
7: احكي انا اخوك فضفض، ايش مش عارف شو تعمل؟
5: الوضع عندي صعب، الوضع المادي. الولد بده يصلح السيارة والسيارة بده 2000 شيكل، والولد بده رسوم للجامعة مش اقل من 200 دينار، ومش عارف شو اعمل.
7: طيب بدي اسألك سؤال يا ابو هاني.
5: اتفضل اسأل.
7: انت في عندك ولاد عزبية؟
5: الاخير ماهر تبع الجامعة اللي عامل لنا قلق.
7: انحلت يا ابو هاني؟
5: انحلت؟ وكيف انحلت اذا هذا الولد اللي عامل لنا عقدة في الدار بمصاريف الجامعة تحته،
7: وهو اللي راح يفك العقدة تبعته وعقدتكم وعقدة الدار كلهيتها.
5: انت بتحكي الغاز يا ابو محمد، انا مش فضيلك.
7: لا مش الغاز، بحكي الماز مش الغاز يا ابو هاني.
5: وبعدين هات يا ابو محمد احكي.
7: ابو وصفي عنده بنت، والبنت ما شاء الله عليها، ونقصها واحد زي ابنك وعيلة زيكم، فقرة ووضعهم صعب عشان يعيش وتعيشوا معاها وتكيفوا.
5: انت جاي تزيد الطين بلة. هو احنا قادرين نعيشه لحاله عشان نعيشه هو ومرته؟
7: واذا قلت لك انه المرة هي اللي راح تعيشه وتعيشك وتعيش كل اهل الدار؟
5: مش فاهم عليك يا ابو محمد، وضح.
7: ابو وصفي وزع التركة على اولاده وبناته قبل ما يموت، خاف انه في حدا يظلم التاني من اولاده ويتقاتلوا من وراه. وانت بتعرف ابو وصفي الارض اللي عنده والاملاك، ولا غشيم عنه؟
5: كيف غشيم عنه؟ بعرفه رجل طيب وفاضل ومعروف ملاك اراضي من زمان وبخير.
7: ينور عليك. والبنت هذه اللي طلع لها 6 دنمات ارض زائد نصيبها 3 حواصل في نص البلد، غير القرشين الناشف اللي بيجي من هنا ومن هنا.
5: عيد عيد بالله يا ابو محمد، عيد على هالبشارة الحلوة. عيد.
7: بقول لك عنده بنت في الحصة تبعتها 6 دلومة أرض و3 حواصل في نص البلد، ومن هنا ومن هالمصاري.
5: طيب وإيش مالها هذه؟
7: هذه اللي بدها تساعدك وتساعد ابنك إذا صارت زوجة وراها مصاري.
5: إيش اسمها يا أبو محمد؟ احكي.
7: اسمها نيفين. نيفين.
5: ما شاء الله، والله اسمها برجع رجع.
7: ها يا أبو هاني شو قلت؟ مش راح تلاقي أحسن منها زوج لابنك؟ هذه الطيارة اللي حترفعك ولا السماء.
5: طب انت مال ايدك من هالموضوع يا ابو محمد؟ يعني لو تقدمنا ما برفضونا؟
7: الموضوع كله عندي يا ابو هاني، انت انوي وانا راح اضبط لك كل شيء.
5: بس معلش بلا مؤاخذة في هالسؤال.
7: لسه العادي يا ابو هاني.
5: طيب مدام كل هذا وراها، الارسان عميان عنها سايبينها؟
7: انت عارف يا ابو هاني عرسان اليوم تبطروا على اقل حاجة. البنت لازم تكون ضعيفة، ولازم مش عارف ايش، ولازم ايش يعني شغل تلفزيون هي فش فيها ولا حاجة يعني، بس شوية يعني هي غلبرك البنت يعني قلبها طيب يعني.
5: ايش قصدك يا ابو محمد يعني طيب وعلى البركة؟ قصدك هبلة؟
7: الله يسامحك شو هبلة يا راجل. يا راجل سيبك من الكلام هذا يا راجل، هذه نيفين بتبيعك وبتشتريك. بس انت بتعرف كلام الناس، كل واحد بيكون عاقل وقلبه طيب الناس بتقول عنه اهبل، وهذه البنت قلبها طيب يعني خلص قالوا عنها على البركة، ونيال بكون على البركة يا راجل.
5: يلا بسيطة يا محمد، كفي اسمها نيفين برجع رجع.
7: ايوه هيك يا عمي.
5: قلت لي قديش وراها؟
7: ست دلومة وثلاث محلات ومصاري ناشف من هنا ومن هنا.
5: يا عيني يا عيني، وبقول لك على البركة كمان. أي والله اسمها بيرجع رجع نفين.
3: إن شاء الله ألف دلم وميت محل يابا.
4: حتعيش فقري وتموت فقري.
6: إيش فقري؟ هو على كيفه؟
3: ها على كيفك يا أستاذ؟ هو أنت اللي بدك تتجوز؟
5: اسمع يا بنية، هذه فرصتنا. البنت فيش فيها عيب ووراها ألاف الدنانير، وكل دلم يا بنية أقل إشي حقه 100,000 دينار. عد ست دلو واسمها يا بنية، اسمها نفين بيرجع رجع.
3: والله اللي بسمع هالاسم بقول دكتورة يابا يابا، أنا لما بدي أتجوز بدور على البنت اللي مخها بيجي على مخي، مش عشان معاها مصاري. بعدين بنته يابا الكل بعرفها، معروفة على البركة يابا.
5: اسمع يا ماهر، الكلام اللي بقوله هو اللي بده يمشي. لازم تتجوز نفين، يعني لازم تتجوز نفين. هذه فرصتنا كلنا
3: يابا. بقدرش يابا بقدرش.
5: شو بتقدرش؟ هو على خاطرك؟
3: على خاطري.
4: انت ولا اجيتك الجرأة تضرب في وجه ابوك؟ خد
3: تضربني يا هاني؟
4: بضربك وبكسرك كمان.
5: ابعد عنه يا هاني. اسمع يا ماهر، اذا تجوزت نفين راح تستمر في الجامعة، ووضع اخوتك راح يتحسن، وبيتنا هذا راح نبنيه من اول وجديد، والعز اللي حنشوفه ما حدا حيشوفه.
3: واذا ما جوزتهاش يابا
5: مش راح تضل ولا ساعة في الدار، وغضبان عليك من هلا يوم القيامة.
3: هو انا يابا اذا دفعت عن حقي في الحياة بكون بغضبك؟
4: رد على ابوك، موافق ولا لا؟
3: مش موافق. بديش اتجوزها.
4: ولك ليش بترفع صوتك؟ ها؟ خد
3: ماشي يا ماهر، اضرب.
4: خد.
3: ايوه اضرب.
5: خلاص يا هاني، اسمع ولا خد عزالك واطلع برا، لما توافق بترجع.
4: لا يابا، اذا ما وافق بده يدفع كل قرش صرفناه عليه من يوم من ولد لهالقيت، ومصاري الجامعة اللي ندفع عن كلهن لازم يرجعهن، ولادنا ابدا منه.
3: اوف، لهالدرجة يا هاني حاقد؟ لهالدرجة عشان المال بتبيع اخوك؟ عشان المال؟ الله اكبر.
4: ما هو اللي ايده في المية مو زي اللي ايده في النار. هو انت تعبت بقرش ولا؟
3: ماشي يا اخوي، كل قرش انت وابوي صرفتوه علي راح ارجعه، كل شربة مية شربتها عندكم راح ارجعها وادفع حقها. حاضر يا اخوي، اللي من امي وابوي، وانت يابا اللي قلبك واسع والمفروض تكون حنون على ابنك. حاضر انا طالع.
5: طريق الوداود تود ومتعاود. بدك ترجع؟ اهلا وسهلا، بس على شرط تكونوا

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج المسلسل التمثيلي المال والدم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل قدر الله الأرزاق للناس أجمعين؟ هل تعلم ما هو رزقك؟ عندما يخبرنا الله عز وجل أنه هو الذي قسم الأقوات وأنه هو الذي قدرها عندما خلق الأرض، هل تعلم ما هو نصيبك من هذا القوت ومن هذا الرزق؟ في الحديث عن الرزق وآيات الله عز وجل في القرآن الكريم وفي حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، نستضيف وإياكم البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، يعني موضوع الرزق من المواضيع الشائكة والشائقة في آن واحد. الله عز وجل هو الذي قدر الأرزاق كما أخبرنا في كتابه العزيز، وجعل رزقنا في السماء كما ذكرت مرارا وتكرارا أن هذا الرزق يشمل كل شيء. لكن الإشكالية التي تخطر في بال الكثيرين من الناس، هل هذا التقدير لهذه الأرزاق يشمل كل فرد؟ يعني هل يعلم كل فرد ما هو رزقه؟ لماذا وضع هذا الرزق الله عز وجل في يده ولم يجعله بين أيدي الناس يتقاسمونه كيفما يشاءون؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبعد، الله يصف ذاته العلية بالرزاق، الرزاق ذو القوة المتين.
0: نعم.
1: ومعنى كلمة الرزاق يعني لا يملك الرزق غيره أبدا، فالرزق من الله، والذي من الله لا يطلب إلا بطاعة، لا يطلب بمعصية. ثانيا، هذه الأرزاق قدرها ربنا تبارك وتعالى لنا قبل أن نخرج إلى هذه الحياة. يعلم ربنا تبارك وتعالى رزق كل واحد منا، ولذلك لا يجوز أن يعني يتحايل الناس على الرزق. يعني أنت كمخلوق عاقل مكلف يعني مكرم، وهبك الله سبحانه وتعالى كل أدوات لاستخلاف في الأرض، أنت مطالب بالسعي في هذه الأرض قدر استطاعتك، وترضى بما يرزقك الله سبحانه وتعالى بعد ذلك من رزق، رضا التسليم والقبول الكامل التام. طب ليس معنى هذا يعني أن يقول أحد الناس أنا رزقي مكتوب سلفا فأنام في البيت ورزقي سيصلني. لا، يعني أنت الذي يقول هذا الكلام عاكس يعني سنة التكليف بالاستخلاف في الأرض. يعني نحن يعني لنا في هذه الحياة الدنيا رسالة ذات وجهين، أولها عبادة الله تعالى بما أمر، وثانيها حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها والمحافظة عليها وإقامة شرع الله فيها. وكل إنسان سيسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما أفاد به. فالحياة مسؤولية، ومن هذه المسؤولية يعني كل عمل عملته على هذه الأرض. ماذا فعلت في عمرك الذي وهبك الله سبحانه وتعالى إياه؟ كيف أنفقت هذا العمر في الخير، في إعمار الأرض، في إصلاح ذات البين، في الدعوة إلى هذا الخير، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في مساعدة الآخرين، في إعمار الحياة على الأرض؟ كل هذه مسؤولية.
0: يعني فضيلة الدكتور، هناك شبهات، ونحن برنامجنا لرد على هذه الشبهات. هناك من يتبنى موقفا آخر، يعني أنت ذكرت أن الرزق لا يطلب بمعصية الله عز وجل، تستلزم منه الطاعة. لكن القرآن نفسه كما يذكر هؤلاء يخبرنا صراحة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا.
1: نمد هؤلاء من عطاء ربك.
0: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا. هذا يدل صراحة على أن الرزق من الله عز وجل، أو هذا العطاء هو عطاء حيادي لا علاقة به للطاعة أو المعصية. ماذا نقول؟
1: طيب، يعني أنا أقول الله الذي خلق الخلق تكفل بأرزاقه، المؤمن والكافر، والصالح والطالح، والجد وغير الجد، وتكفل بأرزاقه. لأن الدنيا يعني دار ابتلاء ودار اختبار ودار يعني عمل، فالرزق يهبه الله للكافر كما يهبه للمؤمن. لكن أنا أتكلم على موقف المؤمن الذي يؤمن إيمانا جازما بأن رزقه قد كتب له سلفا من قبل خالقه وهو في بطن أمه، فلا يتحايل على الرزق، يعني لا يحاول أن يكسب الرزق بطريق حرام.
0: لأن
1: ما دام هذا المال قد وصل إلى يده بالسرقة أو بالرشوة أو بالغش أو بالخداع يبقى هو مقسوم له. لو صبر قليلا لكان قد وصل إلى يديه بالحلال.
0: نرجو الإيضاح أكثر.
1: نعم.
0: الذي يسرق هذا من رزقه
1: ما دام وصل إلى يده ومقسوم له.
0: طيب.
1: لكن ليس مقسوما له في هذا الوقت. يعني قد يأتيه بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاثة.
0: إنما هو استعجل.
1: هو استعجل يعني.
0: نعم.
1: ولذلك أنا أقول يعني لابد أن يتربى المسلم والمسلمة على الإيمان الجازم بأن الرزق من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الرزق لا يتحكم فيه أحد غير الله سبحانه وتعالى، لا ملك ولا رئيس ولا وزير ولا غفير ولا أي حد. الرزق يقدره ربنا تبارك وتعالى لكل فرد منا قبل أن يخرج إلى هذه الحياة. أنا مطلوب مني، أنا كمستخلف في الأرض، مطلوب مني أن أعمر الأرض، مطلوب مني أن أعبد الله تعالى في الأرض، مطلوب مني أن أحافظ على ثروات الأرض، مطلوب مني أن أعين غيري بقدر المستطاع. القيام بهذا الدور ليس له علاقة بالرزق الذي قدر لي، ولكن له علاقة بالمباركة في هذا الرزق. يعني قد يعني يرزق إنسان ملايين الدولارات أو الريالات أو الدنانير ولا يبارك فيه، يعني تذهب هباء منثورا. فالتوفيق إذا حرص الإنسان على أن يحل مطعمه، أن يكون مطعمه من حلال ليس من حرام، تأتي البركة، تأتي الصحة، تأتي العافية، تأتي الذرية الصالحة، تأتي رضا الناس، يأتي رضا الله سبحانه وتعالى، يأتي رضا الملائكة، فيشعر الإنسان بمعية الله سبحانه وتعالى. فأقول يا أخي الكريم، الأمور لا تقاس بالأرقام بطريقة مادية كما تخيل الناس. الأزمة المالية الحالية دمرت أكبر دولة غنية في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، غارقة الآن في الديون. لديها أكثر من 400 بنك أعلن إفلاسه. الدولة تضخ وتطبع أوراق من الدولارات بالبلايين ولا تكاد تواجه هذه الأزمة المالية الكبيرة. فأنا أقول الرزق ليس بالكم ولكنه بالمباركة أو بنزع البركة. فالرزق مقدر سلفا، كلما أطعت الله سبحانه وتعالى في طلبك للرزق، كلما قمت بواجباتك كمستخلف في هذه الأرض ومؤتمن عليها، كلما كنت إنسانا صالحا تدعو إلى الخير، كلما بارك الله لك فيما قسم لك من الرزق. أما الكافر يرزق كما يرزق المؤمن، وقد يرزق أكثر مما يرزق المؤمن.
0: نعم.
1: لأن الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار.
0: نعم.
1: والدنيا جنة الكافر يعني وسجن المؤمن، يعني هي جنة الكافر. يعني لا نفرح بما نرى بعض الكفار والمشركين قد أفاض الله تعالى عليهم من الرزق.
0: نعم.
1: قد يكون هذا وسيلة ابتلاء ووسيلة إيذاء ووسيلة محاسبة كبيرة في الآخرة. فأقول لابد أن نفرق بين علم الله سبحانه وتعالى ومسؤولية البشر. الله يعلم رزق كل واحد فينا، لكن أنا لا أعلم هذا الرزق، فأطالب بالكدح في هذه الحياة وبالجري في إعمارها وفي السعي من أجل جعل الحياة فيها أمتع وأيسر وأسعد بقدر ما أستطيع، لأني سأؤجر على ذلك أو أحاسب عليه.
0: يعني فضيلة الدكتور، بعض الناس يقول لصديقه يعني كفى عناء كفى عملا، رزقك مكتوب مقدر، فتجد يعني يفتح محل بعد فترة يغلق هذا المحل، يعمل بوظيفة يبحث عن وظيفة سنتين ثلاثة أربعة، يقول له يعني لا تتعب رزقك سيأتيك سيأتيك.
1: هذا التواكل،
0: هذا يتوافق مع
1: لا أبدا، هذا التواكل وليس التوكل. يعني في فرق بين التوكل والتواكل. التوكل يعني أعمل وأبذل أقصى جهدي وأنا واثق تمام الثقة أن رزقي سيأتيني بما قسم الله لي. لكن كوني أنا أنام في بيتي وأقول رزقي مقسوم، لا، لم أقم بواجبي، لم أقم بالدور الذي حملته على أكتافي أمانة.
0: نعم.
1: لم أقم بواجبي كمستخلف ناجح في هذه الأرض.
0: نعم.
1: أحد مسؤولياتي إعمار هذه الأرض، فلابد أن أقوم لي ولغيري، فلابد أن أقوم بهذا الدور على أكمل وجه ممكن حتى أكون قد حققت يعني جانبا هاما من جوانب رسالتي في هذه الحياة.
0: ما دمنا نتحدث عن الرزق والرزق الحلال.
1: نعم.
0: يعني هناك تساؤل بين هذه الآيات العظيمة التي تتحدث عن الرزق. الله عز وجل كلما ذكر المال الحرام أتى به بلفظ الأكل ولم يأتي به بلفظ الأخذ.
1: نعم.
0: يعني عندما يقول ربنا عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
1: نعم.
0: ربما يقول قائل لماذا لم يقل ربنا لا تأخذوا أموالكم.
1: نعم.
0: عندما يتحدث عن الأيتام إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما.
1: نعم.
0: ولم يقل إن الذين يأخذون علما أننا نأخذ أموال يتامى. وعندما يتحدث عن اليهود يقول أكالون للسحت. ما هذه العلاقة بين الأكل وبين الأخذ؟ لماذا لم يتخير القرآن العظيم لفظ الأخذ واستعاض عنه بلفظ الأكل؟
1: طبعا أن المال أول ما يعود به على الإنسان ما يأكله الإنسان. يعني كل شيء آخر لا يملكه الإنسان. يعني إذا بنى بيتا سيموت ويتركه من ورائه، إذا اشترى ثيابا سيموت ويتركها من ورائه. الذي يحمله معه إلى الآخرة هذه الخلايا التي نمت من هذا المال. فهو عبر عن هذه الحقيقة بالأكل، يعني الذين يعني يأكلون أموال اليتامى، الذين يأكلون السحت. فهو أكل، لأنه هو المردود المباشر على الفرد، هو ما يأكله من هذا المال، فعبر بالأكل، وهو أكبر فائدة أو أول فائدة ينالها الفرد من هذا المال، لأن كل ما هو سوى ذلك حقيقة لا يملكه هو.
0: ولكن يعني عندما يتحدث القرآن عن مهر الزوجة يتحدث بلفظ الأخذ. ما علاقة هذا الكلام بالمال الحرام تحديدا؟ هل يؤثر؟ يعني عندما يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، هل يمكن أن يتغير بناء جسم الإنسان إذا كان يطعم الحرام أو يطعم الحلال؟
1: طبعا، يعني ذكرنا في حلقة سابقة أن الماء يتأثر بالكلمة الطيبة كما يتأثر بالكلمة السيئة، وأن الماء أعطاه ربنا تبارك وتعالى ذاكرة ووعي وقدر من الإدراك وقدر من الشعور وقدر من الانفعال، وأن أغلب جسد الإنسان ماء، فإذا غذي هذا الجسد بالحلال الماء يعلم إن كان هذا الطعام حلال أم حرام ويتفاعل معه. نعم، يتفاعل معه التفاعل الإيجابي أو السلبي. فالحقيقة يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كله لحم نبت من حرام فالنار أولى به، لأن سيتركز هذا في خلايا جسد الإنسان، سيتركز هذا في فضلة معينة في جسم الإنسان لا تبلى أبدا، سأتحدث عنها إن شاء الله في حلقة قادمة.
0: نعم،
1: فهذا لا يضيع، يعني أعمال الناس لا تضيع أبدا وتنعكس على جسد الإنسان، يعني الصحة والمرض، العافية والضعف، الاستقامة والانحراف، كل هذه أمور مترابطة متشابكة ببعضها البعض. فإذا أكل الإنسان مالا حراما يعني يظهر ذلك في عدد من الأمراض، في ضعف في الذرية، في أولاد مشوهين، يعني لابد أن يظهر في شكل من الأشكال، لأن الله تعالى ضبط أمور هذا الوجود ضبطا محكما دقيقا للغاية.
0: فضيلة الدكتور، هناك آية عظيمة في كتاب الله على لسان سيدنا نوح عليه السلام يقول: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هناك شبهة تقول إذا كانت هذه العلاقة علاقة الاستغفار بنزول الأمطار فهذه العلاقة يجب أن تتحقق في كل زمان ومكان، ولكن ما نجده على واقع الحياة أن أكثر أهل الأرض استغفارا هم المسلمون، وهم يتوطنون في بلاد أغلبها صحراوي، فالأمطار لا تنزل إليهم علما أنهم أكثر الناس استغفارا، بينما الناس الذين يعيشون في الغرب، لندن على سبيل المثال، تعلمون أن المطر لا ينقطع عنها صيف شتاء، وليست من البلاد التي تكثر من الاستغفار. فما علاقة الاستغفار بالرزق؟ هل هذا سنة كونية أم أنه شرط تعبدي؟
1: طبعا لابد لنا من التسليم ابتداء بأن الرزق من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم،
1: وأن الرزق يقدره ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته.
0: نعم،
1: وأن الماء من الرزق، يعني يكون الماء يعني يقدره ربنا تبارك وتعالى كما وكيفا وزمانا ومكانا، يعني بيجعل أن أن أن هذا أمر يعني لابد أن يطلب من الله بطاعة، يعني يطلب بصلاة الاستسقاء، يطلب كثرة الاستغفار، يطلب بالدعاء، يطلب بالإلحاح على الله في الرجاء، يعني يطلب إلا بهذه القضية. وقلنا أن الدنيا هي جنة الكافر وهي سجد المؤمن. فالكافر حتى يكون رب العالمين قد يعني أعطاه يعني شيء من التمتع بوجوده يغدق عليه في الدنيا، ولا علاقة لهذا الأمر بالاستغفار. هي إرادة إلهية لكن لا علاقة لها بالاستغفار. أما نأتي للمسلم، يعني بيذكر ربنا تبارك وتعالى الإنسان المسلم رجلا كان أو امرأة أن هذا الرزق الذي من الله سبحانه وتعالى يعني يعجل بنزوله كثرة الدعاء، يعجل بنزوله كثرة الاستغفار. وبالنسبة للماء، يعني أنا كنت في رحلة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وجلس بجواري أحد الأمريكان وبدأ يتحدث معي، فتعارفنا وعلمت أنه أحد كبار علماء المناخ في العالم، وأنا كنت أعرف اسمه قبل أن ألقاه. فسألته: هل توصلتم إلى معرفة كيفية نزول المطر؟ قال: لا. قلت له: لماذا؟ قال: والله كل الذي نضعه مجرد تصور بشري، أن حرارة الشمس تبخر الماء من البحار والمحيطات ومن الأنهار والبحيرات، تأتي الرياح تحمل هذا البخار تتكون السحب، ثم تأتي رياح أخرى تلقح هذه السحب بنوى التكثف، فيظل قطيرات الماء الدقيقة هذه تتكثف على هباءات الغبار، هباءات الدخان، بعض حبيبات اللقاح، الأشياء الهباءات الخفيفة الدقيقة التي تحملها الرياح، حتى تصل إلى كتلة معينة تشدها جاذبية الأرض ينزل المطر. لكن من الذي يتحكم بكمية المطر النازل؟ من الذي يتحكم بزمان ومكان نزوله؟
0: سبحان
1: الله سبحانه وتعالى، لا يتحكم أحد في ذلك أبدا. وعندي برضو قصة طرفة لطيفة، أن إحدى دول الخليج العربي يعني جاءها الأمريكان وقالوا: نستطيع أن نصنع لكم مطرا صناعيا. وتعلم طبعا أن البدوي في الصحراء يعني أعز شيء عنده هو الماء، فهللوا يعني فرحوا وكبروا بهذه القضية: ستتحول بلادنا إلى جنات خضراء بالمطر الصناعي، أو إمطار السحب كما يسمونه، artificial rain، مطر صناعي. يعني جاءني التقرير: ستأتي طائرات تحمل مواد كيميائية ترش بها السحب فتساعد على إنزال المطر. فحينما أحيل الأمر إلي قلت لهم: أنتم مسلمون وتعلمون أن المطر من الرزق، والرزق من الله سبحانه وتعالى، والذي من الله لا يطلب يعني بهذا التحايل. والله لو صليتم صلاة الاستسقاء لكان أفضل، لو ألححتم على الله بالرجاء لكان أفضل. فلم يستمع إلي، وجاءت الطائرات الأمريكية وجلسوا لفترات طويلة في أحسن وأفخر الفنادق، ولما جاءت السحب في الشتاء طلعوا بالطائرات ولقحوا هذه السحب بهذه المواد الكيميائية من بعض أملاح الفضة على أنها تساعد على تكثف الوغ، فأمطرت على بعد آلاف الأميال من هذه البلدة
0: سبحان
1: هذا الوطن. نعم. فالرزق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في صلح الحديبية يعني غضب المسلمون من التنازلات الشديدة التي أعطاها المصطفى صلى الله عليه وسلم لكفار قريش، وهم الذين حرموه وحرموا رفاقه وإخوانه وصحابته من أداء العمرة. ويسأل عمر بن الخطاب: ألست برسول الله؟ يقول له: بلى. ألسنا على الحق؟ يقول له: بلى. لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر والله إنه الفتح. يقول: أي فتح يا رسول الله؟ قل: والله إنه الفتح. ونزلت سورة الفتح بهذا المعنى،
0: وسمي فتح الحديبية.
1: نعم. فهما في الطريق، باتوا في الطريق، فأمطرت السماء وقاموا لصلاة الفجر، فأراد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يمازح أصحابه يعني بأخلاقه الكريمة النبيلة،
0: اللهم صل.
1: فبعد أن ختم الصلاة أدار وجهه لأصحابه وقال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. قالوا: يا رسول الله، من المؤمن ومن الكافر؟ قال: قال ربكم: من قال أمطرنا بنوء كذا أو نوء كذا فقد آمن بالكوكب وكفر بالله، ومن قال أمطرنا بنعمة من الله وفضل فقد آمن بالله وكفر بالكوكب.
0: سبحان الله.
1: ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وما يعلم متى ينزل المطر أحد إلا الله.
0: الله أكبر.
1: ما فيش يعني كل محاولات علماء المناخ الاستقراء يعني محاولة، قد تصيب وقد تخطئ، وكثير من الأحيان تخطئ وبعض الأحيان تصيب، لكن لا يملك ذلك أحد غير الله سبحانه وتعالى.
0: يعني هل هناك من تحريم شرعي لاستقراء المناخ؟
1: لا لا لا أبدا أبدا. نعم. ما في تحريم، وبس لابد أن يقدم الإنسان مشيئة الله سبحانه وتعالى. كما تعودنا من بعض الإذاعات الإسلامية وبعض وسائل الإعلام الإسلامية. أقول إن شاء الله سيكون غدا جو لطيف إن شاء الله.
0: يعني بعض الناس استكمالا لهذه الشبهة يقول ماذا لو قرر المسلمون الهجرة إلى الأماكن التي ينزل فيها الأمطار ليل نهار؟ يعني لو خرج كل أهل الجزيرة العربية وتوطنوا في بريطانيا، وعاد أهل بريطانيا وتوطنوا في الجزيرة العربية، هل يعني ذلك أن يتوقف هؤلاء المسلمون عن الاستغفار ما دام المطر ينزل باستغفار وبدون استغفار؟
1: لا لا، ما هو نقول لابد أن نفرق بين موقف المؤمن وموقف الكافر. الكافر يرزق لأن الله تكفل له بالرزق ما دام على هذه الأرض. المؤمن سيحاسب، يعني الكافر لا يؤاخذ في الدنيا على كفره، لكن المؤمن يحاسب في الدنيا على يعني أداء عبادته.
0: يعني لماذا أسأل؟ بعض الناس يقول لك يعني كفى تحدثوننا استغفر الله أطيع الله حتى يرزقكم، وهؤلاء القوم يرزقون وهم لا يستغفرون ولا يطيعون.
1: هذا تدخل في إرادة الله، يعني يجب على المسلم والمسلمة أن يقف منه موقف حذر شديد. أنا لا أتدخل في توزيع الأرزاق، هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى.
0: لا إله.
1: أنا لا أعلم كل الأمور، أنا علمي محدود جدا، علم الله شمولي يشمل كل شيء. لذلك أنا أقول يعني أنا يعني الحزام الصحراوي الذي يمتد من موريتانيا غربا إلى أوسط آسيا شرقا لم يكن دائما صحراويا، كان في فترات مطر غزير للغاية، هو الذي شق الأودية الجافة التي تراها الآن، هو الذي خزن كما من الماء في صخور الأرض، هو الذي كسى هذه المنطقة بغطاء خضري رهيب أثاره موجودة في الصخور إلى الآن. فدوام الحال من المحال، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يدور هذه المناخات. ففي الوقت الذي كانت فيه يعني هذه البلاد العربية الإسلامية الآن يعني مروج وأنهار، يعني كانت أوروبا مكسوة بالجليد، أمريكا الشمالية مكسوة بالجليد، قضت على النبات، هجرت الحيوانات، هجرت الناس أو قدرت أفراد من هؤلاء الناس. فربنا يوزع رزقه في ملكه بعلمه وحكمته.
0: يعني هذا يقودنا إلى حديث هام. يعني عندما يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعود بلاد العرب مروجا وأنهارا، وفعلا هذا يعني تساؤل موجود لدينا. هل سيأتي يوم تعود؟ هل كانت فعلا مروج وأنهار؟
1: نعم.
0: يعني هل هناك من أدلة علمية على وجود هذه؟
1: ثابت علميا أن الجليد زحف على الجزيرة العربية مرتين في تاريخها القديم،
0: سبحان
1: مرة من الجنوب للشمال ومرة من الشمال إلى الجنوب. يعني الزحف الجليدي وصل إلى القصيم، يعني وكان قادم من شمال أفريقيا. الزحف الجاي من جنوب إلى الشمال وصل إلى جيزان ونجران تقريبا، وكان قادم من أستراليا لما كانت أستراليا في جنوب الجزيرة.
0: ماذا نعني بالزحف الجليدي؟
1: أن تمر الأرض في دورة من دوراتها، قلنا أن الأرض تمر في مدار حلزوني حول الشمس، فتأتي في نقطة من النقاط أو موقع من المواقع يحجب عنها جزء كبير من أشعة الشمس فتدخل في دورة جليدية.
0: جميل.
1: معنى هذا أن يبدأ الجليد في الزحف من أحد قطبي الأرض في اتجاه خط الاستواء، فيكسح كل شيء أمامه. فلم تكن أوروبا يعني جنة الله في أرضه عبر التاريخ أبدا، مرت بظروف من أقصى ما يكون. في الوقت الذي كانت فيه الصحارى العربية الممتدة من موريتانيا غربا إلى أوسط آسيا شرقا مروج وأنهار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: وستعود.
1: نعم.
0: يعني هذا فيه إشارة على دوران الكرة الأرضية بشكلها الحلزوني. نعم. مرة
1: لولا الاحتباس الحراري ولولا التلوث البيئي لأدركنا هذا الزحف الجليدي في حياتنا، وبالرغم من كل
0: ربما يعود قريبا
1: جدا جدا. نعم. يعني لولا أن الإنسان قد أفسد يعني بيئة الأرض إفسادا شديدا وأدى إلى عملية الاحتباس الحراري وإلى تكون كميات هائلة من الغازات الثقيلة قريبة من سطح الأرض. فأقول يعني بالرغم من الاحتباس الحراري وبالرغم من الإفساد الذي نراه من حولنا في بيئات الأرض، إلا أن العلماء يقولون نحن مقدمون على دورة جليدية جديدة قد يؤخرها إفساد الإنسان قليلا لكنها قادمة قادمة. والدليل على ذلك أن كثير من قرى الصيد في شمال أوروبا بدأت مياه البحر تتجمد فيها فهجرها أهلها
0: لأن
1: أصلوا الصيد، والماء المالح يتجمد في درجات حرارة أقل بكثير من الماء العذب، فإذا كان الماء المالح قد تجمد فما بالك بالماء العذب.
0: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرى في كل حلقة أن هناك إشارات ذكرت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، العلم الحديث يصدقها لأنها وحي من الله عز وجل، ولأن هذا القرآن وهذه السنة إنما أتت تبيانا لكل زمان ومكان ولم تكن حصرا على أولئك القوم الذين تنزل عليهم القرآن. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الاستنساخ، هل يستطيع البشر أن يخلق بشر؟ هل هناك رأي للعلم في هذا؟ هل هناك رأي للقرآن؟ هل هناك رأي للبروفيسور زغلول النجار حول هذا الموضوع؟ تابعونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، معاوية ابن قرة ابن إياس. الحديث عن سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته بإذن الله تعالى. يكنى أبا إياس. عن معاوية بن قرة قال: أدركت 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو خرجوا فيكم اليوم ما عرفوا شيئا مما أنتم عليه إلا الأذان. أهل السير، أهل التراجم، يفيدون من كلام المترجم له، والكلام ينعكس في فوائد علمية. فالآن معاوية بن قرة يقول: أدركت 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شو يعني؟ يعني أن الرجل من التابعين، طبق التابعين. التابعون 3 طبقات: كبار التابعين، أواسط التابعين، صغار التابعين. كبار التابعين هم الذين لقوا عددا كبيرا من الصحابة. سيدنا الحسن البصري من كبار التابعين، سعيد بن المسيب من كبار التابعين، لقي عددا كبيرا من الصحابة. صغار التابعين يلي ما لقي إلا صحابيا واحدا أو صحابيين، والأواسط بالوسط. فمعاوية بن قرة من كبار التابعين، إذا لقي 70 رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عدد كبير. بس يقول الآن معاوية: لو خرجوا فيكم، عم بحاكي التابعين، قال ما عرفوا شيئا مما أنتم عليه إلا الأذان. يعني عم بيقول للتابعين إنكم أنتم مقصرين. طبعا هذا على سبيل حث الهمم للعمل، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بتذكر أني كنت أنا بصف 9، فأستاذ الرياضيات، الحقيقة مربي، توفاه الله تعالى الآن عليه رحمة الله، أستاذ الرياضيات مربي فضلا أنه معلم، ونحن بحاجة المعلمين، كل من يكرمه الله تعالى بمنزلة التعليم، أن يحجز هامشا كبيرا إلى التربية. ما بدنا بس يعلم حفظ الكتاب ونسيان الكتاب، هذا كل الناس بالبيت الطالب بيحفظه، لكن التربية إذا أخذها تعلق معه طيلة حياته. فبتذكر كان أستاذ الرياضيات إنسان مربي، فلما عمل مذاكرة بالفصل الأول، العلامة من 60، فهلأ الطلاب اللي جايبين أقل من 30 هدول راسبين هيك بالعنده، يعني انه 30 علامة النجاح. اللي جايب اقل من 30 مثلا 29 ناقصوا علامة ضربوا مسطرة، انه 30، 28 ضربوا مسطرتين، 25 5 مساطر. هلا لما عم يقرا العلامات وصل لعند شعال، ما هو انا كنت شاطر يعني، ما هو عم بيطالعون هدول اللي راسبين عم بيطالعون، ام قال لي اطلع لبرا. يا لطيف، شو طلع لبرا؟ أنا مستحيل إنه يعني، بس خلاص الأستاذ قال طلع لبرا، طلعت. فلما إجا قال له أنت مثلا 28، افتح إيدك مسطرتين، قال لي أنت آخذ 54، لازم أضربك 6 مساطر، لأنك أنت لازم تأخذ 60. شايف إنه أنت لازم تأخذ 60، ما بصير شو بتأخذ 54. ف هلأ بياخد 54 ماله كسلان، شاطر، بس هو من أجل أن يحث الهمة، اللي إنك أنت مثل هدول الكسلانين، هدنك بدهم يأكلوا عصايتين وثلاثة وخمسة، أنت بدك تأكل 6. فمعاوية ابن قرة من أجل حث الهمم للتابعين قال: ترى شوفوا، أنا أدركت 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لو بيجوا هلأ اليوم ما بيلاقوا شيء بيشبههم إلا الأذان. ليس تنقيصا من قدرهم، لكن حثا لهم على العمل العالي. وكان معاوية بن قرة يقول: من يدلني على البكاء بالليل البسام بالنهار؟ يعني قدام الناس
هو يخالط الناس ويمازحهم ويؤانسهم، بس بينه وبين ربه يبكي على أخطائه وذنوبه. وعن معاوية بن قرة قال: كنا عند الحسن فتذاكرنا أي العمل أفضل، فكلهم اتفقوا على قيام الليل. كنا عند الحسن يعني الحسن البصري، فتذاكرنا أي العمل أفضل. شوف التابعين لما بيقعدوا مع بعضهم شو بيحكوا، يعني بالسهرة شو بيحكوا؟ شفت المسلسل يا لطيف، بالله شفت آخر حلقة، شفت المباراة، دحريشوا على هالجول اللي فوتوا يا أخي، سلخوا جول الله مولاه. شو بيحكوا مع التابعين مع بعضهم البعض؟ قال: كنا جالسين عند الحسن فتذاكرنا أي العمل أفضل. يا أخوان والله نصيحة، لا لا بأس، نحن بدنا نقعد مع بعضنا ونحكي لبعضنا نكات، وبدنا نقعد مع بعضنا ونتكلم يعني مما بغلاء الأسعار ورخص الأسعار، بس كمان اجتهد أنه نقعد مع بعضنا يكون في فائدة علمية. طيب كيف أنا ما بقدر أحكي ورفقاتي مو هيك؟ جيبوا لكم شيء واحد يعني هيك عنده فوائد علمية بيحكي لكم إياه. وحلوة السهرات العلمية من زمن الكبار الملوك الأمراء جلساء هيك الأدباء، وسطرت هذه صارت كتب فيما بعد، مجالس الأمراء ومجالس الملوك كلها مدونة بالكتب مدونة بالكتب، لأن هؤلاء الجالسين كل أحاديثهم يعني فيه طرفة بس مع أدب، فيه فائدة علمية، فيه فائدة لغوية، فيه فائدة حياتية، فيه فائدة فقهية. حلوة نحن بجلساتنا إذا عامل سهرة أنت ورفقاتك، جيب واحد يعني شخص اختاروه من أجل أن يفيدكم يعني علما. فكنا عند الحسن فتذاكرنا أي العمل أفضل، كلهم اتفقوا على قيام الليل. فقلت أنا معاوية بن قرة اللي عم ترجم له، قلت ترك المحارم أي العمل أفضل، قلت أنا ترك المحارم. فانتبه لها الحسن سيدنا الحسن البصري فقال: تم الأمر، صح، هذا صح، ترك المحارم. عند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. الإسلام يا أخوان أمران اثنان: تروك وأفعال. وقلت لكم أكثر من مرة العلماء اختلفوا أنه أهم ترك التروك لما فعل الأفعال، إنه أنا أكثر أهمية. واحد يترك الزنا لما يصلي، يترك شرب الخمر لما يصوم، يترك النظر إلى الحرام لما يصلي ركعتين قيام ليل، يترك جلسة بالحرام صحبة أهل الفجور لما يحضر درس، أنه أهم ترك التروك لما فعل الأفعال؟ العلماء اختلفوا، بعضهم قال أنه ترك التروك أهم، أما وإنهم اختلفوا، حي الراجح في المسائل بأنه فعل الأفعال هو الأهم، لكن أما وإنهم اختلفوا والبعض يقول هيك معناته الأمر جدا جليل أن تترك الحرام. والحق أنه ترك الحرام ليس سهلا، لأنه ما تبنيه أنت في صلتك مع الله عز وجل في صلاتك وصومك وزكاتك وحجك وبرك وخدماتك وقضائك لحاجات الخلق تبني بناء كبيرا، الشيطان كيف بده يهدمه؟ هلأ المهندس بيضله سنتين ليبني بناية، بس إذا بده يهدمها دقيقتين بتنهدم البناية. فالشيطان كيف بيخليك تهدم بإصرار على معصية؟ نسأل الله السلام. لذلك أهل التربية الروحية قالوا: المعصية سم لإيمانكم. أرأيت إلى رجل عنده بقرة يحلبها كل صباح وكل مساء 20 لترا، وبعد أن يجمع الحليب يضع فيه 1 سنتيمتر مكعب سم، شو صار بالحليبات؟ راحوا. يا شباب يا رجال يا أخوات، يعني أنتم تبذلون جهدا، الحقيقة الانضباط بالشرع صعب مو سهل، خاصة في مثل هذا الزمن، أنتم تبذلون جهدا في حضور مجالس العلم، مجالس الذكر، في الأعمال الصالحات، في الأعمال الخيرات. أنا أعرف يعني رجالا منكم سبحان الله الله فاتح عليهم من الأعمال الخيرات شيء عجيب، وأعرف منكم من والله أنا أعرف شبابا مو شابا يعني يبذل للعمل الصالح، حتى إن أمه اتصلت فيه واحد منهم قالت لي: أرجوك يا أستاذ يعني قل له أن يخفف، ابني تعب يعني. اللي بس هو قالت لي هو مسابر على العمل الصالح ما بيسمع إلا منك، أنت قل له أنه بس يعني خفف شيئا مشان
يبكي على نفسه. هلأ هذا العمل الصالح الكبير والجهد الكبير بالعمل الصالح لا سمح الله يفسده أحدنا بإصرار على معصية. لذلك أي العمل أفضل؟ ناقشوا التابعين، فمعاوية بن قرة قال تركوا المحارم. لذلك يا شباب مهما وجدتم صعوبة في ترك المحارم بس اثبتوا على ترك الحرم، والله والله الله يعينك، ما تخاف، سبقك من سبقك في هذا الدرب وقد تركوا الحرم. مرات شاب بيقول لك أنا طيب شو بدي أعمل؟ يعني أنا شاب عمري 22 سنة مفتح علي الدنيا، الله وكيلك يا أستاذ، البنات هنين عم تحركة، شو فيني؟ شو بدي ساوي؟ ترك المحارم، هذا بدك ساوي. مرات رجل متزوج وعنده أسرة بيقول لك يا أستاذ الله وكيلك هي المخلوقة اتصلت فيني، هي عم تبعت رسائل، شو أعمل؟ ترك الحرم. الله وكيلك يا أستاذ أنا بالوظيفة لا بمد إيدي ولا بشي، هن المرجعين الله وكيلك هو عم يجي ويحط الخمسة آلاف والعشرة آلاف. والله واحد من الأخوة من صلاحه وخيريته السلام، يعني كان بمنصب وظيفة، هو طبيب مدير يعني مسألة، عنده سيارة بسيطة، جاء من يعرض عليه رشاوة، لا من هون لا، بعثوا له من معارفه لا، بعدين اجى واحد لعنده قال له دكتور انت رشوة ما بتاخد ورشوة حرام، اخي انا بدي اشتري سيارتك ب10 مليون ليرة سوري، ب10، قال لي سيارتي حقها شي 2 مليون ليرة مهر، يعني هيك من قريبه، قال له اخي انا بدي اشتريها ب10، شو بدك بالشغله انت؟ وب10 حلال، بيعني سيارتك وهي 10 مليون، جايب ال10 مليون وبكره فرغ لي اياها. الله اكبر، شو الجواب؟ ترك الحرام. والله قالوا لي باحدى الدوائر موظف بيراجع المراجع، مثلا في عنده معاملة، بيقوم الموظف بيقول له لهذا المراجع هلا انت ما بدك قلم مشان تكتب فيه؟ بيقول له لا معي. مرات بيقول له لا لازم تشتري، انه المعاملة بدك تكتبها بهذا القلم، حاطط قدامه علبة قلم بيك، اشتري مني قلم، بيقول له طيب هات قلم نشتري قلم بيك، قديش حقه؟ 500 ورقة. اخي بيع، انا بعتك، والله هو اشترى عليك وهم وانت اشتريته ومو 500 ورقة ومو اخذت قلم. الله اكبر، على مين عم تضحك يعني؟ شو بدي اعمل؟ ترك الحرام. يا شباب ابذلوا جهدا ما استطعتم في ترك الحرام، والله هذه تنادون بها رتبة عالية. نحن عم نقرا سير الاولياء، هم يقولون معناته هم مشوا على هذا الممشى، ترك الحرام اي العمل افضل؟ ترك الحرام. فالشيطان لا يزال يطوف بك وحولك من اجل ان يوقعك في الحرام. شو اللي بيعينك على تترك الحرام؟ واحد، العلم. ذلك لأن الناس يقعون بالحرام لأحد سببين، إما جهل وإما ظلم. في واحد بيوع بالحرام ما بيعرف، قال له بدي أصرف 5000 دولار، بديش اليوم الدولار؟ قال له 475، قال له توكلنا على الله املي ياهم، الخميس بجيب لك 5000 لأنه هلا مو معي، أو هداك قال له هي 5000، قال له بس ما اجمع لك ياهم المصاري تعال الخميس خدهم. ما بيعرف انه الصرف بده قبض، وقع بالحرام، سوى فعلا ما بيعرف ما سبق. لذلك كيف واحد بده يترك الحرام؟ واحد، العلم، واحد يتعلم. قلت لكم مرة كنت في جلسة، اخ توفى الله تعالى والده، حب يعمل هيك اجتماع لأصحابه وأهله وعامل لهم غدا متري عشاء، وأنه بدهم يقرأوا ختمة قرآن وندعو له، فدعاني. فبس انتهينا من الختمة والدعاء والعشاء، بده يساوي لنا كاسة شاي، قعدنا هيك أربعة خمسة، اجتمع حولي 4-5 شباب. والله يا أخوان يعني شباب تعجبكم منظرهم،
عمره كل واحد شي 35 سنة زائد ناقص. قال الأستاذ عم بدنا نسألك سؤال. نعم تفضل. قال هلأ الواحد لما بده يغتسل غسل الجنابة بده يغتسل كله لما بس النصف التحتاني؟ قلت له لا كله. بيلتفتوا اثنين على اثنين بيقولوا ما قلنا لكم تاري هذول عم بيقولوا انه بس النصف التحتاني. يا حرام هذا عمره 35 سنة معناته هذا صلواته شو من عمر العشرين 16-14 لهلا. يا حصرتي ليش يقع الناس بالمعاصي؟ بسبب الجهل. قسم منهم بسبب الجهل. كيف أنا بدي أترك الحرام؟ كيف بدي أترك الحرام؟ في مرة عندها أيتام مات زوجها كل ما خلف لها هالعشرة مليون ليرة سوري إلى ولدها. حكيت مع تاجر قالت له الله يوفقك أنا أنت زلمي آدمي ومنيح ودين من أقاربها يعني. قالت له أنا الرجال توفى وما حيلتنا ولا فتيلتنا أنا والأيتام إلا هالعشرة مليون. خذهم أخي شغل ياهم معك ما بدي منك شيء بس أنا كل شهر أعطيني مثلا 30,000 وشو بعدين بيطلع لك شو بيطلع لي شو أنا ما بدي شيء بدي 30,000 كل شهر بدي أعيش أنا وهاللولا 20,000 أنا وهاللولا. هذا صلوا شي 6 سنين أخذهم ومفكر حاله أنه عم يعمل خير أنه عم يعطيها كل شهر 20,000 30,000 وقال والله وهي الله يزيد خير رضي يعني وإيمت ما بدأ المصاري أنا بعطيها. والله أخي أنت عم تعمل حرام. شو حرام؟ لك عم نعطيها 20,000 للمخلوقة هي والأيتام من هيك لوجه الله تعالى إن شاء الله يبارك لي برزقتي. والله أنت بالحرام أخي عم تعطيها لهالمخلوقة. لا يجوز شرعا أنه أنا أعطيك 10 مليون أو أم الأيتام تعطيك 10 مليون وتطلب منك تشغيل برقم مقطوع. أنت بتشغل 10 مليون بآخر السنة بنعمل جرد شو ربحت بنعطيها؟ ربحت 200,000 نعطيها ياهم، ربحت 500,000 نعطيها، مليون ربحت 5 مليون نعطيها ياهم. هلأ بس هي بدها تعيش ماشي الحال بنعطيها كل شهر 20,000 بس هدوم مش أرباح هدوم نسجلهم على الدفتر. بآخر السنة بعمل جرد والله طلع لك يا أختي 500,000 أنا كل شهر أعطيك 20,000 12 ضرب 20 240 بقيان لك معي 260 تفضل. والله يا أختي بآخر خسرنا أنت خسرتي. هلا أنا أنت حنقيم من الرأس مال 240,000 صفر ما ربحنا شيء. هلا بعد هيك بتحب تعطيها مليون ليرة لو لأيتام هدية أعطيها. لماذا وقع في الحرام هذا الرجل؟ جهل ما بيعرف. لذلك كيف واحد يترك الحرام؟ واحد العلم. عشان هيك يا شباب نصيحة لا تغيبوا عن مجلس العلم. احضروا في مجالس العلم. العلم كاشف هيك بيكشف لك الطريق. ما فيش علم بالطب وما لك دريان انك انت وقعت في ما لا يحمد عقباه. فرقم واحد ما الذي يعينك على ترك الحرام؟ واحد العلم. اثنين كثرة ذكر الله تعالى. لانه في ناس بتعرف بس بتحرف. في ناس بيعلم. هلا هذا ابو الرشوة بيعلم انه الرشوة حرام. اللي حاطط علبة اقلام بيعلم انه الرشوة حرام. شايف طيب ليش هيك عم يتحايل على الشرع وهو مسلم؟ من زمان قلت لكم والله يا استاذ بدي اساوي خطبه. قلت لهم للاخوان بدي اساوي خطبه اسمها يعني عنوانها اسمه محمد ابن محمود. بدي اجمع لي هيك 30 دقيقه هي مثلا كل دقيقه بدي احكي لي لقطه انه واحد اسمه محمد ابن محمود لك بس عم يعمل شغلات يعني الله لا يرضاها وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يرضاها. كيف انت اسمك محمد ابن محمود وعم تعمل هيك؟ هلا هذا الرجل ليش عم يعمل هيك؟ ليش بيعرف وبيحرف ابو الرشوه ابو علبة الاقلام ليش هيك عم يعمل؟ بيعلم هو في علم بس ما في صله بالله عز وجل ليعلم او يورثه في قلبه يقينا وايمانا بان هذه الفعل يزيده قربا من الله او بعدا من الله. ما في حب لا يعني محبته لله يوك ما فيش حب لله تعالى. لذلك بتلاقي يرتكب محرمات. الذكر بيقويك لأن تعمل. الذكر بيورثك محبة الله عز وجل في القلب. لذلك بيصير إذا قال الله افعل فعلت، إذا قال الله لا تفعل لا تفعل، إذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم افعل فعلت. بس ما فيش ذكر ما في ناشف. مسلم الإسلام يا أخوان مو ثقافة. مرات هيك بيقولوا مثلا والله الدين تراث ثقافي عالي. لا أخي الدين لا تراث ولا ثقافة. الدين سلوك. الدين مو محاضرة لا جامع لا محاضرة جامعية ولا محاضرة مدرسية.
الدين تطبيق انه نشوفه كان عمر قرانا يمشي على الارض، كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القران. الدين هو عباره بده يغير سلوكي وسلوكك، اعتقادي واعتقادك، حياتي وحياتك، هذا هو الدين. كيف واحد يترك الحرام لانه قال له تدارسوا اي العمل افضل؟ كلهم اتفقوا على قيام الليل، فقلت انا ترك المحارم. قال فانتبه لها الحسن فقال تم الامر تم الامر. ما الذي يعينك على ترك المحارم؟ واحد العلم، اثنين الذكر، ثلاثه صحبه تاركي المحارم، صحبه عجيبه لانه بتتاثر فيهم. هلا عفوا، كل اللي بيدخنوا كيف تعلموا التدخين؟ كلهم بلا استثناء رفقاتهم. بعيد من هون كل اللي بيشربوا مخدرات كيف؟ رفيقه. كل اللي حفظوا القرآن كيف؟ رفيقه. شايف؟ كل اللي صار خطيب جمعة كيف؟ رفيقه. رفقات؟ الرفيق بياخذك لهون أو بياخذك لهون. لذلك أنت صاحب من يترك المحارم، ما تلاقي حالك غير صرت بهذا الاتجاه. بعيد من هون إذا الشلة اللي حواليك كلهم عونطجية وكل واحد طابس طابوسي الله مولاها، ما منلاقيك بعدين غير انت كمان طرطشت بالطابوسات يعني تبع هدول الناس. فلذلك اجتنبوا يا شباب يا رجال ان تصاحبوا من هم بعيدون عن الله تعالى. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية من الميادين. في ظل تصاعد المواجهة الإقليمية تتسارع التطورات على أكثر من جبهة، مع إعلان طهران تعرض مناطق في جنوب البلاد لعدوان أمريكي أدى إلى ارتقاء شهداء، بالتزامن مع تأكيد حرس الثورة أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما دامت التدخلات الأمريكية مستمرة، وحذر من رد قاس على أي جهة داعمة للمعتدي، فيما كشفت وكالة فارس عن دخول طائرات عسكرية ألمانية وفرنسية على خط مساعدة واشنطن بعد فشلها في اعتراض الصواريخ الإيرانية نحو قواعد أمريكية في الأردن. وفي ضوء هذه التطورات المتسارعة تحدث التسنيم عن وقوع انفجارات عدة في أربيل، فيما أكدت المقاومة الإسلامية في العراق أن ردها على العدوان الأمريكي

السعوديات لا محالة. وفي لبنان تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، فيما جدد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في العيد 81 للمؤسسة العسكرية تأكيد مواصلة الجيش أداء مهامه واستكمال انتشاره في الجنوب وفق التفاهمات القائمة، والعمل على تأمين عودة آمنة للأهالي إلى قراهم. كما شدد على أن الاعتداءات الإسرائيلية لن تثني المؤسسة العسكرية عن أداء واجبها، وأنها ستبقى صمام أمان البلاد وحامية للسلم الأهلي. أما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بالتوازي مع توسيع مشاريعه الاستيطانية. إذن في التطورات من إيران، أعلنت جامعة هرمزجان للعلوم الطبية استشهاد 3 مواطنين بينهم طفل وإصابة طفلين في عدوان أمريكي استهدف منزلا في جزيرة قشم الإيرانية. وكالة تسنيم أفادت بسماع دوي 3 انفجارات في الجزيرة، وأكد مساعد محافظة أو محافظ خوزستان أن العدوان الأمريكي استهدف مواقع في محيط مدينة أبدان بهجوم صاروخي. أما التلفزيون الإيراني فتحدث عن سماع أصوات انفجارات في جزيرتي أبو موسى وكيش، فيما أفادت وكالة فارس عن سماع صوت انفجار في محيط أو في محافظة بوشهر. هذا وأعلن مدير إدارة الأزمات بمحافظة هرمزجان إخراج طفلين مصابين من تحت الأنقاض في جزيرة قشم.

0: قال حرس الثورة الإسلامية في إيران إن ناقلتي نفط حاولتا الليلة الماضية الخروج عن المسار الذي وصفه بغير الآمن جنوب مضيق هرمز بتحريض من طائرات أمريكية، وأشار إلى أنهما عادتا سريعا بعد اندلاع حريق كبير في إحداهما، وأكد أن القوات البحرية التابعة له تفرض سيطرتها على المضيق محذرا من أن أي تدخل أمريكي أو دعم من دول أخرى سيواجه برد قاس. وأعلن أن مضيق هرمز لن يكون قابلا لإعادة فتحه ما دامت واشنطن تواصل تهديداتها وتدخلاتها في حركة الملاحة البحرية في المنطقة. للمزيد ينضم إلينا مجتبى حيدري محلل ميادين للشؤون الإيرانية. نرحب بك مجتبى، اليوم في التفاصيل والمعطيات الميدانية، الاستهدافات الأمريكية الاعتداءات الأمريكية على أكثر من منطقة، بعض الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن أنها كانت الأوسع وأنها كانت مضاعفة عن الاعتداءات السابقة باتجاه الأراضي الإيرانية. ماذا في تفاصيل هذا المشهد وماذا عن المواقف؟ وقد تابعنا ما شدد عليه حرس الثورة الإسلامية حول أن مضيق هرمز لن يكون قابلا لإعادة فتحه ما دامت واشنطن تواصل تدخلاتها وتهديداتها.
1: تحية لك والمشاهدين. في الواقع الولايات المتحدة هاجمت أو يعني تسع مدن إيرانية بأربع محافظات جنوبية، وكان هناك يعني عدة هجمات على الأحياء السكنية وعلى صالات رياضية ومراكز خاصة. ولكن المهم ما صدر قبل قليل من حرس الثورة. حرس الثورة قال سيتم معاقبة العدو اليوم. إذن إيران من خلال هذا البيان القصير هي تريد فرض أو تثبيت معادلة رد جديدة، أنه أي اعتداء سيقابل برد سريع ومباشر. إذن الرد السريع هو ما تريد إيصاله إيران في هذه المرحلة. إيران تؤكد أنه أي استهداف سيكون له كلفة كبيرة، وإضافة إلى ذلك ما زال مضيق هرمز مغلقا، وإيران تؤكد على فرض السيادة على مضيق هرمز. بعبارة أخرى، إذا كان الهدف من كل هذا الهجوم هو تراجع إيران، فإيران لن تتراجع، تؤكد على إغلاق المضيق وتؤكد على الرد السريع. وأيضا هي تقول أنه على الولايات المتحدة أن تغير من حساباتها، لأن إيران لن تتراجع. ولكن في التقييم، هناك تقييم يقول أنه الولايات المتحدة ستوسع من عملياتها أكثر وأكثر. هي فشلت في سحب ورقة مضيق هرمز، والآن الرهان على موضوع جزيرة خارق أو يعني عملية برية في جزيرة خارق. لذلك هناك من يقول أن الولايات المتحدة ستكثف من اعتداءاتها على إيران. هناك من يذهب أكثر ويقول أنه سيكون هناك هجوم وعملية اغتيالات في العاصمة الإيرانية طهران. ولكن هناك قضية هامة، تكرار السيناريو السابق لن يؤدي إلى أي جديد أو أي نجاح. الولايات المتحدة إذا أرادت تكرار ما حدث في السابق فالنتائج ستكون هي مماثلة. ولكن لماذا تريد هي الإقدام يعني أن تعيد هذه الإجراءات؟ هنا في طهران الكل يتفق أنه نتنياهو هو من يصر على إعادة الحرب واستئناف الحرب من أجل عدم هزيمته في انتخابات الكنيسة. ولذلك الولايات المتحدة ستوسع من هذه الهجمات، ولكن لن تحقق أي نتيجة، لأنه كما ذكرت كان هذه الهجمات وتوسيع الهجمات هو تغيير حسابات طهران، فإيران لن تتراجع، وبالتأكيد هي مستمرة في ردودها، بل وهي تؤكد الآن على الرد السريع على أي اعتداء يعني أمريكي على المدن الإيرانية.
0: وهذا بحد ذاته يفرض وقائع جديدة. شكرا جزيلا للزميل مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية، كنت معنا من طهران. نحيل هذه الفكرة السيد علي حيدر الخبير في الشؤون الإسرائيلية معنا من بيروت. نرحب بحضرتك أستاذ علي. اليوم في المعادلة التي يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرساءها بالتصعيد العسكري بغية تحسين شروط التفاوض، هذا حتى الساعة ما يظهر من خلال يعني الأداء العسكري أو ربما سياسة ترامب تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، أن يرد الحرس الثوري الإيراني بأنه ستتم معاقبة العدو اليوم وتحديد اليوم يعني بشكل سريع، ما الذي يعني أو كيف تتأثر أداء أو معادلة ترامب فيما خص هذا القرار والموقف الإيراني؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير لك وللمشاهدين. الواقع صحيح أن ما شاهدناه حتى الآن هو تحت عنوان الأمريكي ودور ردا على الصواريخ التي استهدفت القاعدة الأمريكية في الأردن، ولكن أريد أن أسلط الضوء على مسألة أعتبرها غاية في الأهمية، وهي أن صحيح أنه من حيث المبدأ أن إيران تعتبر في موقع المبادر في إطلاق هذه الصواريخ، ولكن هذا بالإحاظ أنها لم تتعرض قبل ذلك إلى الاعتداء العسكري الأمريكي المباشر، ولكن بالإحاظ السياسة العدوانية الأمريكية التي تستهدف إيران ومصالحها، إيران لا تزال في موقع الدفاع، وبالتالي لأن هناك حصار مضروب وهناك سياسات وتهديدات وما إلى ذلك. الجديد في هذه الصواريخ والخطورة فيها بالنسبة للأمريكي أن إيران أصبحت تعتدم، قد يكون ذلك مؤشر أو بداية استراتيجية إيرانية جديدة من ضمنها الرد على الحصار وعلى الاعتداءات غير العسكرية المباشرة بضرب المصالح الأمريكية في المنطقة. وأهمية هذه السياسة أنها تعطل أحد الخيارات المطروحة أمام ترامب، باعتبار أن الخيارات المطروحة من ضمنها هو في ظل فشل الهجوم العسكري الواسع وتجنب الخيارات يعني المبالغ بها والتي حتى الآن يحرص على تجنبها نتيجة خسائرها وانعكاسها الكبير على الطاقة العالمية وما إلى ذلك، هناك خيار مطروح وهو خيار فرض الحصار المستمر الذي يساهم في تقويض الاقتصاد الإيراني ويزيد معاناة الشعب الإيراني، إضافة إلى ضربات محدودة هنا أو هناك في الجنوب الإيراني، وبالتالي تصبح إيران أمام حالة استنزاف. هذه الصواريخ تشكل ردا على هذه الاستراتيجية، والتي تعني بالنسبة للأمريكي أن هذه السياسة لن تقابل بسياسة مشابهة لما كان يعتمد سابقا، يعني إغلاق المضيق فقط مقابل الحصار، وإنما إضافة إلى ذلك استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة، وبالتالي سيعود ويتم حسم هذا الخيار الاستراتيجي ودفع ترامب للذهاب إلى خيارات بديلة أخرى وتعطيل مفاعيله المرتقبة في هذا الإطار. والرد والإعلان الحرس الثورة الإسلامية عن قراره بالرد ومعاقبة المعتدي اليوم يؤكد هذا المفهوم، باعتبار أن ما نشهده الآن بين إيران وبين الولايات المتحدة هو نوع من التصعيد الحلزوني، بمعنى التصعيد المتدرج في صعودا نتيجة الردود المتبادلة، الأمر الذي سيعود ويحشر ترامب ويدفعه نحو ضرورة اتخاذ خيار حاسم وعدم السماح له بمواصلة سياسة الاستنزاف البطيء الذي يهدف إلى تآكل المرتكزات القوة التي تستند إليها الجمهورية الإسلامية.
0: وربما هذا ما يعول عليه دونالد ترامب، لكن حضرتك ذكرت نقطة هامة جدا بأننا نحن اليوم أمام بداية استراتيجية إيرانية جديدة. كانت استراتيجية إيران فيما سبق من قبل هذا العدوان هي استراتيجية الصبر الاستراتيجي، ما بعدها نحن تحولنا إلى استراتيجية الفعل بالعمل على الأرض، وبالتالي نحن اليوم أمام استراتيجية جديدة وهي تقدم خطوة حول ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا من خلفها إسرائيل وبعض الأطراف في زيادة الحصار على إيران أو في الاعتداء على إيران وإضعافها. هذا ما نفهمه من حضرتك؟
2: صحيح، لأنه أصبح البديل الأقل ضررا بالنسبة للأمريكي والأقل كلفة، الأقل كلفة عفوا أريد أن أقول، ولكن إيران تضغط عليه من جهة قلب النتائج على الأمريكي وعلى الاقتصاد العالمي، بمعنى أن الأمر لن يقتصر على إغلاق مقابل حصار، الأمر الذي قد يدفعهم لمحاولة تعويض أسواق الطاقة من هنا وهناك لتخفيف هذه المفاعيل، إلا أن هذا الرد الإيراني يقطع الطريق على هذه السياسة، وتنطلق إيران من موقع إلى موقع المبادرة والفعل وعدم انتظار الأمريكي للقيام بعدوان عسكري للرد عليه. وبالتالي فعلا نحن أمام استراتيجية جديدة، وفعلا نحن أمام محطة ستكون مفصلية في هذا الاتجاه. إضافة إلى أن الكثير من التقارير الطاقوية الغربية تحذر مما يسمى الصدمة الطاقوية في شهر آب، انطلاقا من أن المخزون الاستراتيجي الأمريكي وصل إلى مستويات خطيرة جدا، وأنه قد سيتجاوز خطوط حمراء محددة حتى وفق القانون اللي بالكونغرس، أحد القوانين المتعلقة بهذه المسألة في شهر آب. وإيران بانتقالها إلى المبادرة والفعل الصاروخي المبادر في مواجهة هذه السياسة تسرع من وتيرة هذا المسار، وتضغط على ترامب بشكل أكثر أفعل وأكثر إيلاما. لذلك شهدنا أن الاعتداء أو العدوان الأمريكي اليوم كان من حيث التناسب يتجاوز البعد عدد الصواريخ الخمسة، يعني لا يوجد تناسب بهذا الإطار بشكل كبير، ولكنه يحاكي حجم الخطورة التي شعرت بها الولايات المتحدة من هذه السياسة وما يمكن أن تترتب عليها من نتائج وتداعيات على المستوى الاقتصاد العالمي، على المستوى الداخلي الأمريكي، على مستوى أسعار النفط، على مستوى استمرار تآكل و يعني تفريغ المخزون الاستراتيجي الأمريكي من على مستوى النفط.
0: ومن هنا ربما كان رد الحرس الثوري الإيراني بأنه ستتم معاقبة العدو اليوم بشكل حازم وحاسم. سنعود إليك أستاذ علي حيدر، لكن نذهب أيضا إلى التطورات وما كشفته وكالة فارس نقلا عن بيانات ملاحية جوية أن الولايات المتحدة فشلت في اعتراض الصواريخ الإيرانية التي استهدفت الأردن. وأضافت الوكالة أن طائرات عسكرية ألمانية وفرنسية دخلت على خط مساعدة واشنطن بهدف اعتراض الصواريخ المتجهة نحو القواعد الأمريكية في الأردن. وفي السياق أكد التلفزيون الإيراني أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدة موفق السلطة الأمريكية في الأردن أنجزت بناء على معلومات وتقارير استخبارية وردت إلى استخبارات مقر خاتم الأنبياء المركزي. وأشار التلفزيون إلى أن المعلومات أفادت بإعادة الأمريكيين نشر منظومات جديدة من مقاتلات A-10 و-F-15 في القاعدة، كما جدد التأكيد أن قاعدة موفق السلطة أصبحت المقر الرئيسي لانتشار الأسطول الجوي والقيادة الجوية الأمريكية في غرب آسيا، وأن القوة الجو فضائية فرضت السيطرة الصاروخية على سماء الأردن فوق القواعد الأمريكية بعد تدمير رادارات المراقبة والإنذار المبكر.

0: نیروی هوافضای سپاه با از بین بردن رادارهای نظارتی و هشدار زودهنگام آمریکایی‌ها عملاً دست برتر تسلط موشکی بر آسمان اردن بر روی پایگاه‌های آمریکایی را برای خود ایجاد کرده است.
1: وكشف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية عن تراجع مخزون واشنطن من صواريخ اعتراض باتريوت من 2330 صاروخا إلى 827 صاروخ اعتراض فقط، ومن صواريخ اعتراض منظومة ثاد من 452 صاروخا إلى 278 صاروخا. المركز أكد أن التراجع في المخزونات الصاروخية يدفع واشنطن وشركائها إلى تحمل المخاطر عند قرار اعتراض الصواريخ مع غياب بدائل فعالة لمنظومتي باتريوت وثاد، مضيفا أن بعض السفن المزودة بصواريخ ستاندرد يحد من قدرتها على اعتراض التهديدات. أستاذ علي، اليوم أيضا في الارتدادات كنت تتحدث عن أزمة اليوم أمام الولايات المتحدة الأمريكية اسميتها بأزمة طاقوية، لكن إلى جانب هذه الأزمة الطاقوية هناك مؤشرات اليوم تتحدث عن نفسها، دخول ألمانيا وفرنسا على خط اعتراض الصواريخ الإيرانية بعد عدم قدرة الدفاعات الأمريكية على هذا الاعتراض، هذا مؤشر خطير وربما قد يكون له ارتداداته، لكن دائما ما نلاحظ الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها تكون لديها خط موازن، اليوم هي تدفع بأوروبا نحو المشهد الإيراني أو نحو الدخول في مخص العدوان على إيران وتدفع أطراف أخرى، وبالتالي هذا الموضوع إلى أي مدى من الممكن أن يكون إلى جانب أنه ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون أيضا استغلال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتدفع بأطراف أخرى للدخول على خط المواجهة؟
2: كما تفضلت أن الولايات المتحدة لديها خيارات وبدائل، بالنهاية هي دولة عظمى، وبالتالي من أهم مزاياها أنها تستطيع أن تبتكر البدائل في هذا الإطار ووجود مروحة واسعة من البدائل، كما أنها قادرة من حيث المبدأ على امتصاص الكثير من الضربات في هذا الإطار. ولكن ما يميز هذه المعركة عن كل ما تعرضت له الولايات المتحدة أن نتائجها وتداعياتها لا تقتصر فقط على ساحة المعركة، وإنما تطالس ساحة الداخلية والعالمية، وأيضا تداعياتها مستمرة بحسب نتائج هذه الحرب. ولكن الاستعانة بالولايات المتحدة بحلفائها، الاستعانة الولايات المتحدة بحلفائها، هو يؤكد ما أفادت به الكثير من التقارير الغربية بما فيها الأمريكية حول التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة على مستوى الأسلحة الاعتراضية المتطورة. هذا يكشف عن ثغرة كبيرة جدا تتعلق بالقوة الردعية للولايات المتحدة، لأنها ليس المقصود أنها لم يعد لديها هذه الصواريخ، وإنما إذا أرادت خوض معركة طويلة مع إيران ستضطر إلى أن تأتي بالصواريخ من أماكن أخرى في ساحات أخرى، مثلا من شرق آسيا مثلا، وبالتالي سيكون ذلك على حساب مواجهة مخاطر أخرى، وهذا يمس بهيبتها وقوتها ويكشف حدود قوتها. هذا فضلا على أنها ليس من المضمون أنها تحقيق جدوى استثنائية، وقد سبق أن خاضت هذه المعركة وكان متوفر لديها المخزون الكافي في هذا الإطار، ولكن هذا أيضا يكشف على أن هناك نقطة قوة لإيران في هذا المجال عبر استمرار نقل الاستنزاف إلى الطرف المقابل إلى الأمريكي، وليس فقط على المجال الاقتصاد الطاقوي، وإنما أيضا على مستوى الضغط من خلال الصواريخ المتطورة، خاصة وأنه ثبت بأن كل التقارير الأمريكية والإسرائيلية التي تحدثت عن تقويض أو ضرب الأغلبية القدرات الصاروخية أصبحت وراءنا، يعني وهذا لا ينسجم مع ما بعد مضي 5 أشهر على الحرب وبعد مضي على وأيضا في ضوء تعامل الولايات المتحدة وإسرائيل مع مستقبل الخطر الذي تشكله إيران، يعني هم ضمنا أقروا بأن إيران لديها المخزون الذي يمكنها من مواصلة المعركة إلى أمد الله أعلم، يعني إلى أي السقف، وبالتالي هذا يشكل عنصر ضعف للأمريكي وعنصر قوة لإيران في هذا الإطار، وينع وبالتالي من الضروري أن ينعكس على مستوى التقديرات، على مستوى الخيارات، على مستوى حدود المخاطرة التي يمكن أن تلجأ إليها الولايات المتحدة، ويعزز الموقع القوي في المفاوضات لإيران في هذا الإطار. في كل الأحوال نلاحظ أنه على المستوى الميداني، على المستوى الاستراتيجي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الصاروخ التكنولوجي، كل هذه العوامل انقلبت لصالح الجمهورية الإسلامية في مقابل ما تعرضت له وتتعرض له من خسائر وتضحيات كبيرة نتيجة التفوق التدميري للولايات المتحدة في هذا الإطار. وهو مؤشر كاشف أيضا على صحة التقديرات التي يحذر منها الكثير من الخبراء الغربيين المرموقين في الولايات المتحدة، الذين يؤكدون بأن الولايات المتحدة تسير نحو الهاوية وتآكل هيمنتها الإمبراطورية في المنطقة، وسيكون لذلك تأثيره الكبير على المستوى العالم، وهذا كله سيكون حاضرا على طاولة القرار عندما تطرح مروحة الخيارات أمام الرئيس ترامب في هذا الإطار ومؤسسات التقدير والقرار. خاصة وأننا جميعنا أصبحنا نسمع هذه المقولة التي يرددها الجميع بمن فيهم أتباع الولايات المتحدة، بأنه لم يعد هناك خيارات جيدة أمام الولايات المتحدة، وإنما كلها خيارات سيئة، وعليها أن تختار أيهما أقل خطرا أو أقل سوءا في هذا المجال.
1: طيب، من هنا إلى أي مدى من الممكن أن نقول بأنه عامل الوقت هو بات العامل الحاسم بداية أمام إدارة ترامب؟ لأنه حضرتك بحسب ما تقول بأنه الارتدادات على الولايات المتحدة الأمريكية لا تتعلق فقط بإدارة ترامب ومستقبل إدارة ترامب، هذا ما فهمناه، إنما أيضا هناك ارتدادات استراتيجية على الولايات المتحدة الأمريكية كصورة وكموقع في العالم. بداية عامل الوقت إلى أي مدى من الممكن أن يكون عامل حاسم، أو إلى أي مدى هو العامل الحاسم فيما خص أي توجهات لترامب؟ نحن نتحدث عن أزمة أب، حضرتك ذكرتها، أزمة قوية، نحن نتحدث عن استحقاق سياسي كبير، ونتحدث عن مستقبل هذه الإدارة لعامين مقبلين، وبالتالي هل عامل الوقت هو العامل الحاسم الأساسي اليوم؟
2: أحسنت بالضبط، هذا هو، أصبح الوقت هو العامل الحاسم في هذا الإطار، وهو ما تستثمره إيران وتنطلق منه كما هو واضح. لنلاحظ المنطق الذي تتحدث به الجمهورية الإسلامية، يعني من يشاهد المواقف الرسمية للقادة السياسيين والأمنيين في إيران وما نشهده من الولايات المتحدة، يظهر إيران وكما أنها غير معنية باتفاق، طبعا هي معنية باتفاق، ولكن اتفاق يبعد الحرب عن المنطقة، واتفاق يلبي حقوقها وطموحاتها في إيران والمنطقة. وبالتالي هذا يعني أن إيران تدرك وتنطلق من هذه الرؤية التي ترى في مستقبل المعركة، في مستقبل هذه المواجهة، أنها لمصلحتها. هناك معادلة هي يعني معبرة إلى حد كبير عن حقيقة الواقع، بأن أي معركة قصيرة هي لمصلحة الولايات المتحدة نتيجة تفوقها التدميري والتكنولوجي، ولكن إذا امتدت المعركة لفترة أطول تصبح المعركة لمصلحة إيران على حساب الولايات المتحدة، لما تتمتع به إيران من قدرة صمود، من تصميم، من قدرة استنزاف، ومن قدرة على استنزاف الولايات المتحدة في أهم عناصر أو مكونات القوة المتعلقة بالطاقة والمتعلقة بالصواريخ التكنولوجية، وأيضا يضاف إليها العامل السياسي الداخلي الأمريكي كما أشرت قبل قليل. وبالتالي يعني بكل صراحة وبكل موضوعية، نحن لا نبالغ وليس من منطلق التحيز، وإنما من منطلق القراءة الموضوعية لمسار هذه المعركة. وبالمناسبة أعود وأكرر بأن هذه القراءات، بأن هذه التقديرات يتم التردادها في داخل الولايات المتحدة ومن قبل المراكز الاستشارية والدراسات ومن قبل مقربين للحزب الجمهوري، ويحذرون من مآلات هذا المسار في هذا المجال.
1: طيب، وبالتالي وهنا الإشارة، حين تحدثت وقلت بأنه الأزمة هي أزمة استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أو المأزق هو مأزق استراتيجي. اليوم إلى أي مدى من الممكن النظر على أنه هذا المأزق الاستراتيجي يتعلق بكل ما تبدى من قدرة الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الحرب؟ حضرتك ذكرت بأنه نقطة هامة جدا بأنه إيران أيضا تمارس عامل الاستنزاف، أو هي ترد الاستنزاف على الساحة الأمريكية، وبالتالي هذا الاستنزاف إلى أي مدى أبدى نوع من الهشاشة في يعني صورة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تحاول إيصالها لنا؟ وهنا أيضا التأثير، هل من الممكن أن يكون التأثير على فكرة أو موقع الجمهوريين فقط، أم على صورة الولايات المتحدة الأمريكية ككل في العالم؟
2: من أهم الرسائل ودلالات والعبر المستخلصة من هذه الحرب هو انكشاف حدود القوة العسكرية الأمريكية في العالم. فقد ثبت بأن الولايات المتحدة إذا ألقت بثقلها بكل ما للكلمة من معنى إلى جانب إسرائيل في مواجهة دولة متوسطة بالمعايير العسكرية العالمية، يعني المرتبة الثانية وليست من الدول العظمى، قادرة هذه الدولة على الصمود، على استنزاف هذه أمريكا، على منعها من تحقيق أهدافها، وعلى أن الصمود في مواجهة الولايات المتحدة مجدي، وأنه يمكن لهذا النموذج أن يتعمم في أكثر من ساحة في العالم. وهذه من أخطر النتائج التي تخشى الولايات المتحدة أن تتكرس في الوعي العالمي في هذا الإطار. لذلك بعض الدراسات في هذا الإطار تحذر من أن آفاق هذه المعركة تتعلق ليس بسعر نفط، وليس في مخزون هنا، وليس في صواريخ هنا، وإنما تمس جوهر الهيمنة الإمبراطورية الأمريكية. لأن الإمبراطورية الأمريكية وتحديدا منذ ما بعد انتهاء الحرب الباردة تميزت فيما تميزت به، بأنها يكفي أن تعبر عن إرادتها الحاسمة في أي قضية بأي ساحة من الساحات حتى يجد الطرف المقابل نفسه معنيا بالتراجع وعدم الاستضام بالولايات المتحدة، وتحديدا بعد تجربة العراق عام 1991، باعتبار أن هذه الحرب أنتجت مفاهيم، تقديرات، رؤى، تصورات، وكرست وتوجت الولايات المتحدة كقوة عظمى أحادية على مستوى العالم. تأتي هذه الحرب لتقوض وتغير تلك المعادلات والنتائج. المدخل إلى هذا التغيير كان إظهار حدود القوة الأمريكية، القوة العسكرية الأمريكية في مواجهة دولة بحجم إيران العسكري. طبعا لإيران مزايا خاصة، لا يعني ذلك أن أي ساحة من ساحات العالم سيتكرر ذلك، وإنما هي نموذج يمكن أن يستفاد منه في هذا المجال، ويترتب عليه تداعيات وانعكاسات في الساحات الأخرى. ومن مزايا هذا المعارك الكبرى بهذا الحجم أن تداعياتها ورسائلها لا تكون لحظوية فقط، وإنما تتوالى مع الزمن. يعني قد تمتد تداعيات هذه المحطة، هذه الحرب، إلى سنين طويلة في المستقبل، إلى أن يحصل تبدل عالمي ربما يغذيها أيضا، وربما يحد من نتائجها بحسب التطورات.
1: طيب، أيضا في التطورات، لكن هذه المرة وربما على ارتباط فيما خص الساحة الإيرانية، ذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق صباح النعمان أنه لا يوجد أدلة على انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية، القوات الأمنية وحدها هي المسؤولة عن حماية السيادة وحصر السلاح. قال أيضا المؤسسة الأمنية تعكف حاليا على إعداد خطة أمنية متكاملة لمنع تكرار الاعتداءات والحفاظ على سيادة العراق كاملة. القوات الأمنية الرسمية، يقول النعمان، هي المسؤولة حصرا عن الملف الأمني، ولن تسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة. زيارة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي لمقر هيئة الحشد الشعبي واستماعه إلى شرح مفصل حول الاعتداءات التي طالت منتسبي الهيئة في عدة محافظات تؤكد أن الحشد جزء أصيل من منظومة الدفاع الوطني. وقال أيضا نطالب بتقديم الدلائل والبراهين بشأن الادعاءات حول انطلاق اعتداءات من داخل العراق. وقال أيضا أيضا أي جهة لم تقدم أي أدلة تثبت ذلك حتى الآن، والحكومة لم تسمح بأي تصرفات فردية في الداخل، وفي الوقت ذاته لن تقبل بأي انتهاك يأتي خارج أو من خارج الحدود. هذا كلام نذكر للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق صباح النعمان. للمزيد من التفصيل والشرح حول النقاط التي وردت في هذه
3: عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم الأول من الشهر الثاني من عام 1986.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي من أخلص دينه لله محمد عليه الصلاة والسلام، الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد حدد الله سبحانه وتعالى الأمر الذي جعله أساسا لقبول الأعمال، ألا وهو الإخلاص لله تعالى في كل ما نأتيه من قول أو عمل أو نية. فالإخلاص مناط قبول الأعمال. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى مخاطبا نبيه وكل مسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. والصلاة والسلام على القائل: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إخلاص العمل لله تعالى يجعل الإنسان قادرا على الاستمرار بالعمل، عندما يعمل يتأثر بردات الفعل التي يواجهها، فقد يعمل الإنسان خيرا ويلاقي من الناس شرا. وفي هذه الحال، إن كان عمله لله تعالى فإنه لا يتأثر بمن أساء إليه وهو يحسن له. أما إن كان يعمل للصيت أو للشهرة أو لوجه الناس فإنه غالبا ما يتوقف عن فعل الخير. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لله فهو المتصل، وما كان لغيره فهو المنقطع. فضيلة الإخلاص لوجه الله على صعيد التعبد تجعل العمل عند الله تعالى مقبولا. وفضيلته استمرار العمل على صعيد العلاقة الإنسانية، أن الإنسان عندما يساء إليه لا يتأثر بالإساءات طالما أن الأجر عند الله تعالى ثابت لفاعل الخير، سواء أحسن إليه الناس أو أساءوا. ولقد أدرك كثير من الناس معنى الإخلاص هذا، فقال: اصنع جميلا ولو في غير موضعه فما يضيع جميل أينما زرع. صنع الجميل لوجه الله عز وجل يجعل للعمل قيمة ذاتية عند صاحبه، لذلك لا ينتظر صاحب العمل ثناء ولا شكرا من الناس، كما أخبر سبحانه وتعالى عن أناس في القرآن كانوا يطعمون وهم جائعون، يطعمون لقمة عيشهم لمن يطرق بابهم أو يطلب عطاءهم، كانوا يعطون ما يحبون وما هم بأشد الحاجة إليه من أجل التقرب إلى الله عز وجل. فقد ورد أن الإمام عليا كرم الله وجهه هو وزوجه فاطمة الزهراء كانوا ينتظرون غروب الشمس للإفطار على لقمة من العيش، فطرق الباب في اليوم الأول مسكين فأطعموه وباتوا جائعين، ثم كان اليوم الثاني فطرق الباب يتيم فأطعماه الطعام، وكان اليوم الثالث فطرق الباب أسير فأطعماه، فأنزل الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نطعمكم لوجه الله، يطعمون الطعام على حبه، التفاتتان يجب أن نعيشهما في حياتنا، أن نخلص لله وأن نعطي ونحن في حاجة إلى ما نعطي. هذه هي سمات الإخلاص لله عز وجل. فالإنسان عندما يؤثر غيره على نفسه أو يساوي غيره بنفسه فإنه يكون مؤمنا ومحسنا، لذلك لا ينقطع عمل الصالحين المخلصين لله، لأن إخلاصهم لله تعالى يجعل لعملهم لذة في نفوسهم لا يدركها الذين يعملون للشهرة أو للرياء، ذلك لأن المرائي يعلم أن من يراه لا يستطيع أن يجزيه الجزاء الحسن كما يجزي الله تعالى المخلصين لوجهه العاملين الدائبين. في كل الظروف التي تمر بهم. لذلك رأينا الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه يتبرأ بكل ماله إخلاصا لوجه الله تعالى عندما يرى أن الموقف يتطلب منه أن ينسى أولاده وعياله حتى ينتصر الحق الذي آمن به، حتى ينتصر دين الله تعالى. وعندما سأله عليه الصلاة والسلام ماذا أبقيت لعيالك يا أبا بكر، قال أبقيت لهم الله ورسوله. كان الصديق عندما يبذل كل المال نصرة للحق كان الإخلاص هو الدافع، الإخلاص لله تعالى، وهو مؤمن بأن انتصار الحق أغلى من حياة الأولاد والعيال، بل إن انتصار الحق هو أغلى من الأنفس التي ترخص لنصرة الحق الذي أنزله الله. لذلك نحن نرى أن الإخلاص لله عز وجل هو المحرك للمؤمنين كل حركة يأتونها في حياتهم، ولذلك لا يتأثرون بالثناء ولا يتأثرون بالطعن، إنهم يتأثرون بالحب الذي يربطهم بالعمل الصالح لوجه الله تعالى. حبهم لله يدفعهم لأن لا يعيشوا ثناء الناس أو مذمة الناس، لأن الإنسان عندما يجد المعاني الكبرى والقدسية في التقرب إلى الله تعالى تصور في عينه وفي نفسه جميع العبارات التي يقدمها له الشاكرون على معروفه أو الذامون والمتنكرون لذلك المعروف. المؤمن المخلص لله تعالى لا ينتظر حتى من ولده أن يكون برا به، لأن المخلص لله تعالى يربي ولده ليكون عبدا لله لا ليكون خادما لأبيه، وإن كان الله تعالى يريد للولد أن يكون خادما صادقا يخفض جناحه بين يدي والديه. إن الأب المؤمن لا ينتظر من أولاده أن يبادله بالمعروف حتى يفعل المعروف معهم، بل يرعاهم بأمر الله تعالى لأنه مسؤول عن رعيته. وكذلك الزوجة المخلصة لله تعالى قد تلقى من زوجها كثيرا من العقوق وقلة الإحسان، والله تعالى أمر الرجل أن يكرم زوجته، ولكن بعض الرجال يسيئون إلى زوجاتهم في كل يوم، فالمرأة الصالحة تعمل بأمر الله تعالى على خدمة زوجها بحب وإخلاص لله، وهي تحتسب كل أذية تلحقها من زوجها عند الله عز وجل، لأنه إن لم يصبر أحد الزوجين على الآخر فإن الشحناء والبغضاء والخصومة تدمر الأسرة. فالحفاظ على الأسرة طاعة لله، وعلى أحد الزوجين أن يكون دائما متحملا للطرف الآخر، وأفضل الصيغ أن يكون الطرفان متفقين متعاونين في السراء والضراء إخلاصا لله عز وجل، وحفاظا على ما أمر الله تعالى بالحفاظ عليه. والأمثلة على ذلك كثيرة تشمل كل العلاقات التي تقتضينا أن نعمل مع الآخرين لوجه الله تعالى، حتى بيننا وبين أنفسنا يجب أن يكون النزاع بين الهوى والإيمان، أن نربي نفوسنا على شريعة الله، ومهما تكن أهواؤنا تميل إلى غير ما شرع الله، فالنفس أمارة بالسوء وقد تحب ما حرم الله، فعلينا أن نخالف أهواءنا وأنفسنا الأمارة بالسوء إخلاصا لله عز وجل، حتى يتقبل الله تعالى هذه المواقف التي قد تزعجنا ولكنها ترضي ربنا. وليس كل ما يحبه الإنسان بالحلال، بل إن كثيرا ما نكره في حياتنا هو خير لنا مما نحب، والله تعالى أعلم بما يحقق سعادتنا في الدارين. فعندما حرم الله تعالى قتل النفس كان من أجل المحافظة على جميع الناس حتى تحفظ جميع الدماء، وعندما أمر بقتل القاتل فحتى لا تتكرر جريمة القتل، وعندما أمر الله بقطع يد السارق فحتى لا تصبح الأموال نهب اللصوص. وطبعا لا يقطع الإسلام يد سارق جائع ولا محتاج إلى سد الرمق، إنما يقطع الإسلام يد محترف وفرت له كل ظروف العيش والعمل. لذلك يجب أن نخلص لله عز وجل ونحن نعمل، فلا نعمل من أجل كسب دنيا على حساب الإخلاص، بل نخلص في الدنيا ولو أدى الإخلاص لله تعالى إلى أن نتنازل عن حقنا من أجل أن نلتقي مع الآخرين الذين لنا في ذمتهم حقوق قد عجزوا عن أدائها. كل ذلك مما يقربنا إلى الله عز وجل ويجعل عملنا مستمرا مهما كانت ردات الفعل التي نواجهها من الآخرين. أقول قولي هذا وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإخواننا الإخلاص لوجهه الكريم، وأن يجعل أعمالنا مقبولة مقرونة بحب الله ورسوله والعمل الصالح مع جميع الخلق مع جميع عباد الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم الأول من الشهر الثاني من عام 1986.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى

0: آله وصحبه ومن والاه. وبعد أيها الإخوة والأبناء، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام منهاج التربية الصالحة، ونحدثكم عن وعظ الآباء للأبناء والأطفال. فعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال، ابن عباس كان عظيم، كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم راكب يعني أي على دابته يوما، فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، مرتين هذه غير هذيك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نهى الناس عن أمر ما دعا أهله فقال لهم إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإنما ينظر الناس إليكم نظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقع الناس، وإن هبتم هاب الناس، وإنه والله لا يقع أحد منكم في شيء نهيت عنه إلا أضعف له العقوبة، يعني مرتين في مكانه مني. لنستمع من مواعظ علي رضي الله عنه. وعظ علي كرم الله وجهه ابنه الحسن، وعظ رضي الله عنه فقال يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، ميزان، فأحب لغيرك ما تحب لنفسك، هذا ما في منه بها الأيام، واكره له ما تكره لها لنفسك، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض من الناس ما ترضاه لنفسك، ولا تقل ما لا تعلم، ولا كل ما تعلم يكفيك، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك، ولا تكن عبد غيرك، وقد جعلك الله حرا مع عبد، واعلم أن حفظنا في يديك أحب إليك من طلب ما في يد غيرك، ولا تأكل من طعام ليس لك فيه حق، فبئس الطعام الحرام، وجد في الحصول على معاشك، اشتغل يعني، وإياك والاتكال على المنى فإنها بضائع الموتى. يا بني سل عن الرفيق قبل الطريق، ما تمشي مع الزهران، وعن الجار قبل الدار، وإياك أن تذكر في كلام ما كان مضحكا، ما تذكره، وإن حكيت ذلك عن غيرك، وأكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي تطير به، وأصلك الذي إليه تصير، ويدك التي بها تصول، ولسانك الذي به تقول، ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك، ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان، ما أحلى، وليس جزاء من سرك أن تسوءك، أن تسوءه. أما نصيحة الوالد، فرأى الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في يد ولد من أولاده خاتما قيمة فصه 1000 درهم، فأقسم عليه أن يبيعه ويجعل ثمنه في بطن 1000 جائع وأن يتخذ مكانه خاتما ينقش عليه. رحم الله امرأ عرف قدره. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. قريش تسلم بعد مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. أفاق المجرمون فتحسسوا وجوههم فإذا التراب والغبار والعار يغطيها. فكروا وقدروا فأخذتهم العزة إلى أقصى مسافات الإثم. وبعد التداول وعندما رأوا نبي الله صلى الله عليه وسلم يتجه نحو منى ليدعو الحجيج للإسلام، كان أبو لهب وأبو جهل يتناوبان كعادتهما في ممارسة هوايتهما الحقيرة، وهي المشي خلفه وتكذيبه ورميه بالحجارة والتراب. كان صلى الله عليه وسلم يواصل سيره دون أن يأبه بهما، فلأن يهدي الله به رجلا واحدا خير من أن يرضي كل طواغيت الأرض. لكن الطواغيت يمرون بحالة نفسية يائسة. ها هو ابن مسعود يجلس مع نبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي، ليالي من المقمرة التي تسمى التشريق، فإذا بمجموعة من الطواغيت تحاصر مجلسهما. ينصت النبي صلى الله عليه وسلم وهم يطالبون بآية غير الصدق، غير القرآن المعجز، يطالبون بآية يتسلون برؤيتها بأعينهم. رفع صلى الله عليه وسلم طرفه إلى السماء وطلب منهم أن ينظروا. قال ابن مسعود: انشق القمر ونحن مع النبي بمنى، فقال صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. لكنهم لم يشهدوا. صاح بعضهم معاندا ساخرا وقال: هذا سحر ابن أبي كبشة. لكن البعض طلب التريث حتى توثق تهمة السحر ويتم القضاء على مصداقية محمد، وذلك بسؤال القادمين من خارج منى، من خارج مكة، فقالوا: انتظروا ما تأتيكم به السفار، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. انطلق الوثنيون يترصدون للمسافرين، تطلعوا للقائهم وسؤالهم، ولما وصل بعضهم تعلقوا بأزمة مطاياهم وسألوهم عن القمر حين كان مكتملا، فقالوا: ذاك، وأكدوا أنهم رأوا القمر قد انشق. تحيرت قريش: فلا هذا النبي بكذاب ولا بساحر، ولا هم بقادرين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. غلا العناد في رؤوسهم، صار يستفزهم: لقد أفحمكم محمد وأتاكم بآية خارقة، فلا حجة لكم ولا حيلة أمامكم سوى جعل المعجزات تسلية ومتعة تشغلونه بها. فانطلقوا كالمراهقين ليتقدموا بطلبات صبيانية بالغة السخف. ولما وقفوا بين يديه صلى الله عليه وسلم قالوا له: ادع لنا ربك أن يجعل لنا جبل الصفا ذهبا حتى نؤمن بك. مهلا، هناك طلب آخر: مكة ضيقة علينا، نريد من الله أن ينحي الجبال عنا ليفسح لنا مساحات نقوم بزراعتها. لم يقاطعهم صلى الله عليه وسلم، وبعدما انتهوا سألهم وتفعلون؟ قالوا نعم سنؤمن. فدعا ربه، لكن الاستجابة كانت سؤالا، وها هو جبريل عليه السلام يطرحه
2: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الباطن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الباطن في حقيقة ذاته فلا تصل إليه العقول، وهو من احتجب عن إدراك الحواس مع شدة ظهوره وكمال نوره، وهو من ليس له شبيه ولا ضد، وهو الباطن على كل شيء رحمة وعلما، وهو الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وما لنا من دون الله من ولي ولا نصير. والباطن يدل على إطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق الأشياء، كما يدل على كمال قربه ودنوه، ولا يتنافى الظاهر والباطن، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في كل الأوصاف. الله عز وجل باطن لأنه احتجب بذاته عن أبصار الناظرين لحكمة أرادها من الخلائق أجمعين. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر يا كريم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الباطن له الأسماء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

وهنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنني معكما. حينما أرسل الله عز وجل موسى إلى فرعون وعضده بأخيه هارون، أدركت موسى وهارون الطبيعة البشرية، شعر عليهم السلام بالخوف والقلق من كيد فرعون وبطشه، فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري، فرعون الذي يذبح الأبناء ويستحيي النساء. وهذا الخوف يعني من الطبيعي أن يكون عند موسى وهارون. اشتكى إلى الله عز وجل، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى. فأتى الجواب من الله عز وجل بقوله سبحانه لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنعه، لست بغافل عنكما فلا تهتما. يتجبر الظالمون، يتسلطون، يبتلى الناس بالتنكيل للظالمين، وينسى الناس، ينسون في غمرة الأحداث، يغفلون عن استحضار هذه المعاني العظيمة. لا يحتاج الناس إلى أن ينشغلوا بالإجابة عن سؤال كيف سيحدث ذلك، ما مصير الظالمين المفسدين. ليس هذا شأننا، ليس شأننا البحث عن إجابة على هذا السؤال. علينا أن نستحضر فقط أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله سبحانه الذي يسمع ويرى، وحين يوقن المؤمن بأن الله يسمع ويرى يطمئن لقدر الله عز وجل، ويعلم أنه أي المؤمن قد يتمنى أمرا ولكن الله عز وجل يقدر غيره مما هو خير له منه. وقوة الظالمين والمفسدين ليست قاصرة على القوة المادية والبطش، قوة الظالمين والمفسدين تشمل قوة الرأي، تشمل التمكن وسائل التأثير ومواقع القرار. المؤمن الصادق يعلم ويذكر نفسه دوما بأن الله معه يسمع ويرى. وهذا المعنى أيها الإخوة الأخوات، هذا المعنى العظيم لا يدركه من لا يملكون أفقا في التفكير، الذين لا ينظرون إلا من خلال الواقع المحدود أمامهم. الله عز وجل قد يقدر أن يعلو الفساد، قد يمهل سبحانه للظالم، لكن ذلك كله إلى حين ولحكمة يعلمها الله عز وجل. ومعية الله تبارك وتعالى واطلاعه لا تلغي مسؤولية الناس عن بذل الجهد والفاعلية في الأخذ بأسباب التمكين وامتلاك القوة. موسى عليه السلام مع يقينه بمعية الله عز وجل ونصرته لم يتوانى، لم يتكئ على أريكته بانتظار معجزات الخوارق، فكيف بغيره من الناس؟ من يوقن بأن الله معه يسمع ويرى لن ينشغل بالتساؤل عن مصير كيد الباطل، لن يتشاغل بتفاصيل المكر، بل شغله الشاغل دائما هو الإجابة على هذا السؤال، ما الذي أستطيع فعله؟ فالله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومن وسعنا أن نبذل الجهد في التفكير، أن نبذل الجهد في تنويع البدائل، أن نتحرى أبلغ البدائل وأعمقها أثرا، حينها فالله عز وجل مع عباده المؤمنين المتقين. لا تيأسوا فالله معكم، لكن أبذلوا الجهد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين اصطفاهم بمعيته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء يا رجاء السائلين قبلنا منك يقين يا
1: غالى الخائفين
0: قرع لأبواب السماء
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صحيح.

0: إنها صوت الحق.
1: يا أمين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأسلام.

تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
1: أنا للبارد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. في مجال مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. العبد الصالح صاحب واجب، ومن أهم الواجبات في علاقتنا ببعض هو حضور جنائز بعض. لما حد حبيبك يموت له حد عزيز عليه، بيحب يشوفك جنبه في وقت الجنازة، وبيبقى البني آدم صاحب حالة الوفاة حتى لو ما قالش، بيدور بعينيه كده على الناس اللي بتخرج معاه وبتسهر معاه وبتسافر معاه، وقعدات الضحك والأنس. بس وقت الجد بيبقى محتاج نفس السند ده كده. وبالتالي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شجعنا جدا وعلمنا آداب نبوية وسنن في حضور الجنائز. أولا عشان تبقى في ظهر أخوك، ثانيا علشان تعمل الواجب ده زي ما ربنا يحب بالظبط. أول أدب من أداب الجنازة هم 5 آداب. الأدب الأولاني هو تكثير عدد المصلين. لما تعرف ان في حد حصلت له حالة وفاة، بلغ المجموعة، ابعت على الجروبس علشان الناس تيجي تصلي، لان ده في جبر خاطر للميت نفسه اللي احنا في معتقدنا بيبقى حاسس وسامع، وزي ما سيدنا النبي علمنا عليه الصلاة والسلام، فلما يشهدوا ناس كتير بيطمن. ثانيا لأهل الميت لما يشوفوا المسجد مليان كده والناس موجودة، فيشعروا بحقيقة السند ويطمنوا ان في ناس كتير هتدعي. ده غير بقى ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يموت فيشهده 40 مصليا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. لو في 40 واحد بيصلوا صلاة الجنازة وبيدعوا بالمغفرة للشخص الميت، ربنا يقبل دعائهم. الحمد لله أنا يعني أغلب الناس في الحتة دي صحاب واجب، والمساجد بتبقى مليان، لدرجة أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما ستنا أم محجن، ودي اللي كانت بتنظف المسجد، لما ماتت بالليل محبوش يزعجوا النبي عليه الصلاة والسلام، فغسلوها ودفنوها. فلما صحي سأل عنها، قالوا له يا رسول الله دي توفيت ودفناها. فقال هل لا آذنتموني؟ مش تقولوا لي يا جماعة؟ وراح عند قبرها الشريف وصلى عليها صلاة الجنازة، كأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا حريص على شهود صلاة الجنازة. وده الأدب التاني. الأدب التاني انك انت بقى نفسك ما تفوتش الصلاة، بلغت الناس، كفرت الناس، انت نفسك روح صلي، ما تكسلش، وخد من وقتك، وحتى لو مسافة بعيدة. ليه؟ لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الجنازة رجع بقيراط من الأجر مثل جبل أحد. أنت بترجع حاطط في ميزان حسناتك عدد من الحسنات قد جبل أحد، اللي ارتفاعه تقريبا 1100 متر، وتقريبا قطره أكتر من 20 كيلو. فأنت النهاردة لما بتعمل واجب زي ده، في جبر خاطر للحي وللميت كمان، شوف ربنا بيكرمك إزاي. يبقى تكثير عدد المصلين، بلغ الناس. 2، حضورك وحرصك على حضورك صلاة الجنازة. 3، حاول انك انت تتعلم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيدعي للميت. فاكر كده لما ساعات بتحضر جنازات تسمع دعاء بيتكرر كده، المشايخ او الناس اللي حافظين سنة النبي بيدعوا بيه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد، وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم افسح له في قبره مد البصر. دعوات كان سيدنا النبي بدعيها. أنا بقول لك هي آداب نبوية وسنن منسية. مش عارف الدعوات دي، ادعي باللي في قلبك وإن شاء الله مقبول. لكن جميل أنك أنت تتعلم، لأن أنت في الآخر موضوع شهود الجنازة ده والدعاء للميت موضوع كبير. فجميل ان الواحد يتعلم النبي كان بيدعي بيه، لان اكيد دعوة النبي هي اشرف دعوة. أما السنة والأدب النبوي رقم 4 هو إن أثناء الجنازة نتكلم على الميت بخير، نقعد نقول ده كان بيعمل لي وبيعمل لي وكان إنسان طيب وقف جنبي، نقعد نذكره بخير. لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان ماشي مع سيدنا عمر فسمع الناس بتشكر في الميت اللي شايلينه ده فقال وجبت. وبعدين في جنازة تانية سمع الناس بتتكلم كلام سلبي انه كان مؤذي جدا فقال وجبت. فسيدنا عمر بعد شوية سأله حضرتك قلت وجبت هنا وجبت هنا؟ قال يا عمر إن الناس إذا أثنوا على صاحب الجنازة بخير فقد وجبت له الجنة، وإذا أثنوا عليه بشر فقد وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. أولا لما تقعد تتكلم كلام حلو على الميت في جبر خاطر للحي، ثانيا في جبر خاطر للميت كمان. وكان سيدنا النبي يقول كده إن لله ملائكة ينطقون على لسان بني آدم بما في العبد من خير أو شر. فتكلم كلام حلو أثناء الجنازة كده على الميت ده في جبر خاطر زي ما قلت لك للحي والميت كمان. آخر حاجة من سنن اتباع الجنائز هو التذكير برحمة الله عند القبر، لأن احنا مش رايحين ندفن صاحبنا في المجهول ولا في التراب. التراب ده بيدفن فيه الجسد، بس قريبنا وحبيبنا اللي بندفنه احنا مودينه ان شاء الله لرحمة ربنا في الجنة. لأن كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يفكر الناس يقول لهم كده القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إن شاء الله بإذن الله يكون كل حبايبنا في حتة من الجنة، في جنينة روضة من رياض الجنة. كان سيدنا النبي يحكي لهم عن العبد الصالح لما يتحط في القبر يسمع قرع النعال، يسمع صوت كده الناس وهي ماشية ودبدبة رجليها في الأرض طالعين على سلم القبر أو ماشيين بعيد عن القبر كده، فيأتيه ملكان فيجلسانه اقعد من ربك وما دينك وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم، فإن كان من الصالحين قال أشهد أنه رسول الله ودين الإسلام وربي الله، فربنا يقول للملائكة افسحوا لعبدي في قبره مد البصر وافرشوا له من الجنة. بيطمنهم ان انتوا ماشيين ومش سايبين واحد في الضلمة في التراب في الضيق، انما في رحمة ربنا الواسعة. فدول كانوا 5 آداب نبوية وسنن منسية من سنن اتباع الجنائز.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يقولون اللي انكسر ما ينصلح، صحيح؟ تعالوا نشوف. هذه الجمادات كسرت وتم ترميمها، اختلف شكلها، لكني أرى أنها أصبحت أجمل وأرقى وأكثر تميزا عن ذي قبل. لكن تبقى هذه الجمادات نحن من صنعها، فلماذا نشبه أنفسنا بها؟ والله قد منحنا خلايا تتجدد باستمرار، ومنحنا نعم النسيان والتسامح والرضا بالقدر خيره وشره. أخبرني ما الذي كسرك؟ الصدمات؟ لا، لم تكسرك، بل صقلتك وجعلتك أكثر قوة وحذر، وكيف تتعامل ومع من تتعامل، وقوت من إرادتك. أخبرني من الذي كسرك؟ الخيانة؟ لا، لم تكسرك، بل أعطتك قوة التحمل وزادتك خبرة في تعامل الناس وأخلاقياتهم ومن يستحقك ومن لا يستحقك. أخبرني ما الذي كسرك؟ الفشل؟ لا، لم يكسرك، بل أعطاك حصنا منيعا ومجموعة من الأساسات التي ستجعلك أقوى وأذكى في مستقبل قادم. أخبرني ما الذي كسرك؟ المرض؟ لا، لم يكسرك، بل هو ابتلاء عظيم وتكفير للذنوب، وجعلك تدرك أهمية صحتك لك ولمن حولك. أخبرني ما الذي كسرك؟ الفقد؟ لا، لم يكسرك، بل غذى عواطفك وإنسانيتك، وجعلك تدرك أن الدنيا فانية، وأنك في أي لحظة ستكون أنت المفقود، فتتضرع لله وتقترب منه. الله سبحانه وتعالى نفخ فينا من روحه، فهل تكسر روح الله؟ أستغفر الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، معاوية ابن قرة ابن إياس. الحديث عن سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته بإذن الله تعالى. يكنى أبا إياس. عن معاوية بن قرة قال: أدركت 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو خرجوا فيكم اليوم ما عرفوا شيئا مما أنتم عليه إلا الأذان. أهل السير، أهل التراجم، يفيدون من كلام المترجم له، والكلام ينعكس في فوائد علمية. فالآن معاوية بن قرة يقول: أدركت 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شو يعني؟ يعني أن الرجل من التابعين، طبق التابعين. التابعون 3 طبقات: كبار التابعين، أواسط التابعين، صغار التابعين. كبار التابعين هم الذين لقوا عددا كبيرا من الصحابة. سيدنا الحسن البصري من كبار التابعين، سعيد بن المسيب من كبار التابعين، لقي عددا كبيرا من الصحابة. صغار التابعين يلي ما لقي إلا صحابيا واحدا أو صحابيين، والأواسط بالوسط. فمعاوية بن قرة من كبار التابعين، إذا لقي 70 رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عدد كبير. بس يقول الآن معاوية: لو خرجوا فيكم، عم بحاكي التابعين، قال ما عرفوا شيئا مما أنتم عليه إلا الأذان. يعني عم بيقول للتابعين إنكم أنتم مقصرين. طبعا هذا على سبيل حث الهمم للعمل، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بتذكر أني كنت أنا بصف 9، فأستاذ الرياضيات، الحقيقة مربي توفاه الله تعالى الآن عليه رحمة الله، أستاذ الرياضيات مربي فضلا أنه معلم، ونحن بحاجة المعلمين، كل من يكرمه الله تعالى بمنزلة التعليم، أن يحجز هامشا كبيرا إلى التربية. ما بدنا بس يعلم حفظ الكتاب ونسيان الكتاب، هذا كل الناس بالبيت الطالب بيحفظه، لكن التربية إذا أخذها تعلق معه طيلة حياته. فبتذكر كان أستاذ الرياضيات إنسان مربي، فلما عمل مذاكرة بالفصل الأول، العلامة من 60، فهلأ الطلاب اللي جايبين أقل من 30 هدول راسبين هيك بالعنده، يعني انه 30 علامة النجاح، يلي جايب اقل من 30 مثلا 29 ناقصه علامة، ضربوا مسطرة انه 30، 28 ضربوا مسطرتين، 25 5 مساطر. هلأ لما عم يقرأ العلامات وصل لعند شعال، ما هو انا كنت شاطر يعني، ما هو عم بيطالعون هدون اللي راسبين عم بيطالعون، ام قال لي اطلع لبرا. يا لطيف، شو طلع لبرا؟ أنا مستحيل إنه يعني، بس خلاص الأستاذ قال طلع لبرا، طلعت. فلما إجا قال له أنت مثلا 28، افتح إيدك مسطرتين، قال لي أنت آخذ 54، لازم أضربك 6 مساطر، لأنك أنت لازم تأخذ 60. شايف إنه أنت لازم تأخذ 60، ما بصير، شو بتأخذ 54؟ ف هلا بياخذ 54 ماله كسلان شاطر، بس هو من اجل ان يحث الهمه، اللي انك انت مثل هدول الكسلانين، هدنك بدهم ياكلوا عصايتين وثلاثه وخمسه، انت بدك تاكل 6. فمعاويه ابن قره من اجل حث الهمم للتابعين قال: ترى شوفوا، انا ادركت 70 من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، لو بيجوا هلا اليوم ما بيلاقوا شيء بيشبههم الا الاذان. ليس تنقيصا من قدرهم، لكن حثا لهم على العمل العالي. وكان معاوية بن قرة يقول: من يدلني على البكاء بالليل البسام بالنهار؟ يعني قدام الناس
هو يخالط الناس ويمازحهم ويؤانسهم، بس بينه وبين ربه يبكي على أخطائه وذنوبه. وعن معاوية بن قرة قال: كنا عند الحسن فتذاكرنا أي العمل أفضل، فكلهم اتفقوا على قيام الليل. كنا عند الحسن يعني الحسن البصري، فتذاكرنا أي العمل أفضل. شوف التابعين لما بيعدوا مع بعضهم شو بيحكوا، يعني بالسهرة شو بيحكوا؟ إنه شفت المسلسل يا لطيف، بالله شفت آخر حلقة، شفت المباراة دحريشوا على هالجول اللي فوتوا، يا أخي سلخ وجول الله مولاه. شو بيحكوا مع التابعين مع بعضهم البعض؟ قال: كنا جالسين عند الحسن فتذاكرنا أي العمل أفضل. يا أخوان والله نصيحة، لا بأس نحن بدنا نقعد مع بعضنا نحكي لبعضنا نكات، وبدنا نقعد مع بعضنا ونتكلم يعني مما بغلاء الأسعار ورخص الأسعار، بس كمان اجتهد أنه نقعد مع بعضنا يكون في فائدة علمية. طيب كيف أنا ما بقدر أحكي ورفقاتي مو هيك؟ جيبوا لكم شيء واحد يعني هيك عنده فوائد علمية بيحكي لكم إياه. وحلوة السهرات العلمية من زمن الكبار الملوك الأمراء جلساء هيك الأدباء، وسطرت هذه صارت كتب فيما بعد، مجالس الأمراء ومجالس الملوك كلها مدونة بالكتب مدونة بالكتب، لأن هؤلاء الجالسين كل أحاديثهم يعني فيه طرفة بس مع أدب، فيه فائدة علمية، فيه فائدة لغوية، فيه فائدة حياتية، فيه فائدة فقهية. حلوة نحن بجلساتنا إذا عامل سهرة أنت ورفقاتك، جيب واحد يعني شخص اختاروه من أجل أن يفيدكم يعني علما. فكنا عند الحسن فتذاكرنا أي العمل أفضل، كلهم اتفقوا على قيام الليل. فقلت أنا، معاوية بن قرة اللي عم ترجم له، قلت ترك المحارم أي العمل أفضل، قلت أنا ترك المحارم. فانتبه لها الحسن سيدنا الحسن البصري فقال: تم الأمر، تم الأمر، صح، هذا صح، ترك المحارم. عند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. الإسلام يا أخوان أمران اثنان: تروك وأفعال. وقلت لكم أكثر من مرة العلماء اختلفوا أنه أهم، ترك التروك لما فعل الأفعال، إنه أنا أكثر أهمية. واحد يترك الزنا لما يصلي، يترك شرب الخمر لما يصوم، يترك النظر إلى الحرام لما يصلي ركعتين قيام ليل، يترك جلسة بالحرام صحبة أهل الفجور لما يحضر درس، أنه أهم ترك التروك لما فعل الأفعال؟ العلماء اختلفوا، بعضهم قال أنه ترك التروك أهم، أما وإنهم اختلفوا، حي الراجح في المسائل بأنه فعل الأفعال هو الأهم، لكن أما وإنهم اختلفوا والبعض يقول هيك معناته الأمر جدا جليل أن تترك الحرام. والحق أنه ترك الحرام ليس سهلا، لأنه ما تبنيه أنت في صلتك مع الله عز وجل في صلاتك وصومك وزكاتك وحجك وبرك وخدماتك وقضائك لحاجات الخلق تبني بناء كبيرا. الشيطان كيف بده يهدمه؟ هلا المهندس بيضله سنتين ليبني بناية، بس إذا بده يهدمها دقيقتين بتنهدم البناية. فالشيطان كيف بيخليك تهدم بإصرار على معصية؟ نسأل الله السلامة. لذلك أهل التربية الروحية قالوا: المعصية سم لإيمانكم. أرأيت إلى رجل عنده بقرة يحلبها كل صباح وكل مساء 20 لترا 20 لترا، وبعد أن يجمع الحليب يضع فيه 1 سنتيمتر مكعب سم، شو صار بالحليبات؟ راحوا. يا شباب يا رجال يا أخوات، يعني أنتم تبذلون جهدا، الحقيقة الانضباط بالشرع صعب مو سهل، خاصة في مثل هذا الزمن، أنتم تبذلون جهدا في حضور مجالس العلم، مجالس الذكر، في الأعمال الصالحات، في الأعمال الخيرات. أنا أعرف يعني رجالا منكم سبحان الله الله فاتح عليهم من الأعمال الخيرات شيء عجيب، وأعرف منكم من والله أنا أعرف شبابا مو شابا يعني يبذل للعمل الصالح، حتى إن أمه اتصلت فيه واحد منهم قالت لي: أرجوك يا أستاذ يعني قل له أن يخفف، ابني تعب تعب تعب يعني اللي، بس هو قالت لي هو مسابر على العمل الصالح ما بيسمع إلا منك، أنت قل له أنه بس يعني خفف شيئا مشان يبقي على نفسه.
هلأ بهذا العمل الصالح الكبير والجهد الكبير بالعمل الصالح لا سمح الله يفسده أحدنا بإصرار على معصية. لذلك أي العمل أفضل؟ ناقشوا التابعين، فمعاوية بن قرة قال تركوا المحارم. لذلك يا شباب مهما وجدتم صعوبة في ترك المحارم بس اثبتوا على ترك الحرم، والله والله الله يعينك، ما تخاف، سبقك من سبقك في هذا الدرب وقد تركوا الحرام. مرات شاب بيقول لك أنا طيب شو بدي أعمل، يعني أنا شاب عمري 22 سنة مفتح علي الدنيا، الله وكيلك يا أستاذ، البنات هنين عم تحركة شو فيني، شو بدي ساوي؟ ترك المحارم، هذا بدك ساوي. مرات رجل متزوج وعنده أسرة بيقول لك يا أستاذ الله وكيلك هي المخلوقة اتصلت فيني، هي عم تبعث رسائل، شو أعمل؟ ترك الحرام. الله وكيلك يا أستاذ أنا بالوظيفة لا بمد إيدي ولا بشي، هنن المراجعين، الله وكيلك هو عم يجي ويحط 5000 10000. والله واحد من الأخوة من صلاحه وخيريته السلام، يعني كان بمنصب وظيفي، هو طبيب مدير لي يعني مسألة، عنده سيارة بسيطة، جاء من يعرض عليه رشاوة، لا من هون من هون، لا بعثوا له من معارفه، لا. بعدين اجى واحد لعنده قال له دكتور انت رشوة ما بتاخد ورشوة حرام، اخي انا بدي اشتري سيارتك ب10 مليون ليرة سوري، ب10. قال لي سيارتي حقها شي 2 مليون ليرة مهر، يعني هيك من قريبه. قال له اخي انا بدي اشتريها ب10، شو بدك بالشغل انت؟ وبيع الشريحة، لا بيعني سيارتك وهي 10 مليون، جايب 10 مليون وبكرة فرغ لي إياها. الله أكبر، شو الجواب؟ ترك الحرام، ترك الحرام. والله قالوا لي بأحد الدوائر موظف بيراجع المراجع مثلا في عنده معاملة، بيقوم الموظف بيقول له لهذا المراجع هلا انت ما بدك قلم مشان تكتب فيه؟ بيقول له لا معي. مرات بيقول له لا لازم تشتري، انه المعامله بدك تكتبها بهذا القلم، حاطط قدامه علبه قلم بيك، اشتري مني قلم. بيقول له طيب هات قلم، نشتري قلم بيك. قديش حقه؟ 500 ورقة. اخي بيع، انا بعتك، والله هو اشترى عليك وهم، وانت اشتريته مو 500 ورقه مو اخذت قلم. الله أكبر، على مين عم تضحك يعني؟ شو بدي أعمل؟ ترك الحرام. يا شباب ابذلوا جهدا ما استطعتم في ترك الحرام، والله والله هذه تنادون بها رتبة عالية. نحن عم نقرأ سير الأولياء، هم يقولون معناته هم مشوا على هذا الممشى، ترك الحرام. أي العمل أفضل؟ ترك الحرام. فالشيطان لا يزال يطوف بك وحولك من أجل أن يوقعك في الحرام. شو اللي بيعينك على تترك الحرام؟ واحد، العلم. ذلك لأن الناس يقعون بالحرام لأحد سببين، إما جهل وإما ظلم. في واحد بيوع بالحرام ما بيعرف. قال له بدي أصرف 5000 دولار، بديش اليوم الدولار؟ قال له 475. قال له توكلنا على الله، املي إياهم، الخميس بجيب لك 5000 لأنه هلأ مو معي. أو هداك قال له هي 5000، قال له بس ما اجمع لك اياهم المصاري، تعال الخميس خدهم. ما بيعرف انه الصرف بده قبض، وقع بالحرام. سوى فعلا ما بيعرف، ما سبق. لذلك كيف واحد بده يترك الحرام؟ واحد، العلم، واحد يتعلم. قلت لكم مره كنت في جلسه، اخ توفى الله تعالى والده، حب يعمل هيك اجتماع لأصحابه وأهله وعامل لهم غدا متري عشاء، وأنه بدهم يقرأوا ختمة قرآن وندعو له، فدعاني. فبس انتهينا من الختمة والدعاء والعشاء، بده يساوي لنا كاسة شاي، قعدنا هيك أربعة خمسة، اجتمع حولي 4-5 شباب. والله يا أخوان، يعني شباب يعجبكم منظرهم، عمره كل واحد 35 سنة زائد ناقص. قال الأستاذ عم بدنا نسألك سؤال، نالو تفضل. قال هلأ الواحد لما بده يغتسل غسل الجنابة بده يغتسل كله، لما بس النصف التحتاني
قلت له لا كله. بيلتفتوا اثنين على اثنين بيقولوا ها ما قلنا لكم تاري هدون عم بيقولوا انه بس النص التحتاني. يا حرام هذا عمره 35 سنة معناته هذا صلواته شو من عمر العشرين 16-14 لهلا. يا حصرتي ليش يقع الناس بالمعاصي؟ بسبب الجهل، قسم منهم بسبب الجهل. كيف أنا بدي أترك الحرام؟ كيف بدي أترك الحرام؟ في مرة عندها أيتام، مات زوجها، كل ما خلف لها هالعشرة مليون ليرة سوري إلى ولدها. حكيت مع تاجر، قالت له الله يوفقك، أنا أنت زلمي آدمي ومنيح ودين من أقاربها يعني. قالت له أنا الرجال توفى وما حيلتنا ولا فتيلتنا أنا وهالأيتام إلا هالعشرة مليون، خذهم أخي شغليهم معك، ما بدي منك شيء، بس أنا كل شهر أعطيني مثلا 30,000 وشو بعدين بيطلع لك، شو بيطلع لي، شو أنا ما بدي شيء، بدي 30,000 كل شهر، بدي أعيش أنا وهالولاد 20,000 أنا وهالولاد. هذا صار له شي 6 سنين أخذهم ومفكر حاله أنه عم يعمل خير، أنه عم يعطيها كل شهر 20,000 20,000 30,000 30,000. وقال والله وهي الله يجزيها الخير رضيانة يعني، وإيمت ما بدأ المصاري أنا بعطيها إيه. والله أخي أنت عم تعمل حرام. شو حرام؟ لك عم نعطيها 20,000 للمخلوقة هي والأيتام من هيك لوجه الله تعالى إن شاء الله يبارك لي برزقتي. والله أنت بالحرام أخي عم تعطيها لها المخلوقة. لا يجوز شرعا أنه أنا أعطيك 10 مليون أو أم الأيتام تعطيك 10 مليون وتطلب منك تشغيل برقم مقطوع. أنت بتشغل 10 مليون بآخر السنة بنعمل جرد، شو ربحت بنعطيها؟ ربحت 200,000 نعطيها هون، ربحت 500,000 نعطيها، مليون ربحت 5 مليون نعطيها هون. هلأ بس هي بدها تعيش ماشي الحال، بنعطيها كل شهر 20,000 بس هدوم مش أرباح، هدوم نسجلهم على الدفتر. بآخر السنة بعمل جرد، والله طلع لك يا أختي 500,000، أنا كل شهر أعطيك 20,000، 12 × 20 240، بقيان لك معي 260، تفضل. والله يا أختي بآخر خسرنا، أنت خسرتي. هلا أنا أنت حنقيم من الرأس مال 240,000، صفر ما ربحنا شيء. هلا بعد هيك، بعد هيك بتحب تعطيها مليون ليرة لو لأيتام هدية أعطيها. لماذا يقع وقع في الحرام هذا الرجل؟ جهل ما بيعرف. لذلك كيف واحد يترك الحرام؟ واحد العلم. شان هيك يا شباب نصيحة، لا تغيبوا عن مجلس العلم، احضروا في مجالس العلم. العلم كاشف هيك بيكشف لك الطريق، ما فيش علم بالطب وما لك دريان انك انت وقعت فيما لا يحمد عقباه. فرقم واحد، ما الذي يعينك على ترك الحرام؟ واحد العلم. اثنين، كثرة ذكر الله تعالى، لانه في ناس بتعرف بس بتحرف، في ناس بيعلم. هلا هذا ابو الرشوة بيعلم انه الرشوة حرام، اللي حاطط علبة اقلام بيعلم انه الرشوة حرام. شايف؟ طيب ليش هيك عم يتحايل على الشرع وهو مسلم؟ من زمان قلت لكم والله يا استاذ بدي ساوي خطبه، قلت لهم للاخوان بدي ساوي خطبه اسمها يعني عنوانها اسمه محمد ابن محمود، بدي اجمع لي هيك 30 دقيقه هي مثلا، كل دقيقه بدي احكي لي لقطه انه واحد اسمه محمد ابن محمود لك بس عم يعمل شغلات

الذكر بيورثك محبة الله عز وجل في القلب. ذلك بيصير إذا قال الله افعل فعلت، إذا قال الله لا تفعل لا تفعل، إذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم افعل فعلت. بس ما فيش ذكر، ما في ناشف. مسلم الإسلام يا أخوان مو ثقافة. مرات هيك بيقولوا مثلا والله الدين تراث ثقافي عالي. لا أخي، الدين لا تراث ولا ثقافة، الدين سلوك. الدين مو محاضرة، لا جامع، لا محاضرة جامعية ولا محاضرة مدرسية. الدين تطبيق، إنه نشوفه كان عمر قرآنا يمشي على الأرض، كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. الدين هو عبارة بده يغير سلوكي وسلوكك، اعتقادي واعتقادك، حياتي وحياتك. هذا هو الدين. كيف واحد يترك الحرام لأنه قال له تدارسوا أي العمل أفضل؟ كلهم اتفقوا على قيام الليل، فقلت أنا ترك المحارم. قال فانتبه لها الحسن فقال تم الأمر تم الأمر. ما الذي يعينك على ترك المحارم؟ واحد العلم، اثنين الذكر، ثلاثة صحبة تاركي المحارم. صحبة عجيبة لأنه بتتأثر فيهم. هلأ عفوا، كل اللي بيدخنوا كيف تعلموا التدخين؟ كلهم بلا استثناء رفقاتهم. بعيد من هون كل اللي بيشربوا مخدرات كيف؟ رفيقه. كل اللي حفظوا القرآن كيف؟ رفيقه. شيء كل اللي صار خطيب جمعة كيف؟ رفيقه. رفقات الرفيق، الرفيق بياخدك لهون أو بياخدك لهون. لذلك أنت صاحب من يترك المحارم ما بتلاقي حالك غير صرت بهذا الاتجاه. بعيد من هون إذا الشلة اللي حواليك كلهم عونطجية وكل واحد طابس طابوسي الله مولاها، ما منلاقيك بعدين غير أنت كمان طرطشت بالطابوسات يعني تباهدون الناس. فلذلك اجتنبوا يا شباب يا رجال أن تصاحبوا من هم بعيدون عن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
1: أنا للبارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن التي جاء فيها الآيات وجاء فيها الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما للجار من حقوق. الجار هو ما يكون قريبا من مسكن الإنسان. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تعريفها للجار أنها تقول 40 دارا من كل جانب. وأيضا يقول أحد علماء اللغة وهو الراغب الأصفهاني يقول الجار من يقرب مسكنه منك. فيا ترى ما هو حق هذا الجار في الإسلام؟ كما هو معلوم أن الدين الإسلامي الحنيف دين يجعل الإنسان يعيش مع من حوله ويتعايش معهم ويتكيف معهم بما هو فيه محافظة على دينه وبما هو أيضا محافظة على حقوق الآخرين، ومن ذلك حقوق الجار. فالجار في الإسلام له حق عظيم. فلذلك الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال سبحانه وتعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب في الجنب وابن السبيل إلى نهاية الآية. فهنا وصية بالإحسان إلى الجار، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي اتفق عليه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وذلك من كثرة التكرار بالوصية بالإحسان إلى الجار. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ويقول نبينا أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره. وهذا الحديث جاء في صحيح البخاري. إذن الجار له حقوق، والجار أيضا له أو للإنسان أجر إذا أحسن إليه. هناك صور كثيرة جدا في الإحسان إلى الجار، من ذلك أنه إذا مرض يعوده الإنسان، وإذا احتاج يكون معه، وإذا افتقر يكون سندا له، وأيضا إذا أصابه مصيبة يأتيه ويعزيه ويكون معه، وأيضا كما جاء في أحاديث أنه يطعمه من طعامه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحاديث أنه لأحد الأحاديث يقول أكثر ماءها، وذلك لكي تعطي الجارة جارتها. وهناك أيضا أنه أيها الأحبة من حقوق الجار أو من صور الإحسان إلى الجار أنه يفرح لفرحه، فإذا أتاه فرح يكون معه، وإذا أيضا أتاه كما سبق حزن يقف معه ويؤازره. فمن أيضا الصور أنه لا يضايقه، ومن الصور الموجودة مثلا لا يجعل سيارته أمام بيت جاره، ولا يكثر مثلا الصوت ومثلا الحركة التي ربما تؤذيه، ربما تؤذي جلوسه في هذا المكان الذي هو بجواره. أيضا عدم التنصت عليه أو التجسس أو ما إلى ذلك من الصور التي فيها مخالفة للإحسان إلى الجار. هناك أمر عظيم أيها الأحبة جدا، وهو جار لنا أو جار لكل إنسان على وجه هذه الأرض، وهم الملائكة الكرام. يقول الله عز وجل: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الملائكة حريب المسلم ألا يقع من الإنسان ما يؤذيهم. وما هو أشد شيء يؤذيهم؟ يؤذيهم المسارعة إلى فعل السيئات وترك الطاعات، النوم عن الصلاة، الذهاب إلى معاصي الله عز وجل. هذه تؤذي الملائكة الكرام الكاتبين الذين يكتبون الحسنات، وهناك ملك يكتب السيئات. هؤلاء هم أحرى بأن يكون الإنسان محسنا لجيرتهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وما يرضاه، وأن يوفقنا لما فيه سعادة ديننا ودنيانا وأخرانا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد، إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول. حذيفة بن اليمان، إن شئت كنت من المهاجرين وإن شئت كنت من الأنصار، فاختر أحب الأمرين إلى نفسك. بهذه الكلمات خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان حين لقيه أول مرة في مكة. اليمان أبو حذيفة مكي من بني عبس، لكنه أصاب دما في قومه فاضطر إلى النزوح عن مكة إلى يثرب، وهناك حالف بني عبد الأشهل وصاهرهم وولد له ابنه حذيفة. ثم زالت الموانع التي تحول دون اليمان ودون دخول مكة، فجعل يتردد بينها وبين يثرب، ولكن إقامته كانت في المدينة أكثر وألصق. ولما أهل الإسلام بنوره على جزيرة العرب كان اليمان أبو حذيفة 11 من بني عبس، وفدوا إلى الرسول صلوات الله عليه وأعلنوا إسلامهم بين يديه، وذلك قبل أن يهاجر إلى المدينة. ومن هنا كان حذيفة مكي الأصل مدني النشأ. نشأ حذيفة بن اليمان في بيت مسلم، وربي في كنف أبوين من السابقين إلى الدخول في دين الله. كان شوق حذيفة إلى لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم يملأ جوانحه، فهو ما زال منذ أسلم يتسقط أخباره ويلح في السؤال عن أوصافه، فلا يزيده ذلك إلا ولعا به وحنينا إليه. فرحل إلى مكة ليلقاه، فما إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله: أمهاجر أنا أم أنصاري يا رسول الله؟ فقال عليه السلام: إن شئت كنت من المهاجرين وإن شئت كنت من الأنصار، فاختر لنفسك ما تحب. فقال: بل أنا أنصاري يا رسول الله. ولما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لازمه حذيفة ملازمة العين لأختها، وشهد معه المواقع كلها إلا بدرة. ولتخلف حذيفة عن بدر قصة رواها بنفسه، فقال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني كنت خارج المدينة أنا وأبي، فأخذنا كفار قريش وقالوا: أين تقصدون؟ فقلنا: المدينة. فقالوا: إنكم تريدون محمدا. فقلنا: ما نريد إلا المدينة. فأبوا أن يطلقونا إلا بعد أن أخذوا العهد علينا ألا ننصر محمدا عليهم وألا نقاتل معه، ثم أطلقوا سراحنا. ولما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه بما قطعناه من عهد لقريش، وسألناه ماذا نصنع، فقال عليه الصلاة والسلام: نفي بعهدهم ونستعين عليهم بالله. ولما كانت أحد خاضها حذيفة مع أبيه اليمان، فأما حذيفة فأبلى فيها أعظم البلاء وأكرمه وخرج منها سالما، وأما أبوه فقد استشهد فيها، ولكن استشهاده كان بسيوف المسلمين وهم لا يعرفونه، وجعل حذيفة ينادي: أبي أبي، فلا يسمعه أحد، وخر الشيخ صريعا بأسياف أصحابه. فما زاد حذيفة على أن قال لهم: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
1: رجال حول الرسول. حول الرسول.
0: ثم أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطي الابن دية أبيه، فقال حذيفة: إنما هو طالب شهادة وقد نالها، اللهم اشهد أني تصدقت بديته على المسلمين. فازداد بذلك منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه غور حذيفة بن اليمان، فتجلت له فيه خلال ثلاث: ذكاء فذ يسعفه في حل المعضلات، وبديهة مطاوعة تلبيه كل ما دعاها، وكتمان للسر فلا ينفذ إلى غوره أحد. وكانت سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام تقوم على اكتشاف مزايا أصحابه والإفادة من طاقاتهم الكامنة في ذواتهم، وذلك بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وكانت أكبر مشكلة تواجه المسلمين في المدينة هي وجود المنافقين من اليهود وأشياعهم وما يحيكونه للنبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من مكائد ودسائس. فأفضى النبي صلوات الله عليه لحذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين، وهو سر لم يطلع عليه أحدا من أصحابه، وعهد إليه برصد حركاتهم وتتبع نشاطهم ودرء خطرهم عن الإسلام والمسلمين. ومنذ ذلك اليوم دعي حذيفة بن اليمان بصاحب سر رسول الله. قد استعان الرسول عليه الصلاة والسلام بمواهب حذيفة في موقف من أشد المواقف خطرا، وذلك في ذروة غزوة الخندق، حيث كان المسلمون قد أحاط بهم العدو من فوقهم ومن تحتهم، وطال عليهم الحصار واشتد عليهم البلاء. في هذه المواقف الحاسمة من تاريخ الحروب يكون الفريق الخاسر هو الذي يئن أولا، ويكون لاستخبارات الجيوش الفضل الأول في تقدير الموقف وإسداء المشورة. ومن هنا احتاج الرسول عليه الصلاة والسلام لطاقات حذيفة بن اليمان وخبراته، وعزم أن يبعث به إلى قلب جيش العدو وتحت جنح الظلام ليأتيه بأخباره قبل أن يبرم أمره. قال حذيفة: كنا في تلك الليلة صافين قعودة، وأبو سفيان ومن معه من مشركي مكة فوقنا، وبنو قريظة من اليهود أسفل منا، نخافهم على نسائنا وذرارينا. قام النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يمر بنا واحدا واحدا حتى أتى إليه وقال: من هذا؟ فقلت: حذيفة. فقال: إنه كائن في القوم خبر، فتسلل إلى عسكرهم وأتني بخبرهم. فخرجت وأنا من أشد الناس فزعا وأكثرهم بردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. فلما وليت ناداني عليه الصلاة والسلام وقال: يا حذيفة، لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني. فقلت: نعم. ومضيت أتسلل في جنح الظلام حتى دخلت في جند المشركين، وصرت كأني واحد منهم.
1: رجال حول الرسول.
0: وما هو إلا قليل حتى قام أبو سفيان فيهم خطيبا وقال: يا معشر قريش، إني قائل لكم قولا أخشى أن يبلغ محمدا، فلينظر كل رجل منكم من جليسه. فما كان مني إلا أن أخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي وقلت: من أنت؟ فقال: فلان ابن فلان. وهنا قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار قرار، لقد هلكت رواحلنا وتخلت عنا بنو قريظة، ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله ففك عقاله وجلس عليه، ثم ضربه فوثب قائما. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أحدث شيئا حتى آتيه لقتلته بسهم. عند ذلك رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته قائما يصلي، فلما رآني أدناني إلى رجليه وطرح علي طرف المرط فأخبرته الخبر، فسر به سرورا شديدا وحمد الله وأثنى عليه. ظل حذيفة بن اليمان مؤتمنا على أسرار المنافقين ما امتدت به الحياة، وظل الخلفاء يرجعون إليه في أمرهم، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا مات أحد المسلمين يسأل: أحضر حذيفة للصلاة عليه؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا شك فيه وأمسك عن الصلاة عليه. ولعل قليلا من الناس من يعلم أن حذيفة بن اليمان فتح للمسلمين نهاوند والدينور وهمذان والري، وكان سببا في جمع المسلمين على مصحف واحد بعد أن كادوا يفترقون في كتاب الله. وحين ثقل عليه مرض الموت جاءه بعض الصحابة في جوف الليل فقال: أي ساعة هذه؟ فقالوا: نحن قريب من الصبح. فقال: أعوذ بالله من صباح يفضي بي إلى النار، أعوذ بالله من صباح يفضي بي إلى النار. ثم قال: أجئتم بكفن؟ قالوا: نعم. قال: لا تغالوا بالأكفان، فإن يكن لي عند الله خير بدلت به خيرا، وإن كانت الأخرى سلب مني. ثم جعل يقول: اللهم إنك تعلم أني كنت أحب الفقر على الغنى، وأحب الذلة على العز، وأحب الموت على الحياة. ثم قال وروحه تفيض: حبيب جاء على شوق، لا أفلح من ندم. رحم الله حذيفة بن اليمان، فقد كان طرازا فريدا من الناس.
1: رجال رجال حول الرسول، حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: المال والدم قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: عصير بدون صودا، صدر انحرق من الصودا، شكل الجالكسي تبعك محمد زيك.
2: إذا لقيت ما قبيتي عن وجهي راقك في الأرض سامعة عاملة فروق على الأسفل.
1: يما خوفتني محلاك.
2: الله يحرم عليك الشبع يا ربي. وبعدين ماكي قومي بقول لك.
1: اسمع يا محمد، أنا بشرب وباكل بمصارية، يعني مش رامي حالي عليك.
2: من مصاريك ولا مصاري الناس؟ والله البسمك بقول ايش تشتغلي ما شاء الله.
1: رزق هذا رزق، بدك تمنع رزق الله؟ وربنا بقول واما السائل فلا تنهر. فهمت يا عجل؟
2: انا عجل وليا والله لك كسرك.
3: شو في دوشة هناك يا ماهر؟ شكلها طوشة. تعال نشوف. تعال
2: والله لا تطشي تطبيش ولا لك كسرك.
1: الحقوني
2: ولا لك كسرك. تالي
1: ابعد ايدك يا عجل.
2: فانا عجل وليه والله نكسرك تكسير.
1: والله ما انت راجل. الحقوني
2: ولا لقيتك تقطيع شحاتي. الحق مش عليك، حق على الشرطة اللي سايباكوا زي الحشرات الضارة. ليس بقول لك ليس ولا لك كسرها تكسير.
3: بس يا اخونا هدي شويه.
2: شو هدي
3: يا راجل؟ هذه بنت صغيره زي بنتك.
2: فشرت زي بنتي بنت الشحات زيها.
1: الشحاتين اشرف منك. انت واحد غشاش ومحتكر بتبيع الجالكسي محمد.
3: طيب تعالي.
1: شو بدك انت التاني؟ ابعد عني، بدي اترزق.
3: طيب تعالي ما تخفيش. تعالي
1: اتفضل. يا نعم اي خدمة.
3: انت شو اسمك؟
1: انت شرطة؟
3: احنا مش شرطة، احنا طلاب جامعة. انت ليش كنت بتتخانق مع الزلمة؟ سرقت منه اشي؟
1: لا يا عمري بشرت، انا مش حرامية، انا شحيتة وبشحت من عرق جبيني. اهلين يا ماما.
3: انت شحاتة يعني؟
1: عجبك ولا مش؟
4: روح يا ماهر روح، هذه بنت شوارع ما حد بيقدر لها. وشو بدنا فيها كمان؟
1: شارع يعبر في وجهك وظله فاتح.
4: اخرسي.
3: طب استني هدي. انت شو اسمك يا شاطره؟
1: ساره.
3: طيب انا بدي اعطيكي 50، شو رايك؟
1: وانا راح ادعي لك انه ربنا يوفقك.
3: لا بدي اياكي تحكي لي ليش انت بتشحتي.
1: اصله امي مشلوله، مش حد يصرف علينا.
3: طيب وابوك؟
1: ابوي سافر على مصر والمصريات لحسن عقله وتجوز وضل هناك.
3: طيب مالكيش اخوات يعني؟
1: انا مقطوعه من شجره.
3: فيش حدا بيصرف عليكم؟ جمعيه، مؤسسه، اي حاجه؟
1: احنا فقراء يا ابو الشباب، فيش حد بتعرف علينا. وليه بترزق في الشارع؟ لضعنا احنا وامنا.
3: طيب خدي هاي 50.
1: خلاص نسامحك، خليهن لك، مبين عليك وضعك صعب يا رحمك. يلا سلام.
5: يابا بخصوص السيارة بدها أبرهول.
6: والمطلوب يا هاني؟
5: الأبرهول بده 3000 شيكل، وأنا بصراحة ما معي إلا 1000 شيكل بس.
6: وأنا من وين بدي أجيب لك يابا؟ ما أنت عارف البير وغطاء.
5: طب شو بدي أعمل يابا؟
6: وديها على الكراج وأعطي الميكانيك 1000 شيكل اللي معاك، وقول له الباقي بالتقسيط. هي الدنيا طارت يا بنية.
5: محدش برضى يابا، لأنه بده يجيب شقف غيار وبده يدفع مصاري.
6: طيب أخوك فايز وينه؟ معوش مصاري؟
5: والله ما سألته يابا.
6: يا فايز.
7: أيوة يابا.
6: تعال يا بنية تعال.
7: يلا جيت يابا.
6: أقعد يا بنية.
7: هيني قعدت يابا، تفضل.
6: أخوك يابا مزنوق وبده يركب ما تولى السيارة ومحتاج 2000 شيكل، إذا بتقدر تساعده كتر خيرك يا بنية. هو راح يسدلك إياهن من شغل السيارة أول بأول.
7: ما أنت شايف يابا، بشتغل يوم وبقعد 10، ونص أكل أنا وولادي ومرتي كله دين، وانت سيد العارفين.
6: لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: خلص يابا انا راح ادبرها.
6: شو بدك تعمل يا بني؟
5: بدي ابيع ذهب المرة يابا.
3: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
3: يابا الجامعة طلبت الرسوم وانا تأخرت عليهم.
6: رسوم؟ هاي اللي كنت حاسبه.
3: كيف يعني يابا؟
6: فش مصاري يا ماهر، اخوك انكسر في السيارة والتاني بيشتغل يوم وبقعد عشرة، يصرفوا عليك ولا على نسوانهم وولادهم.
3: يابا انا ما قلتش ما يصيبوا ولادهم ونسوانهم، بس شو بدي اعمل يابا هالقيت؟
6: والله ما عارف شو تعمل يابا.
3: يابا اذا ما دفعتش ما بدخلوني على الامتحان.
6: اجل الامتحان يا اما بتأجل الفصل.
3: بنفعش يابا بنفعش، هيك بتأخر وبتضيع سنة من عمري.
6: شو اعمل لك يعني؟ قل لي شو اعمل؟ اقطع نفسي عشان الجامعة؟ الله اكبر.
8: مالك يا ابو هاني؟ مالك مبوز؟ بشوفك مهموم نص الالف يا راجل 500.
6: مش عارف يا ابو محمد، مش عارف شو اعمل.
8: احكي، انا اخوك فضفض، ايش مش عارف شو تعمل؟
6: الوضع عندي صعب، الوضع المادي، الولد بده يصلح السيارة والسيارة بدها 2000 شيكل، والولد بده رسوم للجامعة مش اقل من 200 دينار، ومش عارف شو اعمل.
8: طيب بدي اسألك سؤال يا ابو هاني.
6: اتفضل اسأل.
8: انت في عندك ولاد عزبية؟
6: الاخير ماهر تبع الجامعة اللي عامل لنا قلق.
8: انحلت يا ابو هاني.
6: انحلت؟ وكيف انحلت اذا هذا الولد اللي عامل لنا عقدة في الدار بمصاريف الجامعة تحته،
8: وهو اللي راح يفك العقدة تبعته وعقدتكو وعقدة الدار كلهيتها.
6: انت بتحكي الغاز يا ابو محمد، انا مش فضيلك.
8: لا مش الغاز، بحكي الماز مش الغاز يا ابو هاني.
6: وبعدين هات يا ابو محمد احكي.
8: ابو وصفي عنده بنت، والبنت ما شاء الله عليها، ونقصها واحد زي ابنك وعيلة زيكو، فقرة ووضعهم صعب عشان يعيش وتعيشوا معاها وتكيفوا.
6: انت جاي تزيد الطين بلنا، هو احنا قادرين نعيشه لحاله عشان نعيشه هو ومرته؟
8: واذا قلت لك انه المرة هي اللي راح تعيشه وتعيشك وتعيش كل اهل الدار؟
6: مش فاهم عليك يا ابو محمد، وضح.
8: ابو وصفي وزع التركة على اولاده وبناته قبل ما يموت، خاف انه في حدا يظلم التاني من اولاده ويتقاتلوا من وراه. وانت بتعرف ابو وصفي الارض اللي عنده الاملاك ولا غشيم عنه؟
6: كيف غشيم عنه؟ بعرفه رجل طيب وفاضل ومعروف ملاك اراضي من زمان وبخير.
8: ينور عليك. والبنت هذه اللي طلع لها 6 دولمات ارض زائد نصيبها 3 حواصل في نص البلد، غير القرشين الناشف اللي بيجي من هنا ومن هنا.
6: عيد عيد بالله يا ابو محمد، عيد على هالبشارة الحلوة. عيد.
8: بقول لك عنده بنت في الحصة تبعتها 6 دلومة أرض و3 حواصل في نص البلد، ومن هنا ومن هنا المصاري.
6: طيب وإيش مالها هذه؟
8: هذه اللي بدها تساعدك وتساعد ابنك إذا صارت زوجة وراها مصاري.
6: إيش اسمها يا أبو محمد؟ احكي.
8: اسمها نيفين. نيفين.
6: ما شاء الله، والله اسمها برجع رجع.
8: ها يا أبو هاني شو قلت؟ مش راح تلاقي أحسن منها زوج لابنك؟ هذه الطيارة اللي حترفعك ولا السماء.
6: طب انت مال ايدك من هالموضوع يا ابو محمد؟ يعني لو تقدمنا ما برفضونا؟
8: الموضوع كله عندي يا ابو هاني، انت انوي وانا راح اضبط لك كل شيء.
6: بس معلش بلا مؤاخذة في هالسؤال.
8: لسه العادي يا ابو هاني.
6: طيب مدام كل هذا وراها، العرسان عميان عنها سايبينها؟
8: انت عارف يا ابو هاني عرسان اليوم تبطروا، على اقل حاجة البنت لازم تكون ضعيفة ولازم مش عارف ايش ولازم ايش، يعني شغل تلفزيون هي فش فيها ولا حاجة، يعني بس شوية، يعني هي على البركة البنت، يعني قلبها طيب. يعني
6: ايش قصدك يا ابو محمد؟ يعني طيبة وعلى البركة؟ قصدك هبلة؟
8: الله يسامحك شو هبلة يا راجل، يا راجل سيبك من الكلام هذا يا راجل. هذه نيفين بتبيعك وبتشتريك، بس انت بتعرف كلام الناس، كل واحد بيكون عاقل وقلبه طيب الناس بتقول عنه اهبل، وهذه البنت قلبها طيب يعني خلص قالوا عنها على البركة، ونيال بكون على البركة يا راجل.
6: يلا بسيطة يا محمد، كفي اسمها نيفين برجع رجع.
8: ايوه هيك يا عمي.
6: قلت لي قديش وراها؟
8: ست دلومة وثلاث محلات ومصاري ناشف من هنا ومن هنا.
6: يا عيني يا عيني، وبقول لك على البركة كمان. أي والله اسمها بيرجع رجع نيفين.
3: إن شاء الله قلب دلمة وميت محل يابا.
9: حتعيش فقري وتموت فقري.
7: إيش فقري؟ هو على كيفه؟
3: ها على كيفك يا أستاذ؟ هو أنت اللي بدك تتجوز؟
6: اسمع يا بنية، هذه فرصتنا. البنت فيش فيها عيب ووراها ألاف الدنانير، وكل دلم يا بنية أقل إشي حقه 100,000 دينار. عد ست دلوم واسمها يا بنية، اسمها نيفين بيرجع رجع.
3: والله اللي بسمع هالاسم بقول دكتورة يابا يابا، أنا لما بدي أتجوز بدور على البنت اللي مخها بيجي على مخي، مش عشان معاها مصاري. بعدين بنته يابا الكل بعرفها، معروفة على البركة يابا.
6: اسمع يا ماهر، الكلام اللي بقوله هو اللي بده يمشي. لازم تتجوز نيفين، يعني لازم تتجوز نيفين. هذه فرصتنا كلنا
3: يابا. بقدرش يابا بقدرش.
6: شو بتقدرش؟ هو على خاطرك؟
3: على خاطري.
9: انت ولا اجيتك الجرأة ترد في وجه ابوك؟ خد
3: تضربني؟ تضربني يا هاني؟
9: بضربك وبكسرك كمان.
6: ابعد عنه يا هاني. اسمع يا ماهر، اذا تجوزت نيفين راح تستمر في الجامعة، ووضع اخوتك راح يتحسن، وبيتنا هذا راح نبنيه من اول وجديد، والعز اللي حنشوفه ما حدا حيشوفه.
3: واذا ما جوزتهاش يابا؟
6: مش راح تضل ولا ساعة في الدار، وغضبان عليك من هلا يوم القيامة.
3: هو انا يابا اذا دفعت عن حقي في الحياة بكون بغضبك؟
9: رد على ابوك، موافق ولا لا؟
3: مش موافق. بديش اتجوزها.
9: ولك ليش بترفع صوتك؟ ها؟ خد
3: ماشي يا ماهر، اضرب.
9: خد.
3: ايوه اضرب.
6: خلاص يا هاني، اسمع ولا خد عزالك واطلع برا. لما توافق بترجع.
9: لا يابا، اذا ما وافق بده يدفع كل قرش صرفناه عليه من يوم ما انولد لهالقيت، ومصاري الجامعة اللي اندفع عن كلهن لازم يرجعهن، ولادنا ابدا منه.
3: اوف، لهالدرجة يا هاني حاقد؟ لهالدرجة عشان المال بتبيع اخوك؟ عشان المال؟ الله اكبر.
9: ما هو اللي ايده في المية مو زي اللي ايده في النار. هو انت تعبت بقرش ولا؟
3: ماشي يا اخوي، كل قرش انت وابوي صرفتوه علي راح ارجعه، كل شربة مية شربتها عندكم راح ارجعها وادفع حقها. حاضر يا اخوي، يلي من امي وابوي، وانت يابا يلي قلبك واسع والمفروض تكون حنون على ابنك. حاضر انا طالع.
6: طريق الوداود تود ومتعاود. بدك ترجع؟ اهلا وسهلا، بس على شرط تكون موافق.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال مع سورة الحجرات، سورة الأخلاق والقيم. وصلنا إلى قوله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يتب من الغمز، من اللمز، من الهمز، من تعيير الآخرين، من السخرة والاستهزاء بالآخرين. ومن لم يتب، وكل يعني ذنب وكل معصية له توبة. وإذا تاب الإنسان وأناب وترك هذه الأخلاق السيئة يتوب الله عليه. والمهم أنه يستحل من فعل بهم ذلك، وهنا تكون الخطورة. يعني إذا قالوا لا ما نسامحك، أنت لمزتنا، أنت غمزتنا، أنت همزتنا، إحنا ما نسامحك، نبي حقنا منك يوم القيامة. أوه، وإذا كان هذا منشور في إنستغرام وتويتر وكمبيوتر وطارت، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: إذا تقارب الزمان يفتح القول. هذا الآن انفتح القول، طقت صبع من عندك تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها. يا الله، شلون ترجع المسألة أنت الآن؟ فالقضية خطيرة، خطيرة جدا يعني. وخاصة أصحاب الحقوق هذيلا قالوا لا لا لا لا لا لا ما نسامحك، يوم القيامة نقتص منك. فالقضية يعني خطيرة جدا. لهذا كثير من الناس يعني عند الموت يقول حللوني يا هالربع، حللوني، يطلب منهم العفو والمغفرة. ولهذا جعل الله ثواب من يعفو عليه. نعم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا، نداء جديد لأهل الإيمان بصفة الإيمان: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، أمر يا رب، اجتنبوا كثيرا من الظن. كثيرا من الظن، كثيرا من الظن. لما؟ إن بعض الظن إثم. أترك الكثير من الظن لبعض الظن القليل الآثم. نعم، الأصل في الحقيقة في التعامل بين المسلمين حسن الظن وليس سوء الظن. واليوم حنا قاعدين نسمع مذابح بين الشباب، خزني وخزيته، لا ما خزيتك، لا خزيتني، طلع هذا السكين، طلع ذاك السكين، وتمالخوا في الأسواق الكبرى، وهذا يسبح بدمه وهذا يسبح بدمه. وتعال شوف عشان تعرف، لما القرآن يعني يوجه هذه الكلمات يعرف مداخل الشيطان ومكائد الشيطان عند الإنسان. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يا أخي، هذا يوم التفت عليك يا ابني يا حبيبي يا بنتي يا غالية، لما التفتوا
التفتت عليك أختك، التفت عليك أخوك، هذا أخوك، أخوك في الدين، أخوك في العقيدة، أخوك في الإسلام، أخوك في الإيمان، أنت لك حصانة وهو لا حصانة. حسن الظن يا أخي، كل يعني مشبه علي يبي طالع أنا اللي عرفه أهو ولا لا؟ ما تروح للدش بخشمه وتقول إيش حقت خزلي والتجاكر وياه والتذابح وياه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. واحد يقول أنا طحت على زوجته، يقول أنها تكلم واحد عند فرع الجمعية، شلون بالله طحت عليها علمني. قال ما يحتاج، تبعتها بسيارتها ولا هي واقفة في موقف الجمعية وتلفونها بأذونها. زين، كل الحريم تلفوناتهم بأذونهم. قال لا، في واحد ثاني بجيب واقف في طرف الموقف هم بعد تلفونه بإذنه. يا والله يمكن هذا يكلم مرته، يكلم أخته، عمته، يكلم صديقه. إيش دراك أنه يكلم زوجتك وزوجتك تكلمه؟ لكن لما دخل سوء الظن هدم الأسرة، هدم الأسرة وضاعت الأسرة واتخذ القرار السيء ودش في نوايا الناس واتهم الأبرياء وضاعت عليه هذه الكلمة القرآنية الخطيرة في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. بعض الناس سبحان الله متولع بظن سيء في أولاده. يا أخي أولادك صالحين وبناتك صالحين وأبنائك صالحين، ليش هذا الظن فيهم؟ اتق الله يا أخي. ويتحسس ويتجسس ولا راحة، ويفتش غرفهم ويرير اليرارات ويطالع وش عندهم، وشن الأشياء المخششة وشن الأوراق المكتبة. يا يا يا يا اش دعوة، فحياة عذاب، وأهله وأولاده وبيته وزوجته معاب عذاب، عايشين حياة الشك والريب، لا سكينة لا طمأنينة. أعوذ بالله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. شوف الكلمة العجيبة، التجسس في الشر والتحسس في الخير، كما أخبر الله عن يعقوب في البحث عن يوسف وأخيه: تحسسوا ليوسف وأخيه. لكن التجسس في الشر، والله يا إخوة ما يكاد يمر علي يوم إلا متصل فيني إنسان أو إنسانة في هالقضية هذه. يا شيخ أنا شو أسوي بعمري؟ أنا طحت عليه، يحب وحدة ثانية غيري، شلون بالله؟ تغافلته، خذيت تليفونه، وبعدين لقيت أرقام حريم دقيت، وإلا أرقام حريم كلها، هذيل أكيد صديقاته، هذيل أكيد يخونني من وراي، وأنا العفيفة الشريفة الطيبة اللي ما يخاف أني أنا أنتقم منه وأخونه من وراه. الله أكبر عليك، يعني إلى هالدرجة توصل المسألة؟ لو إحنا تعاملنا بالظاهر وتركنا الغيب لرب الغيب، تعاملنا إحنا بالشهادة لنا الظاهر ونترك القلوب لله، ليش ننبش ونتحسس ونتجسس؟ ليش؟ هذا ما يجوز، ما نهى

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. وبادئ ذي بدء، حينما يوجد في القرآن موضوع فهو من الأهمية بمكان، لأنه احتل جزءاً من كتاب الله الذي تعبدنا الله بتلاوته وفهمه إلى يوم القيامة. من هذه الآيات التي احتلت جزءاً من كتاب الله آية غض البصر،

0: قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بادئ ذي بدء، الله عز وجل أعطانا تكليفاً، من بنود هذا التكليف غض البصر، وأعطانا طبعاً، من خصائص هذا الطبع إطلاق البصر. طبع الإنسان يميل إلى إطلاق البصر وإلى إملاء العينين من محاسن المرأة، والتكليف غض البصر. التناقض بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة. الدليل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. التناقض بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة. الطبع يدعوك إلى أن تنظر، والتكليف يأمرك أن تغض البصر. هنا تتدخل الإرادة، معك تكليف وفيك طبع، فإن استجاب الإنسان إلى طبعه سقط، وإن استجاب إلى التكليف نجح. إذاً سمي التكليف تكليفاً لأنه ذو كلفة، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى جلد. هذا هو ثمن الجنة. الجنة مستحيل وألف ألف مستحيل أن تكون بلا ثمن، ومن طلب الجنة من دون عمل فطلبه ذنب من الذنوب. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. وحينما توجد آية في كتاب الله تدعو إلى غض البصر، إذن هناك حكمة بالغة بالغة. لكن هذه الآية تقترب من آيات الصيام، بمعنى أن غض البصر وأن الصيام عبادة الإخلاص، ليس في قوانين الأرض قانون واحد يمنعك من أن تنظر. بالأرض ما في قانون يمنعك من أن تنظر، لكن القانون الإلهي أمرك بغض البصر. فأنت حينما لا تكون في الأرض مداناً إطلاقاً وتغض البصر، هذا دليل إخلاصك لله، ودليل محبتك له، ودليل أنك آثرت رضاه على شهوة نفسك. إذاً باب كبير من أبواب القرب من الله. أنت بتصلي باليوم خمس مرات، لكن كلما غضضت بصرك عن محارم الله ارتقيت إلى الله، كأنك في اليوم الواحد ترتقي آلاف المرات بغض البصر. لذلك الآية: قل للمؤمنين، يعني بمقتضى إيمانهم، في عقد إيماني بينك وبين الله. الله عز وجل بخاطب العوام بأصول الدين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لكن بخاطب المؤمنين بفروع الدين، فغض البصر أحد فروع الدين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذاً لا معنى أن تقول لغير المؤمن غض بصرك، شيء مضحك بالنسبة له، يعني ألف أن يطلق البصر وأن يملأ عينيه من محاسن المرأة، فلا داعي لغض البصر. أما المؤمن ينصاع للتعليمات التفصيلية. لذلك الله عز وجل خاطب المؤمنين بما يقترب من 300 آية، ولم يخاطب الكفار إلا بآية واحدة يوم القيامة: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. الكافر غير مخاطب بالتفاصيل، مخاطب: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فقط، شأنه شأن كل البشر. لذلك هي آية دقيقة، هي خاصة بالمؤمنين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من للتبعيض. لك أن تنظر إلى أمك وهي امرأة، وإلى بنتك، وإلى أختك، وإلى عمتك وخالتك، وابنة أخيك وابنة أختك. هذه المحارم. إذن ليس غض البصر عن كل النساء، عن بعض النساء، أي عن النساء الأجنبيات اللواتي لسنا من محارمك. ومرة أخت في أمريكا في أثناء إلقاء الدرس جاءتني رسالة أنه هي طبيبة في مستشفى، وهي تقع في حرج شديد حينما يمد أحد الأطباء يده ليصافحها فتمتنع بحكم أنها ملتزمة، تقع في حرج. فسألتني ما الحل؟ قلت لها وقتها إن الملكة إليزابيث لا يصافحها في مجتمعها إلا 7 رجال لعلو مقامها في مجتمعها بحسب القانون البريطاني، والمرأة المسلمة ملكة أيضا، لا يصافحها إلا 7 رجال من محارمها لعلو مقامها في مجتمعها بحكم القانون القرآني. فالأشياء التي يتمثل بها المؤمن ترفع قدره عند الله عز وجل. لذلك الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هي حالة لك أن تنظر إلى محارمك بقيود طبعاً، بثياب الخدمة، المحارم بثياب الخدمة. أما المرأة الوحيدة التي لك أن تنظر إليها من دون قيد أو شرط هي الزوجة، ما سوى الزوجة ضمن ثياب الخدمة، ثياب فيها احتشام. الآن الإنسان يمشي في طريق وفي منعطف حاد، فلما دخل في المنعطف رأى أمامه امرأة، رآها قال اصرف بصرك، هذه الأولى، الأولى لك والثانية عليك. إذا هذا أيضا من التبعيض، نظرت إلى امرأة فجأة هذا أيضا من التبعيض. الآن في عنا حالة ثالثة، في حالة ثالثة أنك إذا نظرت إلى امرأة تحل لك عدا زوجتك ينبغي ألا تدقق في التفاصيل، أن تنظر نظرة عامة. في إنسان أيام يدقق بالتفاصيل بخطوط الجسم مثلاً، إذا الثوب انحسر فرضاً، فأنت مأمور أن تكون عفيفاً إلى درجة أنك لو نظرت إلى محارمك ينبغي ألا تدقق في التفاصيل، وأن يغلب عليك غض البصر إذا بدا من محارمك ما لا ينبغي أن تراه. صار في غض بصر نوعي وغض بصر اسمي بحسب المحارم وعدم المحارم، وفي غض بصر فجائي. إذا هذا معنى قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لكن الشيء اللطيف جدا أن كلمة غض البصر جاءت قبل كلمة حفظ الفرج، لأن طريق حفظ الفرج هو غض البصر، طريق حفظ الفرج هو غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال ذلك أزكى لهم وأطهر، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. يعني الله عز وجل خبير، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. كنت أضرب هذا المثل، يعني إنسان غير منضبط بالشرع، جاءته صديقة زوجته، جلست مع زوجته في غرفة، والوقت وقت شتاء، وغرفة الجلوس مدفأة، فصاح بزوجته أن تعالوا إلى هنا، هنا أدفأ لكم. يا ترى هو يقصد أن يكرم هذه الضيفة بالدفء أم يقصد شيء آخر؟ إن الله خبير بما يصنعون. في آلاف التصرفات ظاهر بريء، لكن تنطوي على رغبة في تجاوز حدود الله عز وجل. إن الله خبير بما يصنعون، يعني الآية الكريمة يعلم خائنة الأعين، يعني طبيب مسموح له أن ينظر إلى مكان في جسم المرأة تشكو منه، لكن لو أنه اختلس إلى مكان آخر نظرة بلا مبرر من يكشف هذه الحقيقة؟ ليس على وجه الأرض إنسان واحد يمكن أن يكشف هذا الخطأ إلا الله. أنت جالس بغرفتك والنافذة مفتوحة وأنت في جو مظلم والجو بالخارج مضيء فأنت لا ترى، ظهرت امرأة على شرفة البيت الذي يقابله، من الذي يضبط ما إذا نظرت إليها أو لم تنظر؟ الله وحده. أنت حينما تكون في البيت وحدك وتخرج جارتك إلى الشرفة بثياب متبزلة ولا أحد على وجه الأرض بإمكانه أن يضبط هذه المخالفة إلا الله، هذا معنى قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك أيها الإخوة، علماء كثيرون عددوا فوائد غض البصر، والله في بعض الأبحاث إلى 100 بند، 100 بند من فوائد غض البصر، لكن من فوائد غض البصر عند الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه امتثال لأمر الله، وهل هناك من عمل يفوق أن تمتثل لأمر الله؟ امتثال لأمر الله تشعر براحة، أنت مطيع، أنت عبد مستقيم، أنت استجبت لرب العالمين، أمر الله عز وجل مقدس عندك. فأول فائدة من فوائد غض البصر امتثال أمر الله تعالى الذي هو غاية السعادة. البند الثاني لأنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم، النظرة الحرام كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام سهم مسموم. الفرق بين سهم مسموم وسهم غير مسموم، السهم غير المسموم يصيب مكان واحد في الجسم، أما المسموم يسري السم في الجسم كله، يعني إذا الإنسان أطلق بصره أثر هذا على دراسته وعلى تجارته وعلى عمله وعلى نشاطه، السم يسري. دائماً المكبر حينما تضعه في الشمس وتضع ورقة في محرقه تحترق الورقة، لماذا؟ لأن هذا المكبر يجمع أشعة الشمس في بؤرة واحدة، إذاً أما ضع ورقة في الشمس لا تحترق ولو أبقيتها ساعات طويلة، الأشعة جاية متوازية، أما في المكبر تجتمع الأشعة في بؤرة واحدة فتحرق. والمؤمن إذا غض بصره تجتمع طاقاته وقدراته في بؤرة واحدة فيحقق النجاح، أما إذا كان مطلقاً للبصر قدراته مبعثرة ومشتتة وقد لا يتفوق في عمله، وقد ينعكس إطلاق بصره على عمله فيكون محبطاً أحياناً. شيء آخر يورث غض البصر في القلب أنساً بالله واجتماعاً عليه، يعني أنت بكل غض بصر عن امرأة لا تحل لك ترقى عند الله، تتصل به، تؤكد لنفسك أنك مطيع لله. لذلك عجب ربك من شاب ليست له صبوة، إن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي، يعني ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. وأنا أقول يعني كل عمر في عبادة تأتي الأولى للشباب الذين لا يزالون من دون زواج، العبادة الأولى لهم غض البصر الأولى. وكلما تقدم الإنسان بالسن في عنده عبادات تأتي في الدرجة الأولى. أيها الإخوة، غض البصر يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعف القلب ويحزنه. تلاقي المؤمن الذي يغض بصره متفائل، نشيط، متألق، يشعر أن الله راض عنه.
1: شيء آخر،
0: الذي يغض بصره في بقلبه نور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. في نور بقلبه. أيها الإخوة، شيء آخر، الغض البصر يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها الإنسان بين الحق والباطل. هذا النور بالقلب يقذف في قلبك بسبب غض بصرك، هذا النور يفرق لك بين الحق والباطل. بالمناسبة، ما في عمل، ما في سلوك إلا قبله في رؤية، إما أنها رؤية صحيحة أو رؤية مغلوطة، فكل سعادتك وسلامتك أن تمتلك رؤية صحيحة. الرؤية الصحيحة أساسها غض البصر، ما دام في غض بصر في إنابة إلى الله، في نور يقذفه الله في قلبك، يريك الحق حقاً فتتبعه والباطل باطلاً فتجتنبه. قال: غض البصر يورث القلب ثباتاً وشجاعةً وقوةً. أيام إنسان يحس بقوة، يحس الله معه، يحس بقوة قرار، بسداد تفكير، بطلاقة لسان، بشرح، ببيان. المعنويات المرتفعة من أين جاءت؟ من طاعته لله. يعني إذا كان ممكن يكون للمعنويات المرتفعة سلم قيمي، فالمؤمن معنوياته في أعلى درجة، لأنه مطيع لله عز وجل، موصول بالله عز وجل. وكنت أقول لكم دائماً: حال واحد في ألف خير من قول ألف في واحد. إذا إنسان مقطوع، لو أتينا بألف إنسان على غير اتصال بالله، معهم علم قوي، ألف متكلم ليس لهم اتصال بالله، لا يعادلون مجتمعين، إنسان موصول يقول واحد في ألف، ألف في واحد لا شيء، واحد في ألف كل شيء. لذلك واحد كألف وألف كأف، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لهم صغار عند الله. يعني ابتغوا الرفعة عند الله، غضوا البصر بينك وبين الله، ما في إنسان بيكشفه ولا في إنسان بيكشف مخالفته، هذا بينك وبين الله. بإمكانك أن تطرق رأسك في الأرض أحياناً، أن تتشاغل بتصفح كتاب، أنت بهذا تغض البصر في مواقف محرجة كثير. فالإنسان أيام يتشاغل بتقليب دفتر، يفتح مذكرته أحياناً، بيكون غض بصره ولا أحد يشعر عليه. غض البصر يسد على الشيطان مدخله إلى القلب. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إطلاق البصر جعلت للشيطان منفذاً إلى القلب، بغض البصر تغلق هذا المنفذ. بالتعبير العامي، هذا كلام على ألسنة العوام، لا عين تشوف ولا قلب يحزن، بإطلاق البصر ينشغل الإنسان، يتمنى هذه التي أطلق البصر في محاسنها أن تكون زوجته مثلها، دائماً في حزن. أما حينما يقطع على قلبه هذا السبيل، كأنه قطع منفذ للشيطان كبير جداً. يسد على الشيطان منفذه إلى القلب، بإطلاق البصر في فتحة للشيطان للقلب. الشيطان في عنده فتحة سالكة، ما دام في إطلاق بصر في فتحة خطيرة جداً، منها ينفذ الشيطان إلى قلب المؤمن، وما في شيء يبقى ثابت، يكون بإطلاق بصر بعدين إلى كلام معسول، وقد يتطور إلى لمس، وقد تقع الفاحشة والإنسان لا يدري. لذلك الآية الكريمة: ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، لأنه لا تقربوا الزنا له مقدمات الزنا، أحد أكبر مقدماته إطلاق البصر، في مقدمات كثيرة، أحد أكبر مقدمات الزنا إطلاق البصر. لذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. شيء آخر، غض البصر يفرغك لمصالحك. تلاقي التاجر كل طاقاته في عمله، الطالب كل طاقاته في دراسته، كل إنسان له موقع، له عمل، له اختصاص. إذا في غض بصر كل طاقاته مركزة على عمله أو على دراسته أو على إنجازاته، أما إذا في إطلاق بصر تشتت، أصبح الإنسان مشتتاً. أيها الإخوة، علامة قوة الإرادة غض البصر، وأنت باليوم ممكن أن تنعقد صلتك بالله مئات المرات بل آلاف المرات كلما غضضت بصرك عن محارم الله. ودائماً وأبداً في أدعية رمضان، اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، لكن بطولتنا أن نتابع هذه العبادة بعد رمضان إلى نهاية العام، وهذا شيء ثابت في حياة المؤمن، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسيم.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا، وهذه حلقة جديدة. في السؤال الأول من هذه الحلقة يسأل صاحبه، يقول: هل هناك ملائكة كانت تعلم السحر ثم تطالب الناس ألا يكفروا؟ نعم، هذا هو سؤاله. أقول: يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى وما أنزل على الملكين، قال: ما نافية وليست اسم، والواو للعطف على قوله سبحانه وتعالى وما كفر سليمان، وذلك أن اليهود قالوا إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر، فنفى الله تبارك وتعالى ذلك. وفي الكلام تقديم وتأخير. في الحقيقة التقدير وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا، أي هاروت وماروت كفروا بتعليم الناس السحر. هذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل، وأصح ما قيل فيها، وقد قيل غير ما ذكرت. فالسحر من استخراج الشياطين للطافة جوهرهم ودقة أفهامهم، وأكثر ما يتعاطاه في الحقيقة من الإنس النساء. قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات تدل على النساء والله تعالى أعلم. فقول الله تعالى وما أنزل على الملكين، قال ما نافية إذن، والجملة معطوفة على قوله تعالى وما كفر سليمان، فيكون المعنى ما كفر سليمان وما أنزل الله تعالى السحر على الملكين، لأن اليهود كانوا يزعمون أن السحر نزل به جبريل وميكائيل فكذبهم الله تعالى. أما هاروت وماروت هما بشر كانا يعلمان الناس السحر، واتبعوا في تعليم السحر الإنذار والتحذير، فلا يعلمان أحدا من الناس حتى يقولا له إنما نحن فتنة وابتلاء واختبار من الله عز وجل، فلا تعمل بالسحر ولا تعتقد تأثيره وإلا كنت كافرا. أما إذا تعلمته لتعلمه فقط دون اعتقاد بحقيقته ولا عمل به فلا ضرر، وكان يقولان ذلك حفاظا على حسن اعتقاد الناس فيهما، وأطلق الناس عليهما ملكين من باب الشبه لأنهما كانا في الظاهر صالحين، والله تعالى أعلم. في الحديث التالي كتب في العربية معناها فرض وقدر، قول والله تعالى كتب على نفسه الرحمة أي فرضها على نفسه. السؤال كيف يفرض الله تعالى شيئا على نفسه؟ يقول الله عز وجل في سورة الأنعام قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. في هذه الآية الكريمة يبين الله تبارك وتعالى فضله على خلقه في حياتهم الدنيا، ويبين إحسانه لهم بقوله كتب على نفسه الرحمة أي أوجبها على نفسه وقضى على نفسه وألزم ذاته الرحمة. وفي هذا لفت نظر للمعرضين عن الله تبارك وتعالى وإخبار لهم بأن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده، وأنه لا يعجل بالعقوبة بل يقبل التوبة ويريدها منهم ويقبل الإنابة ممن تاب وأناب. أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. في حديث آخر إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. في حديث ثالث جعل الله تعالى الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ثم بعد ذلك أنذر الله تعالى وتوعد العصاة بقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فربنا عز وجل يبين لعباده جميعا أنه في حياتهم الدنيا رحيم بهم، رحمته للطائعين في الدنيا من النعيم العاجل، وهم على موعد بالرحمة التامة الكاملة يوم القيامة، وذلك من خلال قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء هذا في الدنيا. قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هذا الشق من الرحمة في الآخرة. أما رحمته تبارك وتعالى بالعصاة والضالين في الحياة الدنيا فهي رحمة مؤقتة، وهي رحمة إمهال وإملاء، والكرة في ملعبهم، وما دام النفس فيهم يتردد فما عليهم إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل لينالوا ما وعد الله به عباده من الرحمة. هذا والله تعالى أعلم. في السؤال الثالث في هذه الحلقة يقول نحن منعنا شرعا أن نسب غير المسلمين لكن هم يسبون ديننا فماذا نفعل؟ يعني هذه مسألة بسيطة والله تعالى أعلم، أن الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالله تعالى نهى عن سب آليات المشركين مع كون السب لآلياتهم حمية ودفاعا عن دين الله تعالى وإهانة لآلهتهم التي يعني يشركون فيها مع الله عز وجل لكونه ذريعة إلى سبهم الله سبحانه وتعالى، وكانت مصلحة ترك مسبته لله تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم، كما نهى ربنا تبارك وتعالى عن قول إراعنا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أنهما في اللغة بالمعنى نفسه، لئلا يكون ذلك ذريعة لليهود إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة راعنا في لغتهم سب للمخاطب. فربنا تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن سب أوثان الكفار وأصنامهم لعلمه سبحانه وتعالى أن المؤمنين إذا سبوها ازداد هؤلاء الكفار كفرا ونفورا، وسبوا المؤمنين بمثل ما سبوهم به. وحكم هذه الآية كما قال العلماء باق على كل حال، فمتى كان الكافر في مناعة وخيف أن يسب الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل أو شيئا من شعائر الدين، فلا يحل لمسلم أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك. والمسلم الذي يرغب في إسلام غير المسلمين ينبغي أن يعاملهم بأخلاق الإسلام ويبرهم ويحسن إليهم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. أما المسألة الثانية وهي التي يسأل عنها بقوله، يقول هل إذا تركنا سبهم فهذا يعني أننا نتودد إليهم والله تعالى نهى أن نتودد إليهم؟ أقول هنا يقول الله عز وجل في سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. في هذه الآية أو هذه الآية تبين أنه لا يجتمع إيمان وود لأهل الكفر الذين يكذبون الله ورسوله ويحاربونه. فالعبد المؤمن لا يكون مؤمنا كاملا إلا إذا عمل بمقتضى الإيمان ولوازمه، ومن مقتضى الإيمان ولوازمه محبة أهل الإيمان وبغض أهل الكفر والعصيان ولو كانوا من أقرب الناس إليه. طبعا الود مكانه القلب لا يعلمه إلا الله تعالى، فالمؤمن لا يميل بقلبه ولا يكون في قلبه مودة لأهل الكفر والعصيان، خاصة المعادين منهم والمعتدين والمحاربين، لكن يعاملهم في الظاهر بالحسنى، وذلك لقوله تعالى وقولوا للناس حسنا، ولقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالمؤمن يخالط الناس، يصبر على أذاهم، يخالطهم بالمعروف والخلق الحسن ظاهرا وباطنا. أما من حارب الله ورسوله منهم فإنه لا يميل بقلبه إليه لقوله سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الركون طبعا محله القلب، ولكن يخالطه بالحكمة والموعظة الحسنة ظاهرا وباطنا لا يغشه يعني. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها السادة الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة، لنا لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهفوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرتقي بالحديث عن خلق جديد من الأخلاق المحمدية. نتحدث عن السلامة من المراء والجدال، وعن حب الإنجاز والعمل. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى المانع النافع، والتخلق باسم الله تعالى المانع يكون بأن تمتنع عن كل خلق ذميم كالجدل وما هو مثله، والامتناع هذا يكون وإن أحبته نفسك وطلبته شهواتك فتمنعها، كما يمتنع الصائم عن الطعام والشراب. والتخلق باسم الله تعالى النافع يكون بأن تسعى بالأعمال النافعة، وكلما كان العمل أنفع لعباد الله كلما اهتممت به أكثر، وأن تكون حريصا كل الحرص على أن تنتفع من كل دقيقة من وقتك بالإنجازات وبالأعمال النافعة لك ولعباد الله. أيها الأحبة، الإنسان بطبعه مجادل يحب الدفاع عن رأيه. قال الله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وفي كثير من المجالس تجد فيها من يجادل ليس من أجل الحق وليس من أجل مصلحة، إنما لاستقطاب انتباه من حوله وإعجابا بنفسه. والبعض يطرح مسائل مثيرة للجدل لا نفع لها بتاتا، وربما تكون نيته شغل الناس بمواضيع جدلية وإضاعة وقت الآخرين، فيكون غير مكترث بالإجابة أصلا، يطرح مواضيع لا تنفع بشيء ولكن طرحت بنية الجدل. قال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. المراء هو أن نطعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه، إما في اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم. والهدف من صاحب المراء أن يجد لك غلطة، وهذا بغرض التحقير والاعتراض. فالمراء يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة ويغلق باب الحوار ويلغيه، لأنه يدفع طرفي الحوار إلى تصور الحوار كمباراة لا تكون نتيجتها إلا قاتلا أو مقتولا، أو كحلبة فيها غالب أو مغلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والحديث رواه أبو داود في سننه. فمن يترك المراء إنسان متواضع يحب النصيحة وهو يغلب عقله على هواه. إن الجدال هو المراء حتى نغضب الآخر، وقد نهانا الله تعالى عن ذلك، فهو مضيعة للوقت، ومقصده إفحام الغير وتعجيزه والخروج عن سياق الحوار إلى محاور بعيدة، وارتفاع الصوت وإظهار الكبرياء واشتداد الخصومة أثناء المحاورة جدلا، وكل ذلك بلا وصول إلى نتيجة. والجدل يورث الضغينة والبغضاء والشحناء والحزن والمشاكل والظلم وسوء الكلام. فالجدل مصدره الشيطان. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أبغضكم إلي
وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. والثرثارون هم الذين يتكلمون كثيرا ولا يصمتون، أما المتشدقون فكلامهم متصنع وفيه تكبر، والمتفيهقون هم المتكبرون المجادلون. أيها الإخوة والأخوات، لقد جعل الله تعالى من أسس قبول عبادة الحج ترك الجدل. قال سبحانه: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ذلك أن المقصود بالحج هو أن ننشغل بالبحث عن عيوبنا لنتوب منها ونصلحها، والشيطان يريد أن يشغلك عن ذلك بالجدل فيما لا يعنيك، كأن تحدث غيرك أو تحدث نفسك: لماذا لم يبنوا جسرا هنا؟ لماذا هذا الطريق مغلق؟ أليس من الأفضل أن يفتحوه؟ لماذا يلبس فلان كذا وفلانة كذا؟ وما إلى ذلك من أمور تضيع الوقت وتشغل عن حقيقة الحج، ألا وهي البحث في عيوب الإنسان. إن الجدال المحمود هدفه إظهار الحق وتقديم النصيحة، وله آداب، ومنها النية الصادقة في نصرة الحق، الابتعاد عن الباطل، التخلق بالأخلاق المحمدية أثناء الجدال، مجانبة إطالة الكلام، والالتزام بالموضوع المطلوب، عدم الطعن في أدلة الخصم، الامتناع عن المجادلة إذا كانت تؤدي إلى فتنة وفساد، مراعاة الظروف المحيطة بالمناظرة من حيث الأشخاص وما إلى ذلك. والحمد لله.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تمام الساعة 4 في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
2: اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نتوجه بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب العراقي المسلم العزيز ومؤسسته الأمنية ومجاهديه الأعزاء وإلى أسر الشهداء في الشهداء الذين استشهدوا إثر العدوان الأمريكي السعودي الغادر الظالم، ونسأل الله أن يمن بعاجل الشفاء للجرحى، كما نستنكر وندين ذلك العدوان الظالم ونؤكد على تضامننا الكامل مع الشعب العراقي ومؤسسته الأمنية ومجاهديه الأعزاء بكل أشكال ومستويات التضامن والموقف. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة من سورة المائدة تبين عن مستقبل الأمة، حينما تحدثت عن مستقبل الأمة، عن مسارين في مستقبل الأمة: مسار ارتداد عن مبادئ الدين الإلهي، عن قيمه، عن أخلاقه، عن تعليماته العظيمة والقيمة والمباركة، ومسار آخر هو مسار ثبات أتى التعبير عنه بهذه المواصفات العظيمة للقوم الذين وعد الله أن يأتي بهم، وهي مواصفات ذات أهمية كبيرة في أن نفهم ما هي المميزات والدلالات التي تبين لنا أين هو طريق الثبات والاستقامة في الأمة. وفي المقابل تكشف لنا تلك المواصفات عن طبيعة الارتداد الذي تحدثت عنه الآية الكريمة. فالله سبحانه وتعالى قابل بين الحالتين، حالة الارتداد وحالة الثبات، بأن ميز طريق الثبات والاستقامة بتلك المواصفات للثابتين عليها. وبذلك يتجلى لنا ما تعنيه الآية المباركة عن مسألة الارتداد، كيف هو هذا الارتداد للبعض من أبناء الأمة من داخل الأمة. والسياق نفسه يتعلق بسقوط البعض من أبناء الأمة في خطيئة الولاء لأعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى الذين يتحركون كما في الآية المباركة بعضهم أولياء بعض ضد هذه الأمة، ضد الإسلام والمسلمين، بل لاستهداف المجتمع البشري بشكل عام ضمن مخططاتهم ومؤامراتهم الظالمة والسيئة والإجرامية والمتوحشة الناتجة عن حقد

وضلالهم وضلالهم وفسادهم وأطماعهم. وحينما نتأمل مسيرة التاريخ وإلى عصرنا هذا، نرى أن هذه المرحلة وهذا الزمن في تاريخ أمتنا هو من أكثر المراحل تجليا لما تعنيه هذه الآية، لمصاديق هذه الآية المباركة في واقع الأمة نفسها. فلربما لم يشهد واقع الأمة حالة مثل ما هو في عصرنا وزماننا في مستوى الولاء لأعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، ومن الارتباط الكبير بهم على حساب مبادئ هذا الدين، قيم هذا الدين الإسلامي العظيم، تعاليم الله جل شأنه. وفعلا هذا واضح فيما يتعلق بالكثير من الأنظمة والحكومات والزعماء والمكونات التي تتجه في ذلك المسار المنحرف، مسار الولاء لأعداء الإسلام، مسار الولاء للصهيونية واليهود ومن معهم من النصارى الذين يتحركون بعضهم أولياء بعض ويتحركون في مسار واضح لاستهداف الإسلام والمسلمين والقيم الإلهية والتعاليم الإلهية، ويعملون على مسخ الفطرة الإنسانية ويستهدفون في المقدمة أمتنا الإسلامية، مع أن خطرهم هو على المجتمع البشري بكله، لكنهم يتجهون بشكل أساسي بكل عدائهم بكل مخططاتهم العدوانية الظالمة لاستهداف أمتنا الإسلامية. والعنوان الكبير الذي يتحركون فيه عنوان تغيير الشرق الأوسط وعنوان إقامة إسرائيل الكبرى، هو عنوان لكل أنشطتهم ومؤامراتهم ومخططاتهم الصهيونية الظالمة العدوانية الخطيرة جدا، وعنوان يشمل كل تحركاتهم على كل المستويات، على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، على كل المستويات، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني، على كل المستويات، في الحرب الناعمة وفي الحرب الصلبة التي يستهدفون بها شعوب أمتنا الإسلامية. في هذه المرحلة نجد أن المسار في هذا الصراع ساخن، التوجهات الصهيونية اليهودية والتحركات الأمريكية الإسرائيلية التي تأتي في هذا السياق هي بأكثر مما قد مضى في عدوانيتها وفي المراحل التي تسعى إلى إنجازها من مخططاتها الخطيرة التي تستهدف بها شعوب أمتنا الإسلامية. ولذلك يتجهون في عدوانهم العسكري في المنطقة، سواء ضد الجمهورية الإسلامية في إيران أو تجاه لبنان، تجاه فلسطين، ما يفعله العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية، في القدس، تجاه غزة، وكذلك ما يستهدفون به شعوب أمتنا الأخرى، وإنما يسعون وفق أولويات معينة إلى إزاحة ما يعتبرونه عائقا من شعوب هذه المنطقة ومن توجهات أبنائها الأحرار الذين يقفون عائقا أمام تنفيذ المخطط الصهيوني. العدوانية التي نراها على مستوى التصعيد العسكري والاعتداءات الظالمة المكثفة التي لا تكاد تتوقف، ومعها كذلك ما يوازيها من الحرب الإعلامية، الحرب الاقتصادية، الحرب على كل المستويات، المسؤولية في مقابلها على أمتنا الإسلامية جميعا واضحة ومحددة في القرآن الكريم فيما تقتضيه الفطرة الإنسانية، وأيضا على مستوى حساب المصالح، الحسابات المتعلقة بهذه الأمة فيما يتعلق بها، فيما يعنيها في واقعها أن تكون أمة حرة عزيزة مستقلة كريمة تدفع عن نفسها المخاطر، تواجه الأعداء الذين هم صريحون في عدائهم لها وواضحون في مخططاتهم العدوانية التي تستهدفها. العدو الأمريكي واضح في أنه عدو طامع أتى إلى منطقتنا من آخر الدنيا ليحتل، ليقتل، لينهب، ليسيطر، ليتغلب على هذه الشعوب
ليصادر حريتها وكرامتها واستقلالها، ليتحكم بهذه الأمة، وأتاك عدو لهذه الأمة. وما فعله على مدى العقود الماضية من الزمن تجاه هذه الأمة في شعوب متعددة وبشكل عام، وسياساته الواضحة والعلنية مكشوفة. هو يتحرك في إطار المخطط الصهيوني وبنزعة استعمارية وبطغيان والتوجه لنهب الثروات والسيطرة على هذه المنطقة في موقعها الجغرافي، وكذلك السيطرة على هذه الأمة والتحكم بها وطمس هويتها الإسلامية والسعي للسيطرة التامة على كل شيء في هذه المنطقة، ومعه الإسرائيلي. كلاهما وجهان لعملة واحدة، كلاهما يتحرك في إطار المخطط الصهيوني. في الآونة الأخيرة على مدى سنوات كثر الحديث والتصريحات والتوضيحات من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإسرائيلي كذلك، الحديث بلغة الصهيونية بعناوينها بأطماعها بأهدافها بما تسعى له بشكل واضح بدون مواربة بدون تغطية وبشكل مكشوف تماما. يتحدثون بلغة رسمية من خلال شخصيات فيهم من كبار مسؤوليهم من كبار مجرميهم، يتحدثون عن أطماعهم في منطقتنا، عن مخطط إسرائيل الكبرى، ويكثرون من الحديث عن ذلك. يتكرر حديثهم ومعه حملتهم العدوانية الواضحة الظالمة الإجرامية، ما يفعله العدو الإسرائيلي يوميا، ومساره في فلسطين مسار تصاعدي. الكثير من الجرائم التي تزداد يوما بعد يوم، جرائم يستهدف بها الشعب الفلسطيني بالقتل بالتدمير، التدمير الممنهج والمنظم في الضفة الغربية، والتهجير القسري، وكل أشكال الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني. كذلك الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى، المؤامرات المستمرة على المسجد الأقصى، وهناك تحذير من بعض إخوتنا الفلسطينيين فيما يسعى له العدو الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى، ومؤشرات خطيرة تكشف عن أن العدو الإسرائيلي يحضر بالفعل عن عملية تدمير لجزء من المسجد الأقصى بأسلوب غير مباشر من خلال حفريات وأعمال خطيرة جدا تؤدي إلى هذه النتيجة التي يسعى من خلالها إلى أن تكون نتيجة يتفادى بها الكثير من سخط الأمة، مع حملات التضليل التي تعاني منها الأمة، ومع التبريرات التي تأتي من هنا وهناك من قبل حكوماتها وأنظمتها لتبسيط وتوهين ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من جرائم ومن أعمال عدوانية ضد الإسلام والمسلمين. التدمير للمساجد والإحراق للمصاحف مما يزداد العدو الإسرائيلي في ممارسته، وتزداد وتيرته في جرائمه يوما بعد يوم. الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديم ما يسمونه بالخط الأصفر ليشمل أحياء جديدة، وحينما يشملها يقوم العدو الإسرائيلي بنسفها بشكل كامل وتدمير كل مقومات الحياة والبقايا المتبقية من بعد عدوانه في التصعيد على مدى عامين، والاستمرار في الحصار والتضييق على الشعب الفلسطيني ومنع الإعمار، والاستهداف المستمر بالقتل يوميا في قطاع غزة، وجرائم القتل بلغت أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 3000 جريح خلال هذه الفترة التي هي في إطار الاتفاق الذي عليه ضمناء، والعدو الإسرائيلي لا يلتزم به ويتجاوزه بكل وقاحة وعدوانية وإجرام وبكل استهتار، ويستمر في إجرامه وعدوانه وجرائمه المتنوعة ضد الشعب الفلسطيني. هذه الوحشية الصهيونية وهذه العدوانية الواضحة من جهة الأمريكي والإسرائيلي ضد أمتنا الإسلامية، والاستهداف المكثف ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، كما قلنا يفترض أن تقابلها هذه الأمة كأمة تعي هذا المخطط الصهيوني الواضح المكشوف العلني الصريح
الذي يستهدفها جميعا أن تتحرك من منطلق مبادئها، قيمها، أخلاقها، تعاليم الله سبحانه وتعالى لها، وهي التعاليم الحكيمة من أحكم الحاكمين، والتي تحظى الأمة إذا تحركت على أساسها بتأييد الله سبحانه وتعالى ومعونته ونصره وتأييده. ولكن الشيء المؤسف هو أن الاتجاه لكثير من الأنظمة وبتأثيرها على شعوبها المغلوبة على أمرها، وكذلك البعض من المكونات والقوى التي تتجه في الاتجاه المنحرف، هو اتجاه يخدم أعداء هذه الأمة، يخدم الأمريكي، يخدم الإسرائيلي، يخدم المخطط الصهيوني الذي هو بلا شك خطر على كل الأمة، لا يستثني أحدا أبدا، ليس فيه أي استثناءات حتى لمن يخدم أمريكا. مثلا لا يتضمن المخطط الصهيوني ولا بخلفيته الخلفية الفكرية والثقافية استثناءات للذين يتجهون بالولاء للصهيونية، لليهود، لأمريكا وإسرائيل، ليس له هناك أي استثناءات، بل النظرة إليهم، الحديث عنهم حتى في الخلفية الثقافية والفكرية الصهيونية، هو بالازدراء، بالاستخفاف، بأنهم مجرد أدوات يستغلها الأعداء حتى يستغنوا عنها، وحين الاستغناء عنها يتم القضاء عليها، بل حتى على مستوى التعبير السياسي والإعلامي كله ازدراء واستخفاف واحتقار وامتهان، ويكشف عما وراءه في نهاية المطاف. حينما يقول الأمريكي، حينما يقول ترامب بنفسه عن السعودي بأنه بقرة حلوب يحلبونها حتى يجف ضرعها ثم يذبحونها بعد ذلك، حديث واضح وتشبيه بليغ، يعني مع أنه عادة ليس بليغا، وهو كثير في كلامه الذي هو كلام أجوف ليس له دلالة صحيحة ومتخبط في منطقه، ولكنه فيما يتعلق بهذا الوصف كان دقيقا وأصاب بدقة هذا التوصيف، وللأسف الشديد. يعني على كل، المسار المنحرف في واقع الأمة بالولاء لأعدائها هو يأتي على حساب هذا الدين الإسلامي العظيم في مبادئه العظيمة، التي بدايتها التخليص لهذه الأمة والإنقاذ لها من التبعية لأعدائها، ولتكون أمة حرة مستقلة كريمة عزيزة بعزة إيمانها، تتجه الاتجاه الصحيح وفق رسالتها، لأنها أمة لها رسالة، لها مسؤولية، ومسؤولية عظيمة ومشرفة وكبيرة، ولها دورها الذي رسمه الله لها في القرآن الكريم، إذا اتجهت على أساس هذه المبادئ الإلهية. فحالة التبعية للأعداء هي حالة ارتداد، لأن معناها الطاعة لهم والخضوع لهم والتحرك معهم وفق مؤامراتهم ومخططاتهم الشيطانية الظالمة السيئة المفسدة، لأن هذا هو ما لديهم، ما لدى الأمريكي، ما لدى الإسرائيلي، ما لدى اليهود، ما لدى الصهيونية، هو الإفساد في الأرض، الضلال، الباطل، هم ظلاميون، مجرمون، طغاة، مفسدون، لا يتحركون في إطار مصالح اقتصادية مجردة، ولا يتحركون في نطاق مثلا سياسي محدود، في إطار علاقات دولية لها ضوابطها، لها حدودها، تحترم البلدان الأخرى والشعوب الأخرى وحقوق هذه الشعوب، وتقتصر في معاملاتها معها على أساس المصالح المشتركة وما شابه. الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين بكله قام على أساس الاغتصاب والظلم والقتل والإجرام والنهب من يومه الأول، منذ الاحتلال لفلسطين بداية وإلى اليوم، وهو يسعى إلى التوسع والسيطرة على المزيد من البلدان في أمتنا الإسلامية.
ولهذا حينما نأتي إلى واقع أمتنا الإسلامية لدراسة حالة الفرز في واقع الأمة، فعلينا أن ننظر نظرة القرآن الكريم أن الاتجاه الموالي لأمريكا وإسرائيل المتعاون معها على كل المستويات مع الصهيونية التي هي عدو مبين لهذه الأمة للإسلام والمسلمين وخطر على المجتمع البشري بكله، أن التعاون معها وهي في مسار تصعيدي ضد أمتنا الإسلامية، ضد الشعب الفلسطيني، ضد المسجد الأقصى، ضد الشعب اللبناني، وحتى في الاستباحة لسوريا وفي برنامجها العام التي يستهدف هذه الأمة بكلها. التوجه في الولاء لها والتعاون معها بكل أشكال التعاون، عسكريا، اقتصاديا، إعلاميا، على كل المستويات، هو مسار ارتداد، مسار ينقلب على القيم، على المبادئ، على الأخلاق، لأنه انضمام في صف الظلم والظالمين. الصهيونية ظالمة، أمريكا وإسرائيل تتجهان اتجاها ظالما، ما يفعلونه بأمتنا الإسلامية في فلسطين، في لبنان، في اليمن، ضد كل شعوب هذه الأمة، ما فعلته أمريكا سابقا وحاضرا ولاحقا ومستقبلا هو في إطار الظلم، ممارسات ظالمة، سياسات ظالمة، توجهات ظالمة، جرائم يرتكبونها بحق مجتمعاتنا وبحق المجتمع البشري، أهداف شيطانية يستهدفون بها هذه الأمة في كل شيء، حتى في القيم الإنسانية يسعون إلى استعباد هذه الأمة من دون الله، إلى التحكم بها في كل شؤون حياتها حتى تكون خاضعة في كل مجالات حياتها لإملاءاتهم، وهي إملاءات شيطانية ظالمة عدوانية تطمس المعالم الإسلامية لهذه الأمة والقيم العظيمة، وتخدم مخططاتهم ومؤامراتهم في التدجين لهذه الأمة بما يسهل من استعبادها، من إذلالها، من السيطرة التامة عليها، من الاستغلال لها في خدمتهم، خدمة ظالمين مجرمين شر البرية، أسوأ خلق الله، الذين هم يتجهون بكل ما يستطيعون في خدمة الشيطان، وارتباطهم الشيطاني واضح، يعني حتى في الطقوس الشيطانية، وأيضا على مستوى ممارساتهم وسياساتهم وتوجهاتهم، كلها في خدمة الشيطان، وفي إطار ما يفسد الناس، ما يضلهم، ما ينحرف بهم، ما ينحرف بهم عن رسالة الله، عن تعاليم الله، عن المبادئ العظيمة، حتى عن الفطرة الإنسانية والقيم الإنسانية العظيمة والمهمة التي يعترف بها كل البشر. فإذا الدور لبعض الأنظمة وفي مقدمتها السعودي، لأنه بإمكاناته يقوم بدور كبير في خدمة الصهيونية، خدمة أمريكا وإسرائيل من جهة، وأيضا دوره على المستوى العام في الأمة الإسلامية، لأنه يسعى إلى أن يقدم نفسه كمعني بواقع الأمة الإسلامية كلها في هذا المستوى من النشاط والتدخل في شعوب، ولكن تحت مظلة الأمريكية الإسرائيلية الصهيونية، وبما يخدم الأمريكي، وتحت الإشراف الأمريكي المباشر. هذه الحالة من الارتداد نتج عنها التوجه العدواني الظالم للسعودي، لأن من يرتبط بالأمريكي ويرتبط به في مشاريع ظالمة، في مؤامرات ظالمة، في ممارسات ظالمة، في توجهات ظالمة تستهدف هذه الأمة بغير حق، تسعى لقتل هذه الشعوب، لاستهدافها بكل أشكال الاستهداف على كل المستويات السياسية وغير ذلك، على مستوى التمزيق لهذه الأمة من الداخل، كل أشكال المؤامرات الظالمة التي تستهدف شعوب أمتنا الإسلامية. شعبنا اليمني هو من أكثر الشعوب معاناة واستهدافا من الجانب السعودي، مع أن الجانب السعودي يستهدف كل شعوب هذه الأمة، وكل استهدافه هو في إطار المخطط الأمريكي
ويتحرك في إطاره دائما، وبما يخدم العدو الإسرائيلي، لأن الأمريكي يحسب حساب هذه المسألة في كل مؤامراته في المنطقة، بما يخدم العدو الإسرائيلي، بما يمكنه أكثر، بما يعزز من وضعه في المنطقة، وهو كيان غريب محتل ظالم مغتصب، لكنه يريد أن يهيئ له الأرضية والأجواء في هذه المنطقة بما يعزز من دوره وبما يحميه ويدفع عنه من المخاطر. شعبنا العزيز عانى من العدوان السعودي الظالم على مدى السنوات الماضية بشكل عام، ثم من بعد مرحلة خفض التصعيد المعاناة الكبيرة جدا على مستوى الحصار، بينما كان المفترض أنه مع خفض التصعيد كان هناك انفراجة في الملف الإنساني، لأنه ملف أساسي، وكنا منذ البداية نحرص على هذا الملف، ما يتعلق بالجانب المعيشي والاقتصادي، في حركة البضائع، في خروج المسافرين والمرضى، في الثروة الوطنية وأن يستفيد منها الشعب، لأنها ملكه، حقه، له، نعمة الله عليه في وطنه، في بلده، وكيف يستفيد منها وهو في أمس الحاجة إليها، يعيش حالة المعاناة الكبيرة جدا على مستوى المرتبات، على مستوى الخدمات الأساسية وغير ذلك، واستحقاق إنساني لشعبنا العزيز، لا يملك أحد أن يصادر عليه حقوقه الإنسانية المعترف بها في كل العالم، في كل المواثيق، في القانون الدولي وغير ذلك. ولكن من جانب العدو السعودي استمر في الإطار الأمريكي، في خدمة المؤامرات الأمريكية، في سياسته العدوانية تجاه شعبنا، سواء على مستوى التركيز على الحصار والتشديد للحصار، وحينما اتجه شعبنا العزيز لإسناد الشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى، اتجه السعودي مباشرة إلى تشديد إجراءات الحصار ضد شعبنا العزيز في ظل أعمال متنوعة قام بها إسنادا للعدو الإسرائيلي. يعني هو تحرك في الاتجاه المعاكس لإسناد العدو الإسرائيلي وتقديم خدمات له، واتجه فيها بشكل متزامن ومستمر طول معركة طوفان الأقصى وإلى اليوم. شعبنا العزيز مع التراكمات الكبيرة لآثار العدوان المدمر، العدوان الأمريكي السعودي المدمر في بلدنا، الذي دمر البنية الاقتصادية والتي كانت من الأساس بنية متواضعة لكن كان لها أثرها الإيجابي في واقع شعبنا، دمرها إلى حد كبير، ومع ذلك أيضا اشتداد وطأة الحصار من اليوم الأول للعدوان وإلى اليوم على مدى 12 عاما، فتراكمت المعاناة ووصلت في شعبنا العزيز إلى مستوى مؤلم جدا، إلى معاناة كبيرة جدا. ويريد العدو السعودي أن يفرض على شعبنا وضعية كما قلنا شبيهة بوضعية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لا يدخل إليه من احتياجاته الضرورية إلا الشيء اليسير، ووفق إجراءات وتعقيدات كبيرة جدا، فحينما تصل البضائع التي احتياجات إنسانية واحتياجات مدنية واحتياجات عامة، لا تصل إلى الناس إلا بعد إجراءات طويلة وتعقيدات كبيرة، وقد بلغت بأغلى الأثمان بأسعار كبيرة وخيالية في ظل وضعية اقتصادية صعبة للغاية، حرمان مستمر من الثروة الوطنية، وهي لهذا الشعب، ليس للسعودي مثقال ذرة فيها. 90 مليون برميل من النفط سنويا، مع ثروة الغاز، وثروة الغاز كبيرة وواعدة أيضا في مستقبلها لشعبنا العزيز وهو محروم منها، مع أيضا خدمة الكهرباء من المحطة الغازية في مأرب، والتي يمكن أن تغطي هذه المحافظات وبأسعار تتناسب مع ظروف شعبنا العزيز، لأن الغاز متوفر، يمكن أن يغطي هذه المحطة بكل احتياجها من قريب في مأرب نفسه، وحرم شعبنا العزيز منها. وهكذا الإيرادات التي يمكن أن تكون للمرتبات، الخدمات الأساسية للشعب اليمني،
حرم منها شعبنا العزيز من قبل السعودي بإشراف أمريكي عدوانا وظلما لتعذيب هذا الشعب. والشيء المؤسف أنه مع هذا يستمتع السعودي. كلما ازدادت معاناة شعبنا وهو يعرف بها

0: الإنسانية في العالم من حيث حجم المعاناة والتجويع والبؤس والحرمان والفقر والدمار والخراب، الأضرار الكبيرة جدا التي حدثت نتيجة للعدوان والحصار المستمر والحرمان من الثروة الوطنية. المعاناة للمرضى معاناة كبيرة جدا يعاني منها الشعب العزيز، وهي مسألة واضحة. يعني على مستوى مثلا مرضى السرطان، وكان هناك في هذا الأسبوع مؤتمرات وكذلك إحصائيات أعلنت من الجهات الرسمية كشفت عن حجم المعاناة التي يعانيها شعبنا العزيز بالإحصائيات بالأرقام بالتفاصيل، وهي مهمة ذات أهمية كبيرة جدا لأنها شواهد واضحة على حجم هذه المعاناة التي يعانيها شعبنا العزيز، وهي معاناة يشعر بها كل شعبنا، الكل يشعر بهذه المعاناة الناتجة عن هذا الحصار الخانق.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة لكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أيها الإخوة والأبناء، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام منهاج التربية الصالحة، ونحدثكم عن وعظ الآباء للأبناء والأطفال. فعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال، ابن عباس كان عظيم، كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم راكب يعني أي على دابته يوما، فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، مرتين هذه غير هديك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نهى الناس عن أمر ما دعا أهله فقال لهم إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإنما ينظر الناس إليكم نظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقع الناس، وإن هبتم هاب الناس، وإنه والله لا يقع أحد منكم في شيء نهيت عنه إلا أضعف له العقوبة، يعني مرتين في مكانه مني. لنستمع من مواعظ علي رضي الله عنه. وعظ علي كرم الله وجهه ابنه الحسن، وعظ رضي الله عنه فقال يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، ميزان، فأحب لغيرك ما تحب لنفسك، هذا ما في منه بها الأيام، واكره له ما تكره لها لنفسك، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض من الناس ما ترضاه لنفسك، ولا تقل ما لا تعلم، ولا كل ما تعلم يكفيك، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك، ولا تكن عبد غيرك، وقد جعلك الله حرا عبد، واعلم أن حفظنا في يديك أحب إليك من طلب ما في يد غيرك، ولا تأكل من طعام ليس لك فيه حق، فبئس الطعام الحرام، وجد في الحصول على معاشك، اشتغل يعني، وإياك والاتكال على المنى، فإنها بضائع الموتى. يا بني سل عن الرفيق قبل الطريق، أتمشي مع الزهران، وعن الجار قبل الدار، وإياك أن تذكر في كلام ما كان مضحكا ما تذكره، وإن حكيت ذلك عن غيرك، وأكرم عشيرتك، فإنهم جناحك الذي تطير به، وأصلك الذي إليه تصير، ويدك التي بها تصول، ولسانك الذي به تقول، ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك، ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان. ما أحلى. وليس جزاء من سرك أن تسوءك أن تسوء. أما نصيحة الوالد، فرأى الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في يد ولد من أولاده خاتما قيمة فصه 1000 درهم، فأقسم عليه أن يبيعه ويجعل ثمنه في بطن 1000 جائع، وأن يتخذ مكانه خاتما ينقش عليه. رحم الله امرأ عرف قدره. هذا كان الوقت، وللحديث صلة، فإلى اللقاء، والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: den Hunden. وراية التوحيد أعلن وراية التوحيد
1: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي خلي عدوك يولي
0: معكم مع فهذه أيادينا
3: مخطوبة بالمجد والحناء
0: صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: في ظلال السيرة. قريش تسلم بعد مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. أفاق المجرمون فتحسسوا وجوههم فإذا التراب والغبار والعار يغطيها. فكروا وفكروا وقدروا فأخذتهم العزة إلى أقصى مسافات الإثم. وبعد التداول وعندما رأوا نبي الله صلى الله عليه وسلم يتجه نحو منى ليدعو الحجيج للإسلام، كان أبو لهب وأبو جهل يتناوبان كعادتهما في ممارسة هوايتهما الحقيرة وهي المشي خلفه وتكذيبه ورميه بالحجارة والتراب. كان صلى الله عليه وسلم يواصل سيره دون أن يأبه بهما، فلأن يهدي الله به رجلا واحدا خير من أن يرضي كل طواغيت الأرض. لكن الطواغيت يمرون بحالة نفسية يائسة. ها هو ابن مسعود يجلس مع نبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي، ليالي من المقمرة التي تسمى التشريق، فإذا بمجموعة من الطواغيت تحاصر مجلسهما. ينصت النبي صلى الله عليه وسلم وهم يطالبون بآية غير الصدق غير القرآن المعجز، يطالبون بآية يتسلون برؤيتها بأعينهم. رفع صلى الله عليه وسلم طرفه إلى السماء وطلب منهم أن ينظروا. قال ابن مسعود: انشق القمر ونحن مع النبي بمنى، فقال صلى الله عليه وسلم: اشهدوا، لكنهم لم يشهدوا. صاح بعضهم معاندا ساخرا وقال: هذا سحر ابن أبي كبشة. لكن البعض طلب التريث حتى توثق تهمة السحر ويتم القضاء على مصداقية محمد، وذلك بسؤال القادمين من خارج منى من خارج مكة، فقالوا: انتظروا ما تأتيكم به السفار، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. انطلق الوثنيون يترصدون للمسافرين، تطلعوا للقائهم وسؤالهم، ولما وصل بعضهم تعلقوا بأزمة مطاياهم وسألوهم عن القمر حين كان مكتملا فقالوا ذاك، وأكدوا أنهم رأوا القمر قد انشق. تحيرت قريش، فلا هذا النبي بكذاب ولا بساحر، ولا هم بقادرين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. غلا العناد في رؤوسهم، صار يستفزهم: لقد أفحمكم محمد وأتاكم بآية خارقة، فلا حجة لكم ولا حيلة أمامكم سوى جعل المعجزات تسلية ومتعة تشغلونه بها. فانطلقوا كالمراهقين ليتقدموا بطلبات صبيانية بالغة السخف. ولما وقفوا بين يديه صلى الله عليه وسلم قالوا له: ادع لنا ربك أن يجعل لنا جبل الصفا ذهبا حتى نؤمن بك. مهلا، هناك طلب آخر: مكة ضيقة علينا، نريد من الله أن ينحي الجبال عنا ليفسح لنا مساحات نقوم بزراعتها. لم يقاطعهم صلى الله عليه وسلم، وبعدما انتهوا سألهم: وتفعلون؟ قالوا: نعم سنؤمن. فدعا ربه، لكن الاستجابة كانت سؤالا، وها هو جبريل عليه السلام يطرحه:
4: في ظلال السيرة.
5: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرت لكم أن من فوائد الابتلاء تكفير الذنوب، لكن أيضا من فوائده رفع الدرجات في الجنة والمنزلة العظيمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازلا في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم، يعني أعمالنا ما توصلنا لها، ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحن، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها، يعني إلى هذه المراتب العالية من ابتلائه وامتحانه سبحانه، كما قال عز وجل: ويتخذ منكم شهداء. فإذا الابتلاء حتى الحروب في النهاية هو ابتلاء لأجل رفع الدرجات.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. خطاك نسير،
2: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
3: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء:
2: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي:
3: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
3: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
4: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
3: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
3: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل قدر الله الأرزاق للناس أجمعين؟ هل تعلم ما هو رزقك؟ عندما يخبرنا الله عز وجل أنه هو الذي قسم الأقوات وأنه هو الذي قدرها عندما خلق الأرض، هل تعلم ما هو نصيبك من هذا القوت ومن هذا الرزق؟ في الحديث عن الرزق وآيات الله عز وجل في القرآن الكريم وفي حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، نستضيف وإياكم البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، يعني موضوع الرزق من المواضيع الشائكة والشائقة في آن واحد. الله عز وجل هو الذي قدر الأرزاق كما أخبرنا في كتابه العزيز، وجعل رزقنا في السماء كما ذكرت مرارا وتكرارا أن هذا الرزق يشمل كل شيء. لكن الإشكالية التي تخطر في بال الكثيرين من الناس، هل هذا التقدير لهذه الأرزاق يشمل كل فرد؟ يعني هل يعلم كل فرد ما هو رزقه؟ لماذا وضع هذا الرزق الله عز وجل في يده ولم يجعله بين أيدي الناس يتقاسمونه كيفما يشاءون؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبعد، الله يصف ذاته العلية بالرزاق، الرزاق ذو القوة المتين.
0: نعم.
1: ومعنى كلمة الرزاق يعني لا يملك الرزق غيره أبدا، فالرزق من الله، والذي من الله لا يطلب إلا بطاعة، لا يطلب بمعصية. ثانيا، هذه الأرزاق قدرها ربنا تبارك وتعالى لنا قبل أن نخرج إلى هذه الحياة. يعلم ربنا تبارك وتعالى رزق كل واحد منا. ولذلك لا يجوز أن يعني يتحايل الناس على الرزق. يعني أنت كمخلوق عاقل مكلف يعني مكرم، وهبك الله سبحانه وتعالى كل أدوات لاستخلاف في الأرض، أنت مطالب بالسعي في هذه الأرض قدر استطاعتك، وترضى بما يرزقك الله سبحانه وتعالى بعد ذلك من رزق، رضا التسليم والقبول الكامل التام. طب ليس معنى هذا يعني أن يقول أحد الناس أنا رزقي مكتوب سلفا فأنام في البيت ورزقي سيصلني. لا، يعني أنت الذي يقول هذا الكلام عاكس يعني سنة التكليف بالاستخلاف في الأرض. يعني نحن يعني لنا في هذه الحياة الدنيا رسالة ذات وجهين، أولها عبادة الله تعالى بما أمر، وثانيها حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وبالمحافظة عليها وإقامة شرع الله فيها. وكل إنسان سيسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما أفاد به. فالحياة مسؤولية، ومن هذه المسؤولية يعني كل عمل عملته على هذه الأرض. ماذا فعلت في عمرك الذي وهبك الله سبحانه وتعالى إياه؟ كيف أنفقت هذا العمر في الخير، في إعمار الأرض، في إصلاح ذات البين، في الدعوة إلى هذا الخير، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في مساعدة الآخرين، في إعمار الحياة على الأرض؟ كل هذه مسؤولية.
0: يعني فضيلة الدكتور، هناك شبهات، ونحن برنامجنا لردي على هذه الشبهات. هناك من يتبنى موقفا آخر، يعني أنت ذكرت أن الرزق لا يطلب بمعصية الله عز وجل، تستلزم منه الطاعة. لكن القرآن نفسه كما يذكر هؤلاء يخبرنا صراحة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا.
1: نمد هؤلاء من عطاء ربك.
0: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا. هذا يدل صراحة على أن الرزق من الله عز وجل، أو هذا العطاء هو عطاء حيادي لا علاقة به للطاعة أو المعصية. بماذا نقول؟
1: طيب، يعني أنا أقول الله الذي خلق الخلق تكفل بأرزاقه، المؤمن والكافر، والصالح والطالح، والجاد وغير الجاد، وتكفل بأرزاقه. لأن الدنيا يعني دار ابتلاء ودار اختبار ودار يعني عمل، فالرزق يهبه الله للكافر كما يهبه للمؤمن. لكن أنا بتكلم على موقف المؤمن الذي يؤمن إيمانا جازما بأن رزقه قد كتب له سلفا من قبل خالقه وهو في بطن أمه، فلا يتحايل على الرزق، يعني لا يحاول أن يكسب الرزق بطريق حرام. لأن ما دام هذا المال قد وصل إلى يده بالسرقة أو بالرشوة أو بالغش أو بالخداع، يبقى هو مقسوم له. لو صبر قليلا لكان قد وصل إلى يديه بالحلال.
0: نرجو الإيضاح أكثر.
1: نعم.
0: الذي يسرق هذا من رزقه
1: ما دام وصل إلى يده ومقسوم له.
0: طيب.
1: لكن ليس مقسوما له في هذا الوقت، يعني قد يأتيه بعد سنة، بعد سنتين، بعد
0: نعم.
1: ثلاثة.
0: إنما واستعجل.
1: واستعجل يعني.
0: نعم.
1: ولذلك أنا أقول يعني لابد أن يتربى المسلم والمسلمة على الإيمان الجازم بأن الرزق من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الرزق لا يتحكم فيه أحد غير الله سبحانه وتعالى، لا ملك ولا رئيس ولا وزير ولا غفير ولا أي حد. الرزق يقدره ربنا تبارك وتعالى لكل فرد منا قبل أن يخرج إلى هذه الحياة. أنا مطلوب مني، أنا كمستخلف في الأرض، مطلوب مني أن أعمر الأرض، مطلوب مني أن أعبد الله تعالى في الأرض، مطلوب مني أن أحافظ على فروات الأرض، مطلوب مني أن أعين غيري بقدر المستطاع. القيام بهذا الدور ليس له علاقة بالرزق الذي قدر لي، ولكن له علاقة بالمباركة في هذا الرزق. يعني قد يعني يرزق إنسان ملايين الدولارات أو الريالات أو الدنانير ولا يبارك فيه، يعني تذهب هباء منثورا. فالتوفيق إذا حرص الإنسان على أن يحل مطعمه، أن يكون مطعمه من حلال ليس من حرام، تأتي البركة، تأتي الصحة، تأتي العافية، تأتي الذرية الصالحة، تأتي رضا الناس، يأتي رضا الله سبحانه وتعالى، يأتي رضا الملائكة، فيشعر الإنسان بمعية الله سبحانه وتعالى. فأقول يا أخي الكريم، الأمور لا تقاس بالأرقام بطريقة مادية كما تخيل الناس. الأزمة المالية الحالية دمرت أكبر دولة غنية في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، غارقة الآن في الديون، لديها أكثر من 400 بنك أعلن إفلاسه. الدولة تضخ وتطبع أوراق من الدولارات بالبلايين ولا تكاد تواجه هذه الأزمة المالية الكبيرة. فأنا أقول الرزق ليس بالكم ولكنه بالمباركة أو بنزع البركة. فالرزق مقدر سلفا، كلما أطعت الله سبحانه وتعالى في طلبك للرزق، كلما قمت بواجباتك كمستخلف في هذه الأرض ومؤتمن عليها، كلما كنت إنسانا صالحا تدعو إلى الخير، كلما بارك الله لك فيما قسم لك من الرزق. أما الكافر يرزق كما يرزق المؤمن، وقد يرزق أكثر مما يرزق المؤمن.
0: نعم.
1: لأن الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار.
0: نعم.
1: والدنيا جنة الكافر يعني وسجن المؤمن، يعني هي جنة الكافر. يعني لا نفرح بما نرى بعض الكفار والمشركين قد أفاض الله تعالى عليهم من الرزق.
0: نعم.
1: قد يكون هذا وسيلة ابتلاء ووسيلة إيذاء ووسيلة محاسبة كبيرة في الآخرة. فأقول لابد أن نفرق بين علم الله سبحانه وتعالى ومسؤولية البشر. الله يعلم رزق كل واحد فينا، لكن أنا لا أعلم هذا الرزق، فأطالب بالكدح في هذه الحياة وبالجري في إعمارها وفي السعي من أجل جعل الحياة فيها أمتع وأيسر وأسعد بقدر ما أستطيع، لأني سأؤجر على ذلك أو أحاسب عليه.
0: يعني فضيلة الدكتور، بعض الناس يقول لصديقه يعني كفى عناء كفى عملا، رزقك مكتوب مقدر، فتجد يعني يفتح محل بعد فترة يغلق هذا المحل، يعمل بوظيفة يبحث عن وظيفة سنتين ثلاثة أربعة، يقول له يعني لا تتعب رزقك سيأتيك.
1: هذا التواكل،
0: هذا يتوافق مع
1: لا أبدا، هذا التواكل وليس التوكل. يعني في فرق بين التوكل والتواكل. التوكل يعني أعمل وأبذل أقصى جهدي وأنا واثق تمام الثقة أن رزقي سيأتيني بما قسم الله لي. لكن كوني أنا أنام في بيتي وأقول رزقي مقسوم، لا، لم أقم بواجبي، لم أقم بالدور الذي حملته على أكتافي أمانة.
0: نعم.
1: لم أقم بواجبي كمستخلف ناجح في هذه الأرض.
0: نعم.
1: أحد مسؤوليات إعمار هذه الأرض، فلابد أن أقوم لي ولغيري، فلابد أن أقوم بهذا الدور على أكمل وجه ممكن حتى أكون قد حققت يعني جانبا هاما من جوانب رسالتي في هذه الحياة.
0: ما دمنا نتحدث عن الرزق والرزق الحلال.
1: نعم.
0: يعني هناك تساؤل بين هذه الآيات العظيمة التي تتحدث عن الرزق. الله عز وجل كلما ذكر المال الحرام أتى به بلفظ الأكل ولم يأتي به بلفظ الأخذ.
1: نعم.
0: يعني عندما يقول ربنا عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
1: نعم.
0: ربما يقول قائل لماذا لم يقل ربنا لا تأخذوا أموالكم.
1: نعم.
0: عندما يتحدث عن الأيتام إن الذين يأكلون أموال اليتامى.
1: نعم.
0: ظلما.
1: نعم.
0: ولم يقول إن الذين يأخذون علما أننا نأخذ أموال اليتامى. وعندما يتحدث عن اليهود يقول أكالون للسحت. ما هذه العلاقة بين الأكل وبين الأخذ؟ لماذا لم يتخير القرآن العظيم لفظ الأخذ واستعاض عنه بلفظ الأكل؟
1: طبعا أن المال أول ما يعود به على الإنسان ما يأكله الإنسان. يعني كل شيء آخر لا يملكه الإنسان. يعني إذا بنى بيتا سيموت ويتركه من ورائه، إذا اشترى ثيابا سيموت ويتركها من ورائه. الذي يحمله معه إلى الآخرة هذه الخلايا التي نمت من هذا المال. فهو عبر عن هذه الحقيقة بالأكل، يعني الذين يعني يأكلون أموال اليتامى، الذين يأكلون السحت. فهو أكل، لأنه هو المردود المباشر على الفرد هو ما يأكله من هذا المال، فعبر بالأكل وهو أكبر فائدة أو أول فائدة ينالها الفرد من هذا المال، لأن كل ما هو سوى ذلك حقيقة لا يملكه هو.
0: ولكن يعني عندما يتحدث القرآن عن مهر الزوجة يتحدث بلفظ الأخذ.
1: نعم.
0: ما علاقة هذا الكلام بالمال الحرام تحديدا؟ نعم. هل يؤثر؟ يعني عندما يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. نعم. هل يمكن أن يتغير بناء جسم الإنسان إذا كان يطعم الحرام أو يطعم الحلال؟
1: طبعا. يعني ذكرنا في حلقة سابقة أن الماء يتأثر بالكلمة الطيبة. نعم. كما يتأثر بالكلمة السيئة، وأن الماء أعطاه ربنا تبارك وتعالى ذاكرة ووعي وقدر من الإدراك وقدر من الشعور وقدر من الانفعال، وأن أغلب جسد الإنسان ماء، فإذا غذي هذا الجسد بالحلال الماء يعلم إن كان هذا الطعام حلال أم حرام ويتفاعل معه. نعم، يتفاعل معه التفاعل الإيجابي أو السلبي. فالحقيقة يعني يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. نعم. لأن سيتركز هذا في خلايا جسد الإنسان، سيتركز هذا في فضلة معينة في جسم الإنسان لا تبلأ أبدا، سنتحدث عنها إن شاء الله في حلقة قادمة.
0: نعم.
1: فهذا لا يضيع، يعني أعمال الناس لا تضيع أبدا وتنعكس على الجسد الإنسان، يعني الصحة والمرض، العافية والضعف، الاستقامة والانحراف، كل هذه أمور مترابطة متشابكة ببعضها البعض. فإذا أكل الإنسان مالا حراما يعني يظهر ذلك في عدد من الأمراض، في ضعف في الذرية، في أولاد مشوهين، يعني لابد أن يظهر في شكل من الأشكال، لأن الله تعالى ضبط أمور هذا الوجود ضبطا محكما دقيقا للغاية.
0: فضيلة الدكتور، هناك آية عظيمة في كتاب الله على لسان سيدنا نوح عليه السلام يقول: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هناك شبهة تقول إذا كانت هذه العلاقة علاقة الاستغفار بنزول الأمطار فهذه العلاقة يجب أن تتحقق في كل زمان ومكان، ولكن ما نجده على واقع الحياة أن أكثر أهل الأرض استغفارا هم المسلمون، وهم يتوطنون في بلاد أغلبها صحراوي، فالأمطار لا تنزل إليهم علما أنهم أكثر الناس استغفارا، بينما الناس الذين يعيشون في الغرب، لندن على سبيل المثال، تعلمون أن المطر لا ينقطع عنها صيف شتاء، وليست من البلاد التي تكثر من الاستغفار. فما علاقة الاستغفار بالرزق؟ هل هذا سنة كونية أم أنه شرط تعبدي؟
1: طبعا لابد لنا من التسليم ابتداء بأن الرزق من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وأن الرزق يقدره ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته.
0: نعم.
1: وأن الماء من الرزق، يعني كون الماء يعني يقدره ربنا تبارك وتعالى كما وكيفا وزمانا ومكانا، يعني بيجعل أن هذا أمر يعني لابد أن يطلب من الله بطاعة، يعني يطلب بصلاة الاستسقاء، يطلب كثرة الاستغفار، يطلب بالدعاء، يطلب بالإلحاح على الله في الرجاء، يعني لا يطلب إلا بهذه القضية. وقلنا أن الدنيا هي جنة الكافر وهي سجد المؤمن.
0: نعم.
1: فالكافر حتى يكون رب العالمين قد يعني أعطاه يعني شيء من التمتع بوجوده يغدق عليه في الدنيا، ولا علاقة لهذا الأمر بالاستغفار.
0: نعم.
1: هي إرادة إلهية لكن لا علاقة لها بالاستغفار.
0: نعم.
1: أما نأتي للمسلم، يعني بيذكر ربنا تبارك وتعالى الإنسان المسلم رجلا كان أو امرأة أن هذا الرزق الذي من الله سبحانه وتعالى يعني يعجل بنزوله كثرة الدعاء، يعجل بنزوله كثرة الاستغفار. وبالنسبة للماء، يعني أنا كنت في رحلة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وجلس بجواري أحد الأمريكان وبدأ يتحدث معي فتعارفنا، وعلمت أنه أحد كبار علماء المناخ في العالم، وأنا كنت أعرف اسمه قبل أن ألقاه. فسألته: هل توصلتم إلى معرفة كيفية نزول المطر؟ قال: لا. قلت له: لماذا؟ قال: والله كل الذي نضعه مجرد تصور بشري أن حرارة الشمس تبخر الماء من البحار والمحيطات ومن الأنهار والبحيرات، تأتي الرياح تحمل هذا البخار، تتكون السحب، ثم تأتي رياح أخرى تلقح هذه السحب بنوى التكثف، فيظل قطيرات الماء الدقيقة هذه تتكثف على هباءات الغبار، هباءات الدخان، بعض حبيبات اللقاح، الأشياء الهباءات الخفيفة الدقيقة التي تحملها الرياح، حتى تصل إلى كتلة معينة تشدها جاذبية الأرض فينزل المطر. لكن من الذي يتحكم بكمية المطر النازل؟ من الذي يتحكم بزمان ومكان نزوله؟
0: سبحان
1: الله سبحانه وتعالى.
0: لا
1: يتحكم أحد في ذلك أبدا. وعندي برضو قصة طرفة لطيفة، أن إحدى دول الخليج العربي يعني جاءها الأمريكان وقالوا: نستطيع أن نصنع لكم مطرا صناعيا. وتعلم طبعا أن البدوي في الصحراء يعني أعز شيء عنده هو الماء. فهللوا يعني فرحوا وكبروا بهذه القضية: ستتحول بلادنا إلى جنات خضراء بالمطر الصناعي أو إمطار السحب كما يسمونه. artificial rain، مطر صناعي. يعني جاءني التقرير: ستأتي طائرات تحمل المواد الكيميائية ترش بها السحب فتساعد على إنزال المطر. فحينما أحيل الأمر إلي قلت لهم: أنتم مسلمون وتعلمون أن المطر من الرزق والرزق من الله سبحانه وتعالى، والذي من الله لا يطلب يعني بهذا التحايل. والله لو صليتم صلاة الاستسقاء لكان أفضل، لو ألححتم على الله بالرجاء لكان أفضل. فلم يستمع إلي، وجاءت الطائرات الأمريكية وجلسوا لفترات طويلة في أحسن وأفخر الفنادق، ولما جاءت السحب في الشتاء طلعوا بالطائرات ولقحوا هذه السحب بهذه المواد الكيميائية من بعض أملاح الفضة على أنها تساعد على تكثف الوقت، فأمطرت على بعد آلاف الأميال من هذه البلدة
0: سبحان
1: هذا الوطن. نعم. فالرزق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في صلح الحديبية يعني غضب المسلمون من التنازلات الشديدة التي أعطاها المصطفى صلى الله عليه وسلم لكفار قريش، وهم الذين حرموه وحرموا رفاقه وإخوانه وصحابته من أداء العمرة. ويسأل عمر بن الخطاب: ألست برسول الله؟ يقول له: بلى. ألسنا على الحق؟ يقول له: بلى. لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر والله إنه الفتح. يقول: أي فتح يا رسول الله؟ قل: والله إنه الفتح. ونزلت سورة الفتح بهذا المعنى،
0: وسمي فتح الحديبية.
1: نعم. فهما في الطريق، باتوا في الطريق، فأمطرت السماء وقاموا لصلاة الفجر، فأراد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يمازح أصحابه يعني بأخلاقه الكريمة النبيلة.
0: اللهم صل.
1: فبعد أن ختم الصلاة أدار وجهه لأصحابه وقال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. قالوا: يا رسول الله، من المؤمن ومن الكافر؟ قال ربكم: من قال أمطرنا بنوء كذا أو نوء كذا فقد آمن بالكوكب وكفر بالله، ومن قال أمطرنا بنعمة من الله وفضل فقد آمن بالله وكفر بالكوكب.
0: سبحان الله.
1: ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وما يعلم متى ينزل المطر أحد إلا الله.
0: الله أكبر.
1: ما فيش يعني كل محاولات علماء المناخ الاستقرار يعني محاولة، قد تصيب وقد تخطئ، وكثير من الأحيان تخطئ وبعض الأحيان تصيب، لكن لا يملك ذلك أحد غير الله سبحانه وتعالى.
0: يعني هل هناك من تحريم شرعي لاستقراء المناخ؟
1: لا أبدا أبدا. نعم. ما في تحريم، هو بس لابد أن يقدم الإنسان مشيئة الله سبحانه وتعالى. كما تعودنا من بعض الإذاعات الإسلامية وبعض وسائل الإعلام الإسلامية. أقول إن شاء الله سيكون غدا جو لطيف إن شاء الله.
0: يعني بعض الناس استكمالا لهذه الشبهة يقول ماذا لو قرر المسلمون الهجرة إلى الأماكن التي ينزل فيها الأمطار ليل نهار؟ يعني لو خرج كل أهل الجزيرة العربية وتوطنوا في بريطانيا، وعاد أهل بريطانيا وتوطنوا في الجزيرة العربية، هل يعني ذلك أن يتوقف هؤلاء المسلمون عن الاستغفار ما دام المطر ينزل باستغفار وبدون استغفار؟
1: لا لا، ما هو نقول لابد أن نفرق بين موقف المؤمن وموقف الكافر. الكافر يرزق لأن الله تكفل له بالرزق ما دام على هذه الأرض. المؤمن سيحاسب، يعني الكافر لا يؤاخذ في الدنيا على كفره، لكن المؤمن يحاسب في الدنيا على يعني أداء عبادته.
0: يعني لماذا أسأل؟ بعض الناس يقول لك يعني كفى تحدثوننا استغفروا الله أطيعوا الله حتى يرزقكم، وهؤلاء القوم يرزقون وهم لا يستغفرون ولا يطيعون.
1: هذا تدخل في إرادة الله، يعني يجب على المسلم والمسلمة أن يقف منه موقف حذر شديد. أنا لا أتدخل في توزيع الأرزاق، هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى.
0: لا إله.
1: أنا لا أعلم كل الأمور، أنا علمي محدود جدا، علم الله شمولي يشمل كل شيء. لذلك أنا أقول يعني أنا يعني الحزام الصحراوي الذي يمتد من موريتانيا غربا إلى وسط أسيا شرقا لم يكن دائما صحراويا، كان في فترات مطر غزير للغاية، هو الذي شق الأودية الجافة التي تراها الآن، هو الذي خزن كما من الماء في صخور الأرض، هو الذي كسى هذه المنطقة بغطاء خضري رهيب آثاره موجودة في الصخور إلى الآن. فدوام الحال من المحال، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يدور هذه المناخات. ففي الوقت الذي كانت فيه يعني هذه البلاد العربية الإسلامية الآن يعني مروج وأنهار، يعني كانت أوروبا مكسوة بالجليد، أمريكا الشمالية مكسوة بالجليد، قضت على النبات، هجرت الحيوانات، هجرت الناس أو قدرت أفراد من هؤلاء الناس. فربنا يوزع رزقه في ملكه بعلمه وحكمته.
0: يعني هذا يقودنا إلى حديث هام.
1: نعم.
0: يعني عندما يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعود بلاد العرب مروجا وأنهارا. نعم. وفعلا هذا يعني تساؤل موجود لدينا. نعم. هل سيأتي يوم تعود؟ نعم. هل كانت فعلا مروج وأنهار؟
1: نعم. نعم نعم.
0: يعني هل هناك من أدلة علمية على وجود هذه؟
1: ثابت علميا أن نعم. الجليد زحف على الجزيرة العربية مرتين في تاريخها القديم.
0: سبحان
1: مرة
0: الله.
1: من الجنوب للشمال ومرة من الشمال إلى الجنوب. يعني الزحف الجليدي وصل إلى القصيم، يعني كان قادم من شمال أفريقيا. الزحف الجاي من جنوب إلى الشمال وصل إلى جيزان ونجران تقريبا، وكان قادم من أستراليا لما كانت أستراليا في جنوب جزيرة
0: ماذا العربية. نعني بالزحف الجليدي؟
1: أن تمر الأرض في دورة من دوراتها، قلنا أن الأرض تمر في مدار حلزوني.
0: نعم.
1: حول الشمس.
0: نعم.
1: فتأتي في نقطة من النقاط أو موقع من المواقع يحجب عنها جزء كبير من أشعة الشمس فتدخل في دورة جليدية.
0: جميل.
1: معنى هذا أن يبدأ الجليد في الزحف من أحد قطبي الأرض في اتجاه خط الاستواء فيكسح كل شيء أمامه. فلم تكن أوروبا يعني جنة الله في أرضه عبر التاريخ أبدا، مرت الظروف من أقصى ما يكون. في الوقت الذي كانت فيه الصحارى العربية الممتدة من موريتانيا غربا إلى وسط آسيا شرقا مروج وأنهار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: وستعود.
1: نعم.
0: يعني هذا فيه إشارة على دوران.
1: نعم.
0: الكرة الأرضية بشكلها الحلزوني.
1: نعم.
0: مرتين
1: لولا الاحتباس الحراري ولولا التلوث البيئي لأدركنا هذا الزحف الجليدي في حياتنا، وبالرغم من كل
0: ربما يعود قريبا
1: جدا جدا.
0: نعم. نعم.
1: يعني لولا أن الإنسان قد أفسد يعني بيئة الأرض إفسادا شديدا وأدى إلى عملية الاحتباس الحراري وإلى تكون كميات هائلة من الغازات الثقيلة قريبة من سطح الأرض. فأقول يعني بالرغم من الاحتباس الحراري وبالرغم من الإفساد الذي نراه من حولنا في بيئات الأرض، إلا أن العلماء يقولون نحن مقدمون على دورة جليدية جديدة قد يؤخرها إفساد الإنسان قليلا لكنها قادمة قادمة. والدليل على ذلك أن كثير من قرى الصيد في شمال أوروبا بدأت مياه البحر تتجمد فيها فهجرها أهلها
0: سبحان الله.
1: الصيد والماء المالح يتجمد في درجات حرارة أقل بكثير من الماء العذب، فإذا كان الماء المالح قد تجمد فما بالك بالماء العذب.
0: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرى في كل حلقة أن هناك إشارات ذكرت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، العلم الحديث يصدقها لأنها وحي من الله عز وجل، ولأن هذا القرآن وهذه السنة إنما أتت تبيانا لكل زمان ومكان، ولم تكن حصرا على أولئك القوم الذين تنزل عليهم القرآن. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الاستنساخ، هل يستطيع البشر أن يخلق بشر؟ هل هناك رأي للعلم في هذا؟ هل هناك رأي للقرآن؟ هل هناك رأي للبروفيسور زغلول النجار حول هذا الموضوع؟ تابعونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وبعد. معنا اليوم أيها الأحبة الكرام قصة لم يأتي أوانها بعد، قصة لم تحصل إلى الآن، وهي من أعظم القصص ومن أخطر المواقف. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه الذراع، فنهس منها نهسة ثم قال، والصحابة يسمعون: أنا سيد الناس يوم القيامة. الصحابة ينظرون: هل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأول

الأولين والآخرين في صعيد واحد. تخيل كل البشر من أول إنسان آدم عليه السلام إلى آخر من يخلقه الله عز وجل من البشر الأولين والآخرين، كلهم في صعيد واحد. الموقف عظيم، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. يعني الشمس على الرؤوس قدر ميل، والناس يظلون فترة طويلة من الزمن، جاء في بعض الروايات 50,000 سنة، ويتصبب منهم العرق، منهم تحت الظل ومنهم تحت الشمس، ومنهم حفاة عراة غرلا. فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ الناس مو أهل الإيمان، كل الناس يبون الخلاص، خلاص ما يطيقون الوقوف. فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، هو أبونا كلنا، من راح يشفع لنا غير آدم؟ أول إنسان خلقه الله، وكل هؤلاء البشر هو أبوهم، إذن هو الذي سيشفع لهم عند الله، هو نبي من الأنبياء. فيذهبون إليه فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يعني أنت أبونا، شوف ايش قاعد يصير في الناس، في البشر، شوف المليارات اللي واقفة، شوف الغم والهم اللي بلغنا، اشفع لنا عند ربك، أنت أول واحد الله خلقه، أسجد لك الملائكة وأنت مقرب إلى الله. تعرفون في هذا اليوم شنو يرد آدم عليه السلام؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، دور واحد غيري، اذهبوا إلى نوح أول رسول جاء بعد آدم عليه السلام. تخيلوا، نبي من أنبياء الله، صفي من أصفيائه، أول ما خلقه الله أسجد له الملائكة، ومع هذا خايف من غضب الرب في ذلك اليوم. شنو ذنبك يا آدم؟ شجرة أكل منها وأخبره الله بتوبته، ومع هذا يخاف عليه الصلاة والسلام. فيذهبون إلى من؟ إلى أول الرسل، آدم أول الأنبياء ونوح أول الرسل. فيأتون إليه فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما إلى ما نحن فيه؟ فيقول نوح عليه السلام: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثل هذا الغضب اللي ما صار ولا راح يصير، وأنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذه مو معصية، لكن الله جعل لكل نبي دعوة مستجابة، يقول أنا دعوتي المستجابة جعلتها في الدنيا ودعوت على قومي، لأن 950 سنة ويدعوهم إلى الله. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم الخليل، بعد هذا إبراهيم أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل نبي بعد رسول الله إبراهيم، خليل الله حبيب الله. فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني شنو سويت يا إبراهيم؟ كذبت 3 كذبات. الله أكبر، 3 كذبات لا تسمى كذب أصلا. لما قال لقومه إني سقيم وهم رايحين، ولما أبي يفك سارة من ذلك الخبيث، يعني ما هي كذبات، كذبات أصلا.
في ذات الله، حتى في جاءت في بعض الروايات كلها في سبيل الله، اذهبوا إلى غيري، كل حياته عند هذا الخطأ بس، اذهبوا إلى موسى أنا ما أقدر، إبراهيم مقادر. فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، كليم الله، يذكرون أحسن ما فيه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. كلهم يقولون نفس الكلام، غضب الله شديد في ذلك اليوم. طيب انت شنو سويت يا موسى؟ إني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، مع أن الله قبل توبته وتاب عليه. فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. من بقي الآن من العزم؟ بقي عيسى. قال اذهبوا إلى عيسى بن مريم، فيأتون آخر الأنبياء قبل نبينا، فيقولون أنت عيسى، يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى كما قال من قبله، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يعني أعظم غضب لرب العالمين في هذا اليوم. أما عيسى لم يذكر ذنبا، ومع هذا من شدة غضب الله ومن خوف عيسى قال نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى من؟ إلى محمد. فيأتون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنت المغفور لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يومه، يقول فأنطلق فآتي تحت العرش، الله أكبر، أنا لها أنا لها، فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من المحامد وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي، تسبيحات محامد ما يعرفها أحد قبل ذلك اليوم. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. تتوقعون ماذا سيطلب؟ هل يقول نفسي نفسي كما قال من قبله؟ هل يقول أهل بيتي؟ هل يقول فاطمة وخديجة وعائشة؟ يقول اللهم أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وبصرى. ثم تبدأ الشفاعة، اذهب فأخرج من أمتك من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيرجع إلى ربه فيشفع، اذهب وأخرج من أمتك من في قلبه مثقال نصف حبة خردل من إيمان، فيرجع مرة ثالثة فيقول ربي أمتي أمتي، اذهب وأخرج من أمتك من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم في المرة الرابعة أخر ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، اللي شهد الشهادة. فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، أي قالها بشروطها وأركانها وموجباتها. أسأل الله عز وجل أن يكفينا شر ذلك اليوم، وأن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القصة هي أعظم القصص، وهذا المشهد هو أعظم المشاهد، كيف لا والأنبياء يقولون نفسي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة

خير رسول صلى الله عليه وسلم، حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في مجال مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: العبد الصالح صاحب واجب، ومن أهم الواجبات في علاقتنا ببعض هو حضور جنائز بعض. لما حد حبيبك يموت له حد عزيز عليه، بيحب يشوفك جنبه في وقت الجنازة، وبيبقى البني آدم صاحب حالة الوفاة حتى لو ما قالش، بيدور بعينيه كده على الناس اللي بتخرج معاه وبتسهر معاه وبتسافر معاه، وقعدات الضحك والأنس. بس وقت الجد بيبقى محتاج نفس السند ده كده. وبالتالي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شجعنا جدا وعلمنا آداب نبوية وسنن في حضور الجنائز. أولا عشان تبقى في ظهر أخوك، ثانيا علشان تعمل الواجب ده زي ما ربنا يحب بالظبط. أول أدب من آداب الجنازة هم 5 آداب. الأدب الأولاني هو تكثير عدد المصلين. لما تعرف ان في حد حصلت له حالة وفاة، بلغ المجموعة، ابعت على الجروبس علشان الناس تيجي تصلي، لان ده في جبر خاطر للميت نفسه اللي احنا في معتقدنا بيبقى حاسس وسامع، وزي ما سيدنا النبي علمنا عليه الصلاة والسلام، فلما يشهدوا ناس كتير بيطمن. ثانيا لأهل الميت لما يشوفوا المسجد مليان كده والناس موجودة، فيشعروا بحقيقة السند ويطمنوا ان في ناس كتير هتدعي. ده غير بقى أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يموت فيشهده 40 مصليا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. لو في 40 واحد بيصلوا صلاة الجنازة وبيدعوا بالمغفرة للشخص الميت، ربنا يقبل دعائهم. الحمد لله أنا يعني أغلب الناس في الحتة دي أصحاب واجب، والمساجد بتبقى مليان، لدرجة أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما ستنا أم محجن، ودي اللي كانت بتنظف المسجد، لما ماتت بالليل ما حبوش يزعجوا النبي عليه الصلاة والسلام، فغسلوها ودفنوها. فلما صحي سأل عنها، قالوا له يا رسول الله دي توفيت ودفنها، فقال هلا آذنتموني؟ مش تقولوا لي يا جماعة؟ وراح عند قبرها الشريف وصلى عليها صلاة الجنازة، كأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا حريص على شهود صلاة الجنازة. وده الأدب التاني. الأدب التاني انك انت بقى نفسك ما تفوتش الصلاة، بلغت الناس، كفرت الناس، انت نفسك روح صلي، ما تكسلش، وخد من وقتك، وحتى لو مسافة بعيدة. ليه؟ لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الجنازة رجع بقيراط من الأجر مثل جبل أحد. انت بترجع حاطط في ميزان حسناتك عدد من الحسنات قد جبل أحد، اللي ارتفاعه تقريبا 1100 متر، وتقريبا قطره أكتر من 20 كيلو. فانت النهاردة لما بتعمل واجب زي ده، في جبر خاطر للحي وللميت كمان، شوف ربنا بيكرمك ازاي. يبقى تكثير عدد المصلين، بلغ الناس. 2، حضورك وحرصك على حضورك صلاة الجنازة. 3، حاول انك انت تتعلم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيدعي للميت. فاكر كده لما ساعات بتحضر جنازات تسمع دعاء بيتكرر كده، المشايخ او الناس اللي حافظين سنة النبي بيدعوا بيه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم افسح له في قبره مد البصر. دعوات كان سيدنا النبي بيدعيها. انا بقول لك هي اداب نبويه وسنن منسيه. مش عارف الدعوات دي، ادعي باللي في قلبك وان شاء الله مقبول. لكن جميل انك انت تتعلم، لان انت في الاخر موضوع شهود الجنازة ده والدعاء للميت موضوع كبير. فجميل ان الواحد يتعلم النبي كان بيدعي بيه، لان اكيد دعوة النبي هي اشرف دعوة. اما السنة والادب النبوي رقم 4، هو ان اثناء الجنازة نتكلم على الميت بخير. نقعد نقول ده كان بيعمل لي وبيعمل لي وكان إنسان طيب وقف جنبي، نقعد نذكره بخير. لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان ماشي مع سيدنا عمر، فسمع الناس بتشكر في الميت اللي شايلينه ده، فقال وجبت. وبعدين في جنازة تانية سمع الناس بتتكلم كلام سلبي انه كان مؤذي جدا فقال وجبت. فسيدنا عمر بعد شوية سأله حضرتك قلت وجبت هنا وجبت هنا؟ قال يا عمر إن الناس إذا أثنوا على صاحب الجنازة بخير فقد وجبت له الجنة، وإذا أثنوا عليه بشر فقد وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. أولا لما تقعد تتكلم كلام حلو على الميت في جبر خاطر للحي، ثانيا في جبر خاطر للميت كمان. وكان سيدنا النبي يقول كده إن لله ملائكة ينطقون على لسان بني آدم بما في العبد من خير أو شر. فتكلم كلام حلو أثناء الجنازة كده على الميت ده في جبر خاطر زي ما قلت لك للحي والميت كمان. آخر حاجة من سنن اتباع الجنائز هو التذكير برحمة الله عند القبر، لأن احنا مش رايحين ندفن صاحبنا في المجهول ولا في التراب، التراب ده بيدفن فيه الجسد، بس قريبنا وحبيبنا اللي بندفنه احنا مودينه إن شاء الله لرحمة ربنا في الجنة. لأن كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يفكر الناس يقول لهم كده القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إن شاء الله بإذن الله يكون كل حبايبنا في حتة من الجنة، في جنينة روضة من رياض الجنة. كان سيدنا النبي يحكي لهم عن العبد الصالح لما يتحط في القبر يسمع قرع النعال، يسمع صوت كده الناس وهي ماشية ودبدبة رجليها في الأرض طالعين على سلم القبر أو ماشيين بعيد عن القبر كده، فيأتيه ملكان فيجلسانه اقعد من ربك وما دينك وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم، فإن كان من الصالحين قال أشهد أنه رسول الله ودين الإسلام وربي الله، فربنا يقول للملائكة افسحوا لعبدي في قبره مد البصر وافرشوا له من الجنة. بيطمنهم ان انتوا ماشيين ومش سايبين واحد في الضلمة في التراب في الضيق، انما في رحمة ربنا الواسعة. فدول كانوا خمس آداب نبوية وسنن منسية من سنن اتباع الجنائز.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: عصير بدون صودا، صدر انحرق من الصودا، شكل الجالكسي تبعك محمد زيك.
2: إذا لقيت ما قبيتي عن وجهي راقك في الأرض، سامعة عاملك روق على الأسفل.
1: يما خوفتني محلاك.
2: الله يحرم عليك الشبع يا ربي. وبعدين ماكي قومي بقولك.
1: اسمع يا محمد، أنا بشرب وباكل بمصارية، يعني مش رامي حالي عليك.
2: من مصاريك ولا مصاري الناس؟ والله البسمك بقول ايش تشتغلي ما شاء الله.
1: رزق هذا رزق، بدك تمنع رزق الله؟ وربنا بقول واما السائل فلا تنهر. فهمت يا عجل؟
2: انا عجل وليا والله ركزت لك.
3: شو في دوشة هناك يا ماهر؟ شكلها طوشة، تعال نشوف. تعال
2: والله لا طبشك تطبيش ولا لك كسرك.
1: الحقوني
2: ولا لك كسرك. تالي
1: ابعد ايدك يا عجل.
2: ولا عجل ولا ايه، والله مكسرك تكسير.
1: والله ما انت راجل. الحقوني
2: ولا لقيتك تقطيع شحاتي. الحق مش عليك، حق على الشرطة اللي سايباكوا زي الحشرات الضارة. ليس بقول لك ليس، ولا لك كسرها تكسير.
3: بس يا اخونا هدي شويه.
2: شو هدي
3: يا راجل؟ هذه بنت صغيره زي بنتك.
2: فشرت زي بنتي؟ بنت الشحات زي ايه؟
1: الشحاتين اشرف منك. انت واحد غشاش ومحتكر، بتبيع الجالكسي محمضه.
3: طيب تعالي بس تعالي.
1: شو بدك انت التاني؟ ابعد عني، بدك رزق.
3: طيب تعالي ما تخفيش. تعالي
1: اتفضل. يا نعم، اي خدمة.
3: انت شو اسمك؟
1: انت شرطة؟
3: احنا مش شرطة، احنا طلاب جامعة. انت ليش كنت بتتخانق مع الزلمة؟ سرقت منه اشي؟
1: لا يا عمري بشرت، انا مش حرامية، انا شحيتة وبشحت من عرق جبيني. اهلين يا ماما.
3: انت شحاتة يعني؟
1: عجبك ولا مش؟
3: روح يا ماهر روح، هذه بنت شوارع ما حد بيقدر لها. وشو بدنا فيها كمان؟
1: شارع يعبر في وجهك وظله فاتح.
3: اخرسي. طب استني هدي. انت شو اسمك يا شاطرة؟
1: سارة.
3: طيب انا بدي اعطيكي 50، شو رايك؟
1: وانا راح ادعي لك انه ربنا يوفقك.
3: لا بدي اياكي تحكي لي ليش انت بتشحتي.
1: اصله امي مشلولة، مش حد يصرف علينا.
3: طيب وابوك؟
1: ابوي سافر على مصر، والمصريات لحسن عقله وتجوز وضل هناك.
3: طيب مالكيش اخوات يعني؟
1: انا مقطوعة من شجرة.
3: فيش حدا يصرف عليكم؟ جمعية، مؤسسة، اي حاجة؟
1: احنا فقراء يا ابو الشباب، فيش حد بتعرف علينا. وليه بترزق في الشارع؟ لضعنا احنا وامنا.
3: طيب خدي هاي 50.
1: خلاص نسامحك، خليهن لك، مبين عليك وضعك صعب يا محمد. يلا سلام.
4: يابا بخصوص السيارة بدها أبرهول.
5: والمطلوب يا هاني؟
4: الأبرهول بده 3000 شيكل، وأنا بصراحة ما معي إلا 1000 شيكل بس.
5: وأنا من وين بدي أجيب لك يابا؟ ما أنت عارف البير وغطاء.
4: طب شو بدي أعمل يابا؟
5: وديها على الكراج وأعطي الميكانيك 1000 شيكل اللي معاك، وقول له الباقي بالتقسيط. هي الدنيا طارت يا بنية؟
4: محدش برضى يابا، لأنه بده يجيب شقف غيار وبده يدفع مصاري.
5: طيب أخوك فايز وينه؟ معوش مصاري؟
4: والله ما سألته يابا.
5: يا فايز.
6: أيوة يابا.
5: تعال يا بنية تعال.
6: يلا جيت يابا.
5: اقعد يا بنية.
6: هيني قعدت يابا، تفضل.
5: أخوك يابا مزنوق وبده يركب ما تولى السيارة، ومحتاج 2000 شيكل. إذا بتقدر تساعده كتر خيرك يا بنية، وهو راح يسدلك إياهن من شغل السيارة أول بأول.
6: ما أنت شايف يابا، بشتغل يوم وبقعد 10، ونص أكل أنا وولادي ومرتي كله دين، وانت سيد العارفين.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: خلص يابا انا راح ادبرها.
5: شو بدك تعمل يا بني؟
4: بدي ابيع ذهب المرة يابا.
3: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
3: يابا الجامعة طلبت الرسوم وانا تأخرت عليهم.
5: رسوم؟ هاي اللي كنت حاسبه.
3: كيف يعني يابا؟
5: فش مصاري يا ماهر، اخوك انكسر في السيارة والتاني بيشتغل يوم وبقعد عشرة، يصرفوا عليك ولا على نسوانهم وولادهم.
3: يابا انا ما قلتش ما يسيبوا ولادهم ونسوانهم، بس شو بدي اعمل يابا هالقيت؟
5: والله ما عارف شو تعمل يابا.
3: يابا اذا ما دفعتش ما بدخلوني على الامتحان.
5: اجل الامتحان يا اما بتأجل الفصل.
3: بنفعش يابا بنفعش، هيك بتأخر وبتضيع سنة من عمري.
5: شو اعمل لك يعني؟ قل لي شو اعمل؟ اقطع نفسي عشان الجامعة؟ الله اكبر.
7: مالك يا ابو هاني؟ مالك مبوز؟ بشوفك مهموم نص الالف يا راجل 500.
5: مش عارف يا ابو محمد، مش عارف شو اعمل.
7: اختي انا اخوك فضفض، ايش مش عارف شو تعمل؟
5: الوضع عندي صعب، الوضع المادي، الولد بده يصلح السياره والسياره بدها 2000 شيكل، والولد بده رسوم للجامعه مش اقل من 200 دينار، ومش عارف شو اعمل.
7: طيب بدي اسالك سؤال يا ابو هاني.
5: اتفضل اسال.
7: انت في عندك اولاد عزبيه؟
5: الاخير ماهر تبع الجامعه اللي عامل لنا قلق.
7: انحلت يا ابو هاني.
5: انحلت؟ وكيف انحلت اذا هذا الولد اللي عامل لنا عقده في الدار بمصاريف الجامعه تحته،
7: وهو اللي راح يفك العقده تبعته وعقدتكم وعقده الدار كلهيتها.
5: انت بتحكي الغاز يا ابو محمد، انا مش فضيلك.
7: لا مش الغاز، بحكي الماز مش الغاز يا ابو هاني.
5: وبعدين هات يا ابو محمد احكي.
7: ابو وصفي عنده بنت، والبنت ما شاء الله عليها، ونقصها واحد زي ابنك وعيلة زيكم، فقرة ووضعهم صعب عشان يعيش وتعيشوا معاها وتكيفوا.
5: انت جاي تزيد الطين بلنا، هو احنا قادرين نعيشه لحاله عشان نعيشه هو ومرته؟
7: واذا قلت لك انه المرة هي اللي راح تعيشه وتعيشك وتعيش كل اهل الدار؟
5: مش فاهم عليك يا ابو محمد، وضح.
7: ابو وصفي وزع التركة على اولاده وبناته قبل ما يموت، خاف انه في حدا يظلم التاني من اولاده ويتقاتلوا من وراه. وانت بتعرف ابو وصفي الارض اللي عنده والاملاك، ولا غشيم عنه؟
5: كيف غشيم عنه؟ بعرفه رجل طيب وفاضل ومعروف ملاك اراضي من زمان وبخير.
7: ينور عليك. والبنت هذه اللي طلع لها 6 دولمات ارض زائد نصيبها 3 حواصل في نص البلد، غير القرشين الناشف اللي بيجي من هنا ومن هنا.
5: عيد عيد بالله يا ابو محمد، عيد على هالبشارة الحلوة. عيد.
7: بقول لك عنده بنت في الحصة تبعتها 6 دلومة أرض و3 حواصل في نص البلد، ومن هنا ومن هالمصاري.
5: طيب وإيش مالها هذه؟
7: هذه اللي بدها تساعدك وتساعد ابنك إذا صارت زوجة وراها مصاري.
5: إيش اسمها يا أبو محمد؟ احكي.
7: اسمها نيفين. نيفين.
5: ما شاء الله، والله اسمها برجع رجع.
7: ها يا أبو هاني شو قلت؟ مش راح تلاقي أحسن منها زوج لابنك؟ هذه الطيارة اللي حترفعك ولا السماء.
5: طب انت مال ايدك من هالموضوع يا ابو محمد؟ يعني لو تقدمنا ما برفضونا؟
7: الموضوع كله عندي يا ابو هاني، انت انوي وانا راح اضبط لك كل شيء.
5: بس معلش بلا مؤاخذة في هالسؤال.
7: لسه العادي يا ابو هاني.
5: طيب مدام كل هذا وراها، العرسان عميان عنها سايبينها؟
7: انت عارف يا ابو هاني عرسان اليوم بتبطروا على اقل حاجة. البنت لازم تكون ضعيفة، ولازم مش عارف ايش، ولازم ايش يعني شغل تلفزيون هي فش فيها ولا حاجة يعني، بس شوية يعني هي غالبرك البنت يعني قلبها طيب يعني.
5: ايش قصدك يا ابو محمد يعني طيبة وعلى البركة؟ قصدك هبلة؟
7: الله يسامحك شو هبلة يا راجل. يا راجل سيبك من الكلام هذا يا راجل، هذه نيفين بتبيعك وبتشتريك، بس انت بتعرف كلام الناس، كل واحد بيكون عاقل وقلبه طيب الناس بتقول له عنه اهبل، وهذه البنت قلبها طيب يعني خلص قالوا عنها على البركة، ونيال بكون على البركة يا راجل.
5: يلا بسيطة يا محمد، كفي اسمها نيفين برجع رجع.
7: ايوه هيك يا عمي.
5: قلت لي قديش وراها؟
7: ست دلومة وثلاث محلات ومصاري ناشف من هنا ومن هنا.
5: يا عيني يا عيني، وبقول لك على البركة كمان. أي والله اسمها بيرجع رجع نيفين.
3: إن شاء الله قلب دلم وميت محل يابا.
4: حتعيش فقري وتموت فقري.
6: إيش فقري؟ هو على كيفه؟
3: ها على كيفك يا أستاذ؟ هو أنت اللي بدك تتجوز؟
5: اسمع يا بنية، هذه فرصتنا. البنت فيش فيها عيب ووراها ألاف الدنانير، وكل دلم يا بنية أقل إشي حقه 100,000 دينار. عد ست دلوق واسمها يا بنية، اسمها نيفين بيرجع رجع.
3: والله اللي بسمع هالاسم بقول دكتورة يابا يابا، أنا لما بدي أتجوز بدور على البنت اللي مخها بيجي على مخي، مش عشان معاها مصاري. بعدين بنته يابا الكل بعرفها، معروفة على البركة يابا.
5: اسمع يا ماهر، الكلام اللي بقوله هو اللي بده يمشي. لازم تتجوز نيفين، يعني لازم تتجوز نيفين. هذه فرصتنا كلنا
3: يابا. بقدرش يابا بقدرش.
5: شو بتقدرش؟ هو على خاطرك؟
3: على خاطري.
4: انت ولا اجيتك الجرأة ترد في وجه ابوك؟ خد
3: تضربني؟ تضربني يا هاني؟
4: بضربك وبكسرك كمان.
5: ابعد عنه يا هاني. اسمع يا ماهر، اذا تجوزت نيفين راح تستمر في الجامعة، ووضع اخوتك راح يتحسن، وبيتنا هذا راح نبنيه من اول وجديد، والعز اللي حنشوفه ما حدا حيشوفه.
3: واذا ما تجوزتهاش يابا؟
5: مش راح تضل ولا ساعة في الدار، وغضبان عليك من هلا يوم القيامة.
3: هو انا يابا اذا دفعت عن حقي في الحياة بكون بغضبك؟
4: رد على ابوك، موافق ولا لا؟
3: مش موافق. بديش اتجوزها.
4: ولك ليش بترفع صوتك؟ ها؟ خد.
3: ماشي يا ماهر، اضرب.
4: خد.
3: ايوه اضرب.
5: خلاص يا هاني، اسمع ولا خد عزالك واطلع برا. لما توافق بترجع.
4: لا يابا، اذا ما وافق بده يدفع كل قرش صرفناه عليه من يوم ما انولد لهالقيت، ومصاري الجامعة اللي ندفع عن كلهن لازم يرجعهن، ولادنا ابدا منه.
3: اوف، لهالدرجة يا هاني حاقد؟ لهالدرجة عشان المال بتبيع اخوك؟ عشان المال؟ الله اكبر.
4: ما هو اللي ايده في المية مو زي اللي ايده في النار. هو انت تعبت بقرش ولا؟
3: ماشي يا اخوي، كل قرش انت وابوي صرفتوه علي راح ارجعه، كل شربة مية شربتها عندكم راح ارجعها وادفع حقها. حاضر يا اخوي، يلي من امي وابوي، وانت يابا يلي قلبك واسع والمفروض تكون حنون على ابنك. حاضر انا طالع.
5: طريق الوداود تود وما تعاود. بدك ترجع؟ اهلا وسهلا، بس على شرط تكون موافق على نيفين.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال مع سورة الحجرات، سورة الأخلاق والقيم، وصلنا إلى قوله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يتب من الغمز، من اللمز، من الهمز، من تعيير الآخرين، من السخرة والاستهزاء بالآخرين. ومن لم يتب، وكل يعني ذنب وكل معصية له توبة. وإذا تاب الإنسان وأناب وترك هذه الأخلاق السيئة يتوب الله عليه. والمهم أنه يستحل من فعل بهم ذلك، وهنا تكون الخطورة. يعني إذا قالوا لا ما نسامحك، أنت لمزتنا، أنت غمزتنا، أنت همزتنا، إحنا ما نسامحك، نبي حقنا منك يوم القيامة. أوه، وإذا كان هذا منشور في إنستغرام وتويتر وكمبيوتر وطارت، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: إذا تقارب الزمان يفتح القول. هذا الآن انفتح القول، طقت صبع من عندك تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها. يا الله، زي شلون ترجع المسألة أنت الآن؟ فالقضية خطيرة، خطيرة جدا يعني. وخاصة أصحاب الحقوق هذيلا قالوا لا لا لا لا لا لا ما نسامحك، يوم القيامة نقتص منك. فالقضية يعني خطيرة جدا. لهذا كثير من الناس يعني عند الموت يقول حللوني يا الربع، حللوني، يطلب منهم العفو والمغفرة. ولهذا جعل الله ثواب من يعفو عليه. نعم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا، نداء جديد لأهل الإيمان بصفة الإيمان: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، أمر يا رب، اجتنبوا كثيرا من الظن. كثيرا من الظن، كثيرا من الظن. لما؟ إن بعض الظن إثم. أترك الكثير من الظن لبعض الظن القليل الآثم. نعم، الأصل في الحقيقة في التعامل بين المسلمين حسن الظن وليس سوء الظن. واليوم حنا قاعدين نسمع مذابح بين الشباب، خزني وخزيته، لا ما خزيتك لا خزيتني، طلع هذا السكين طلع ذاك السكين، وتمالخوا في الأسواق الكبرى، وهذا يسبح بدمه وهذا يسبح بدمه. وتعال شوف عشان تعرف، لما القرآن يعني يوجه هذه الكلمات يعرف مداخل الشيطان ومكائد الشيطان عند الإنسان. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يا أخي، هذا يوم التفت عليك يا ابني يا حبيبي يا بنتي يا غالية، لما التفتوا
التفتت عليك أختك، التفت عليك أخوك، هذا أخوك، أخوك في الدين، أخوك في العقيدة، أخوك في الإسلام، أخوك في الإيمان، أنت لك حصانة وهو لا حصانة. حسن الظن يا أخي، كل يعني مشبه علي يبي طالع أنا اللي عرفه أهو ولا لا؟ ما تروح للدش بخشمه وتقول إيش حقت خزني والتجاكر وياه والتذابح وياه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. واحد يقول أنا طحت على زوجته، يقول أنها تكلم واحد عند فرع الجمعية، شلون بالله طحت عليها علمني؟ قال بعد ما يحتاج، تبعتها بسيارتها ولا هي واقفة في موقف الجمعية وتليفونها بأذونها. زين، كل الحريم تليفوناتهم بأذونهم. قال لا، في واحد ثاني بجيب واقف في طرف الموقف هم بعد تليفونه بإذنه. يا والله يمكن هذا يكلم مرته، يكلم أخته، عمته، يكلم صديقه. إيش دراك أنه يكلم زوجتك وزوجتك تكلمه؟ لكن لما دخل سوء الظن هدم الأسرة، هدم الأسرة وضاعت الأسرة واتخذ القرار السيء ودش في نوايا الناس واتهم الأبرياء وضاعت عليه هذه الكلمة القرآنية الخطيرة في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. بعض الناس سبحان الله متولع بظن سيء في أولاده. يا أخي أولادك صالحين وبناتك صالحين وأبنائك صالحين، ليش هذا الظن فيهم؟ اتق الله يا أخي. ويتحسس ويتجسس ولا راحة، ويفتش غرفهم ويرير اليرارات ويطالع وش عندهم، وشن الأشياء المخششة، وشن الأوراق المكتبة. يا يا يا يا اش دعوة؟ فحياة عذاب، وأهله وأولاده وبيته وزوجته معاب عذاب، عايشين حياة الشك والريب، لا سكينة لا طمأنينة. أعوذ بالله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. شوف الكلمة العجيبة، التجسس في الشر والتحسس في الخير، كما أخبر الله عن يعقوب في البحث عن يوسف وأخيه: تحسسوا ليوسف وأخيه. لكن التجسس في الشر، والله يا إخوة ما يكاد يمر علي يوم إلا متصل فيني إنسان أو إنسانة في هالقضية هذه. يا شيخ أنا شو أسوي بعمري؟ أنا طحت عليه يحب وحدة ثانية غيري، شلون بالله؟ تغافلته، خذيت تليفونه، وبعدين لقيت أرقام حريم دقيت، وإلا أرقام حريم كلها هذيلا أكيد صديقاته، هذيلا أكيد يخونني من وراي، وأنا العفيفة الشريفة الطيبة اللي ما يخاف أني أنا أنتقم منه وأخونه من وراه. الله أكبر عليك، يعني إلى هالدرجة توصل المسألة؟ لو إحنا تعاملنا بالظاهر وتركنا الغيب لرب الغيب، وتعاملنا إحنا بالشهادة لنا الظاهر ونترك القلوب لله، ليش ننبش ونتحسس ونتجسس؟ ليش؟ هذا ما يجوز. ما نهى الله سبحانه وتعالى عن التجسس إلا لكي تعمر البيوت. خربت كثير من البيوت بالتجسس على بعضنا بعض. واللي عاد أدهى من هذا اللي مركب كاميرات، يا الله، كاميرا عند الباب، كاميرا في المطبخ، كاميرا بغرفة النوم، وكاميرات عاد هذه مخفية ما تبين، قضيض صغير محطوط في مكان يصور. يا يا يا زي ليش غرفة النوم؟ ويشك في زوجته،
زين ليش في المطبخ؟ يشك في الخدامات. يا يا يا زين ليش عند الباب؟ يشك اللي يطق بالجرس. الله أكبر. وتحولت الحياة كلها إلى شك بشك. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة.

0: تمام الساعة السابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق.

0: عائشة رضي الله عنها في تعريفها للجار أنها تقول 40 دارا من كل جانب. وأيضا يقول أحد علماء اللغة وهو الراغب الأصفهاني يقول الجار من يقرب مسكنه منك. فيا ترى ما هو حق هذا الجار في الإسلام؟ كما هو معلوم أن الدين الإسلامي الحنيف دين يجعل الإنسان يعيش مع من حوله ويتعايش معهم ويتكيف معهم بما هو فيه محافظة على دينه وبما هو أيضا محافظة على حقوق الآخرين، ومن ذلك حقوق الجار. فالجار في الإسلام له حق، له حق عظيم. فلذلك الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال سبحانه وتعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب في الجنب وابن السبيل إلى نهاية الآية. فهنا وصية بالإحسان إلى الجار، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي اتفق عليه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وذلك من كثرة التكرار بالوصية بالإحسان إلى الجار. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ويقول نبينا أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره ضوائقه، أي شروره. وهذا الحديث جاء في صحيح البخاري. إذن الجار له حقوق، والجار أيضا له أو للإنسان أجر إذا أحسن إليه. هناك صور كثيرة جدا في الإحسان إلى الجار، من ذلك أنه إذا مرض يعوده الإنسان، وإذا احتاج يكون معه، وإذا افتقر يكون سندا له، وأيضا إذا أصابه مصيبة يأتيه ويعزيه ويكون معه، وأيضا كما جاء في أحاديث أنه يطعمه من طعامه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحاديث أنه في أحد الأحاديث يقول أكثر ماءها، وذلك لكي تعطي الجارة جارتها. وهناك أيضا أنه أيها الأحبة من حقوق الجار أو من صور الإحسان إلى الجار أنه يفرح لفرحه، فإذا أتاه فرح يكون معه، وإذا أيضا أتاه كما سبق حزن يقف معه ويؤازره. فمن أيضا الصور أنه لا يضايقه، ومن الصور الموجودة مثلا لا يجعل سيارته أمام سيارة أمام بيت جاره، ولا يكثر مثلا الصوت ومثلا الحركة التي ربما تؤذيه، ربما تؤذي جلوسه في هذا المكان الذي هو بجواره. أيضا عدم التنصت عليه أو التجسس أو ما إلى ذلك من الصور التي فيها مخالفة للإحسان إلى الجار. هناك أمر عظيم أيها الأحبة جدا، وهو جار لنا أو جار لكل إنسان على وجه هذه الأرض، وهم الملائكة الكرام. يقول الله عز وجل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الملائكة حريب المسلم ألا يقع من الإنسان ما يؤذيهم. وما هو أشد شيء يؤذيهم؟ يؤذيهم المسارعة إلى فعل السيئات وترك الطاعات، النوم عن الصلاة، الذهاب إلى معاصي الله عز وجل. هذه تؤذي الملائكة الكرام الكاتبين الذين يكتبون الحسنات، وهناك ملك يكتب السيئات. هؤلاء هم أحرى بأن يكون الإنسان محسنا لجيرتهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وما يرضاه، وأن يوفقنا لما فيه سعادة ديننا ودنيانا وأخرانا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم

برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: كل الطبيب تخطفته يد الردى. من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. قل للبصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكى لدى الولادة، ما الذي أبكاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين دم، كان بين دم وفرث، من ذا الذي صفاك؟ وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من يا حي قد أحياك. قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك. وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك. وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسله من بالماء شق صفاك. ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك.
1: عظمة الخالق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الباطن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الباطن في حقيقة ذاته، فلا تصل إليه العقول، وهو من احتجب عن إدراك الحواس مع شدة ظهوره وكمال نوره، وهو من ليس له شبيه ولا ضد، وهو الباطن على كل شيء رحمة وعلما، وهو الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وما لنا من دون الله من ولي ولا نصير. والباطن يدل على إطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق الأشياء، كما يدل على كمال قربه ودنوه، ولا يتنافى الظاهر والباطن، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في كل الأوصاف. الله عز وجل باطن لأنه احتجب بذاته عن أبصار الناظرين لحكمة أرادها من الخلائق أجمعين. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر يا كريم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الباطن، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، معاوية ابن قرة ابن إياس. الحديث عن سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته بإذن الله تعالى. يكنى أبا إياس. عن معاوية بن قرة قال: أدركت 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو خرجوا فيكم اليوم ما عرفوا شيئا مما أنتم عليه إلا الأذان. أهل السير، أهل التراجم، يفيدون من كلام المترجم له، والكلام ينعكس في فوائد علمية. فالآن معاوية بن قرة يقول: أدركت 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شو يعني؟ يعني أن الرجل من التابعين، طبق التابعين. التابعون 3 طبقات: كبار التابعين، أواسط التابعين، صغار التابعين. كبار التابعين هم الذين لقوا عددا كبيرا من الصحابة. سيدنا الحسن البصري من كبار التابعين، سعيد بن المسيب من كبار التابعين، لقي عددا كبيرا من الصحابة. صغار التابعين يلي ما لقي إلا صحابيا واحدا أو صحابيين، والأواسط بالوسط. فمعاوية بن قرة من كبار التابعين، إذا لقي 70 رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عدد كبير. بس يقول الآن معاوية: لو خرجوا فيكم، عم بحاكي التابعين، قال ما عرفوا شيئا مما أنتم عليه إلا الأذان. يعني عم بيقول للتابعين إنكم أنتم مصرين. طبعا هذا على سبيل حث الهمم للعمل، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بتذكر أني كنت أنا بصف 9، فأستاذ الرياضيات، الحقيقة مربي، توفاه الله تعالى الآن عليه رحمة الله، أستاذ الرياضيات مربي فضلا أنه معلم، ونحن بحاجة للمعلمين، كل من يكرمه الله تعالى بمنزلة التعليم أن يحجز هامشا كبيرا إلى التربية. ما بدنا بس يعلم حفظ الكتاب ونسيان الكتاب، هذا كل الناس بالبيت الطالب بيحفظه، لكن التربية إذا أخذها تعلق معه طيلة حياته. فبتذكر كان أستاذ الرياضيات إنسان مربي، فلما عمل مذاكرة بالفصل الأول، العلامة من 60، فهلأ الطلاب اللي جايبين أقل من 30 هدول راسبين هيك بالعنده، يعني انه 30 علامة النجاح. يلي جايب اقل من 30 مثلا 29 ناقصوا علامة ضربوا مسطرة، انه 30، 28 ضربوا مسطرتين، 25 5 مساطر. هلأ لما عم يقرأ العلامات وصل لعند شعال، بقى هو انا كنت شاطر يعني، بقى هو عم بيطالعون هدون اللي راسبين عم بيطالعون، قام قال لي اطلع لبرا. يا لطيف، شو طلع لبرا؟ أنا مستحيل إنه يعني، بس خلاص الأستاذ قال طلع لبرا، طلعت. فلما إجا قال له أنت إنسان 28، افتح إيدك مسطرتين، قال لي أنت أخذ 54، لازم أضربك 6 مساطر، لأنك أنت لازم تأخذ 60. شايف إنه أنت لازم تأخذ 60، ما بصير، شو بتأخذ 54؟ هلأ بياخذ 54 ماله كسلان، شاطر، بس هو من أجل أن يحث الهمة، اللي أنك أنت مثل هدول الكسلانين، هدنك بدهم يأكلوا عصايتين وثلاثة وخمسة، أنت بدك تأكل 6. فمعاوية ابن قرة من أجل حث الهمم للتابعين قال: ترى شوفوا، أنا أدركت 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لو بيجوا هلأ اليوم ما بيلاقوا شيء بيشبههم إلا الأذان. ليس تنقيصا من قدرهم، لكن حثا لهم على العمل العالي. وكان معاوية بن قرة يقول: من يدلني على البكاء بالليل البسام بالنهار؟ يعني قدام الناس
هو يخالط الناس ويمازحهم ويؤانسهم، بس بينه وبين ربه يبكي على أخطائه وذنوبه. وعن معاوية بن قرة قال: كنا عند الحسن فتذاكرنا أي العمل أفضل، فكلهم اتفقوا على قيام الليل. كنا عند الحسن يعني الحسن البصري، فتذاكرنا أي العمل أفضل. شوف التابعين لما بيعدوا مع بعضهم شو بيحكوا، يعني بالسهرة شو بيحكوا؟ إنه شفت المسلسل يا لطيف، بالله شفت آخر حلقة، شفت المباراة دحريشوا على هالجول اللي فوتوا، يا أخي سلخ وجول الله مولاه. شو بيحكوا مع التابعين مع بعضهم البعض؟ قال: كنا جالسين عند الحسن فتذاكرنا أي العمل أفضل. يا أخوان والله نصيحة، لا لا بأس، نحن بدنا نقعد مع بعضنا نحكي لبعضنا نكات، وبدنا نقعد مع بعضنا ونتكلم يعني مما بغلاء الأسعار ورخص الأسعار، بس كمان اجتهد أنه نقعد مع بعضنا يكون في فائدة علمية. طيب كيف أنا ما بقدر أحكي ورفقاتي مو هيك؟ جيبوا لكم شيء واحد يعني هيك عنده فوائد علمية بيحكي لكم إياه. وحلوة السهرات العلمية من زمن الكبار الملوك الأمراء جلساء هيك الأدباء، وسطرت هذه صارت كتب فيما بعد، مجالس الأمراء ومجالس الملوك كلها مدونة بالكتب مدونة بالكتب، لأن هؤلاء الجالسين كل أحاديثهم يعني فيه طرفة بس مع أدب، فيه فائدة علمية، فيه فائدة لغوية، فيه فائدة حياتية، فيه فائدة فقهية. حلوة نحن بجلساتنا إذا عامل سهرة أنت ورفقاتك، جيب واحد يعني شخص اختاروه من أجل أن يفيدكم يعني علما. فكنا عند الحسن فتذاكرنا أي العمل أفضل، كلهم اتفقوا على قيام الليل. فقلت أنا، معاوية بن قرة اللي عم ترجم له، قلت: ترك المحارم أي العمل أفضل؟ قلت أنا: ترك المحارم. فانتبه لها الحسن، سيدنا الحسن البصري، فقال: تم الأمر، تم الأمر، صح، هذا صح، ترك المحارم. عند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. الإسلام يا أخوان أمران اثنان: تروك وأفعال. وقلت لكم أكثر من مرة العلماء اختلفوا أنه أهم ترك التروك لما فعل الأفعال، إنه أنا أكثر أهمية، واحد يترك الزنا لما يصلي، يترك شرب الخمر لما يصوم، يترك النظر إلى الحرام لما يصلي ركعتين قيام ليل، يترك جلسة بالحرام صحبة أهل الفجور لما يحضر درس، أنه أهم ترك التروك لما فعل الأفعال؟ العلماء اختلفوا، بعضهم قال أنه ترك التروك أهم، أما وإنهم اختلفوا، حي الراجح في المسائل بأنه فعل الأفعال هو الأهم، لكن أما وإنهم اختلفوا والبعض يقول هيك، معناته الأمر جدا جليل أن تترك الحرام. والحق أنه ترك الحرام ليس سهلا، لأنه ما تبنيه أنت في صلتك مع الله عز وجل، في صلاتك وصومك وزكاتك وحجك وبرك وخدماتك وقضائك لحاجات الخلق، تبني بناء كبيرا. الشيطان كيف بده يهدمه؟ هلأ المهندس بيضله سنتين ليبني بناية، بس إذا بده يهدمها دقيقتين تنهدم البناية. فالشيطان كيف بيخليك تهدم؟ بإصرار على معصية، نسأل الله السلام. لذلك أهل التربية الروحية قالوا: المعصية سم لإيمانكم. أرأيت إلى رجل عنده بقرة يحلبها كل صباح وكل مساء 20 لترا 20 لترا، وبعد أن يجمع الحليب يضع فيه 1 سنتيمتر مكعب سم، شو صار بالحليبات؟ راحوا. يا شباب يا رجال يا أخوات، يعني أنتم تبذلون جهدا، الحقيقة الانضباط بالشرع صعب مو سهل، خاصة في مثل هذا الزمن، أنتم تبذلون جهدا في حضور مجالس العلم، مجالس الذكر، في الأعمال الصالحات، في الأعمال الخيرات. أنا أعرف يعني رجالا منكم سبحان الله الله فاتح عليهم من الأعمال الخيرات شيء عجيب، وأعرف منكم من والله أنا أعرف شبابا مو شابا يعني يبذلوا للعمل الصالح، حتى إن أمه اتصلت فيه واحد منهم قالت لي: أرجوك يا أستاذ يعني قل له أن يخفف، ابني تعب تعب تعب يعني. اللي بس هو قالت لي هو مسابر على العمل الصالح، ما بسمع إلا منك أنت، قل له أنه بس يعني يخفف شيئا مشان يبقي على نفسه.
هلأ هذا العمل الصالح الكبير والجهد الكبير بالعمل الصالح لا سمح الله يفسده أحدنا بإصرار على معصية. لذلك أي العمل أفضل؟ ناقشوا التابعين. فمعاوية بن قرة قال ترك المحارم. لذلك يا شباب مهما وجدتم صعوبة في ترك المحارم بس اثبتوا على ترك الحرام، ووالله والله الله يعينك، ما تخاف، سبقك من سبقك في هذا الدرب وقد تركوا الحرام. مرات شاب يقول لك أنا طيب شو بدي أعمل؟ يعني أنا شاب عمري 22 سنة مفتح علي الدنيا، الله وكيلك يا أستاذ، البنات هنين عم تحركة، شو فيني؟ شو بدي ساوي؟ ترك المحارم، هذا بدك ساوي. مرات رجل متزوج وعنده أسرة بيقول لك يا أستاذ الله وكيلك هي المخلوقة اتصلت فيني، هي عم تبعث رسائل، شو أعمل؟ ترك الحرام. الله وكيلك يا أستاذ أنا بالوظيفة لا بمد إيدي ولا بشي، هنن المراجعين، الله وكيلك هو عم يجي ويحط 5000 10000. والله واحد من الإخوة من صلاحه وخيريته السلام، يعني كان بمنصب وظيفي، هو طبيب مدير لي يعني مسألة، عنده سيارة بسيطة، جاء من يعرض عليه رشاوة، لا من هون من هون، لا بعثوا له من معارفه، لا. بعدين اجى واحد لعنده قال له دكتور انت رشوة ما بتاخد ورشوة حرام، اخي انا بدي اشتري سيارتك ب10 مليون ليرة سوري، ب10. قال لي سيارتي حقها شي 2 مليون ليرة، مر يعني هيك من قريبه. قال له اخي انا بدي اشتريها ب10، شو بدك بالشغله انت؟ وب10 حلال، بيعني سيارتك وهي 10 مليون، جايب ال10 مليون وبكره فرغ لي اياها. الله اكبر، شو الجواب؟ ترك الحرام، ترك الحرام. والله قالوا لي باحدى الدوائر موظف بيراجع المراجع، مثلا في عنده معاملة، بيقوم الموظف بيقول له لهذا المراجع هلا انت ما بدك قلم مشان تكتب فيه؟ بيقول له لا معي. مرات بيقول له لا لا لازم تشتري، انه المعاملة بدك تكتبها بهذا القلم، حاطط قدامه علبة قلم بيك، اشتري مني قلم. بيقول له طيب هات قلم، نشتري قلم بيك. قديش حقه؟ 500 ورقة. أخي بيع، أنا بعتك، والله هو اشترى عليك وهم وانت اشتريته، مو 500 ورقة مو أخذت أنا. الله أكبر، على مين عم تضحك يعني؟ شو بدي أعمل؟ ترك الحرام يا شباب، ابذلوا جهدا ما استطعتم في ترك الحرام، والله والله هذه تنادون بها رتبة عالية. نحن عم نقرأ سير الأولياء، هم يقولون معناته هم مشوا على هذا الممشى، ترك الحرام. أي العمل أفضل؟ ترك الحرام. فالشيطان لا يزال يطوف بك وحولك من أجل أن يوقعك في الحرام. شو اللي بيعينك على تترك الحرام؟ واحد، العلم. ذلك لأن الناس يقعون بالحرام لأحد سببين، إما جهل وإما ظلم. في واحد بيوع بالحرام ما بيعرف، قال له بدي أصرف 5000 دولار، بديش اليوم الدولار؟ قال له 475. قال له توكلنا على الله، املي اياهم، الخميس بجيب لك 5000 لانه هلا مو معي. او هداك قال له هي 5000، قال له بس ما اجمع لك اياهم المصاري، تعال الخميس خذهم. ما بيعرف انه الصرف بده قبض، وقع بالحرام. سوى فعلا ما بيعرف، ما سبق. لذلك كيف واحد بده يترك الحرام؟ واحد، العلم، واحد يتعلم. قلت لكم مره كنت في جلسة، أخ توفى الله تعالى والده، حب يعمل هيك اجتماع لأصحابه وأهله، وعامل لهم غدا متري عشاء، وأنه بدهم يقرأوا ختمة قرآن وندعو له، فدعاني. فبس انتهينا من الختمة والدعاء والعشاء، بده يساوي لنا كاسة شاي، قعدنا هيك أربعة خمسة، اجتمع حولي 4-5 شباب. والله يا أخوان يعني شباب يعجبكم منظرهم، عمره كل واحد 35 سنة زائد ناقص. قال أستاذ عم بدنا نسألك سؤال. قال له تفضل. قال هلأ الواحد لما بده يغتسل غسل الجنابة بده يغتسل كله لما بس النصف التحتاني،
قلت له لا كله. بيلتفتوا اثنين على اثنين بيقولوا ها ما قلنا لكم تاريادون عم بيقولوا انه بس النص التحتاني. يا حرام هذا عمره 35 سنة معناته هذا صلواته شو من عمر العشرين 16 14 لهلا. يا حصرتي ليش شق على الناس بالمعاصي؟ بسبب الجهل، قسم منهم بسبب الجهل. كيف أنا بدي أترك الحرام؟ كيف بدي أترك الحرام؟ في مرة عندها أيتام، مات زوجها، كل ما خلف لها هالعشرة مليون ليرة سوري إلى ولدها. حكيت مع تاجر، قالت له الله يوفقك، أنا أنت زلمي آدمي ومنيح ودين من أقاربها يعني. قالت له أنا الرجال توفى وما حيلتنا ولا فتيلتنا أنا وهالأيتام إلا هالعشرة مليون، خذهم أخي شغل ياهم معك، ما بدي منك شيء، بس أنا كل شهر أعطيني مثلا 30,000 وشو بعدين بيطلع لك، شو بيطلع لي، شو أنا ما بدي شيء، بدي 30,000 كل شهر، بدي أعيش أنا وهالولاد 20,000 أنا وهالولاد. هذا صار له شي 6 سنين أخذهم وفكر حاله أنه عم يعمل خير، أنه عم يعطيها كل شهر 20,000 20,000 30,000 30,000. وقال والله وهي الله يجزيها الخير رضياني، وقيمت ما بدأ المصاري أنا بعطيها. والله أخي أنت عم تعمل حرام. شو حرام؟ لك عم نعطيها 20,000 للمخلوقة هي والأيتام، من هيك لوجه الله تعالى إن شاء الله يبارك لي برزقتي. والله أنت بالحرام أخي عم تعطيها لهالمخلوقة. لا يجوز شرعا أنه أنا أعطيك 10 مليون أو أم الأيتام تعطيك 10 مليون وتطلب منك تشغيل برقم مقطوع. أنت بتشغل 10 مليون، بآخر السنة بنعمل جرد، شو ربحت؟ بنعطيها، ربحت 200,000 نعطيها اياهم، ربحت 500,000 نعطيها، مليون ربحت، 5 مليون نعطيها اياهم. هلا بس هي بدها تعيش ماشي الحال، بنعطيها كل شهر 20,000، بس هدول مش ارباح، هدول بنسجلهم على الدفتر، باخر السنه بعمل جرد، والله طلع لك يا اختي 500,000، انا كل شهر اعطيك 20,000، 12 ضرب 20 240، بقيان لك معي 260، تفضلي. والله يا اختي باخر خسرنا، انت خسرتي. هلا انا انت حنقيم من الراس مال 240,000 صفر، ما ربحنا شيء. هلا بعد هيك بتحب تعطيها مليون ليره لولا ايتام هديه، اعطيها. لماذا وقع في الحرام هذا الرجل؟ جهل، ما بيعرف. لذلك كيف واحد يترك الحرام؟ واحد العلم. شان هيك يا شباب نصيحه، لا تغيبوا عن مجلس العلم، احضروا في مجالس العلم. العلم كاشف، هيك بيكشف لك الطريق. ما فيش علم بالطب وما لك دريان انك انت وقعت في ما لا يحمد عقباه. فرقم واحد، ما الذي يعينك على ترك الحرام؟ واحد العلم، اثنين كثرة ذكر الله تعالى، لانه في ناس بتعرف بس بتحرف، في ناس بيعلم. هلا هذا ابو الرشوة بيعلم انه الرشوة حرام، اللي حاطط علبة اقلام بيعلم انه الرشوة حرام. شايف؟ طيب ليش هيك عم يتحايل على الشرع وهو مسلم؟ من زمان قلت لكم، والله يا استاذ بدي اساوي خطبه، قلت لهم للاخوان بدي اساوي خطبه اسمها يعني عنوانها اسمه محمد ابن محمود، بدي اجمع لي هيك 30 دقيقه، هي مثلا كل دقيقه بدي احكي لي لقطه انه واحد اسمه محمد ابن محمود لك بس عم يعمل شغلات يعني الله لا يرضاها وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يرضاها. كيف انت اسمك محمد ابن محمود وعم تعمل هيك؟ هلا هذا الرجل ليش عم يعمل هيك؟ ليش بيعرف وبيحرف؟ ابو الرشوه، ابو علبه الاقلام، ليش هيك عم يعمل؟ بيعلم، هو في علم بس ما في صله بالله عز وجل ليعلم او يورثه في قلبه يقينا وايمانا بان هذه الفعل يزيده قربا من الله او بعدا من الله. ما في حب، لا يعني محبته لله يوك، ما فيش حب لله تعالى، لذلك بتلاقي يرتكب محرمات. الذكر بيقويك لأن تعمل، الذكر بيورثك محبة الله عز وجل في القلب، لذلك بيصير إذا قال الله افعل فعلت، إذا قال الله لا تفعل لا تفعل، إذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم افعل فعلت. بس ما فيش ذكر، ما في ناشف. مسلم الإسلام يا أخوان مو ثقافة. مرات هيك بيقولوا مثلا والله الدين تراث ثقافي عالي، لا أخي، الدين لا تراث ولا ثقافة، الدين سلوك. الدين مو محاضرة، لا جامع، لا محاضرة جامعية ولا محاضرة مدرسية. الدين تطبيق، إنه نشوفه كان عمر قرآنا يمشي على الأرض، كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. الدين هو عبارة
بده يغير سلوكي وسلوكك، اعتقادي واعتقادك، حياتي وحياتك. هذا هو الدين. كيف واحد يترك الحرام لأنه قال له تدارسوا أي العمل أفضل؟ كلهم اتفقوا على قيام الليل، فقلت أنا ترك المحارم. قال فانتبه لها الحسن فقال تم الأمر تم الأمر. ما الذي يعينك على ترك المحارم؟ واحد العلم، اثنين الذكر، ثلاثة صحبة تاركي المحارم، صحبة عجيبة لأنه بتتأثر فيهم. هلأ عفوا، كل اللي بيدخنوا كيف تعلموا التدخين؟ كلهم بلا استثناء رفقاتهم. بعيد من هون كل اللي بيشربوا مخدرات كيف؟ رفيقهم. كل اللي حفظوا القرآن كيف؟ رفيقهم. شايف؟ كل اللي صار خطيب جمعة كيف؟ رفيقهم. رفقات؟ الرفيق بياخدك لهون أو بياخدك لهون. لذلك أنت صاحب من يترك المحارم ما بتلاقي حالك غير صرت بهذا الاتجاه. بعيد من هون إذا الشلة اللي حواليك كلهم عونطجية وكل واحد طابس طابوسة الله مولاها، ما منلاقيك بعدين غير انت كمان طرطشت بالطابوسات يعني تبع هدول الناس. فلذلك اجتنبوا يا شباب يا رجال ان تصاحبوا من هم بعيدون عن الله تعالى. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يتب من الغمز، من اللمز، من الهمز، من تعيير الآخرين، من السخرة والاستهزاء بالآخرين. ومن لم يتب، وكل يعني ذنب وكل معصية له توبة، وإذا تاب الإنسان وأناب وترك هذه الأخلاق السيئة يتوب الله عليه. والمهم أنه يستحل من فعل بهم ذلك، وهنا تكون الخطورة. يعني إذا قالوا لا ما نسامحك، أنت لمزتنا، أنت غمزتنا، أنت همزتنا، إحنا ما نسامحك، نبي حقنا منك يوم القيامة. أوه، وإذا كان هذا منشور في انستغرام وتويتر وكمبيوتر وطارت، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: إذا تقارب الزمان يفتح القول. هذا أن انفتح القول، طقت صبع من عندك تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها. يا الله، شلون ترجع المسألة أنت الآن؟ فالقضية خطيرة، خطيرة جدا يعني. وخاصة أصحاب الحقوق هذيلا قالوا لا لا لا لا لا لا ما نسامحك، يوم القيامة نقتص منك. فالقضية يعني خطيرة جدا. لهذا كثير من الناس يعني عند الموت يقول حللوني يا هالربع، حللوني، يطلب منهم العفو والمغفرة. ولهذا جعل الله ثواب من يعفو عليه. نعم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا، نداء جديد لأهل الإيمان بصفة الإيمان: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، أمر يا رب، اجتنبوا كثيرا من الظن، كثيرا من الظن، كثيرا من الظن. لما؟ إن بعض الظن إثم. أترك الكثير من الظن لبعض الظن القليل الآثم. نعم، الأصل في الحقيقة في التعامل بين المسلمين حسن الظن وليس سوء الظن. واليوم حنا قاعدين نسمع مذابح بين الشباب، خزني وخزيته، لا ما خزيتك لا خزيتني، طلع هذا السكين طلع ذاك السكين، وتمالخوا في الأسواق الكبرى، وهذا يسبح بدمه وهذا يسبح بدمه. وتعال شوف عشان تعرف، لما القرآن يعني يوجه هذه الكلمات يعرف مداخل الشيطان ومكائد الشيطان عند الإنسان. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يا أخي، هذا يوم التفت عليك يا ابني يا حبيبي يا بنتي يا غالية، لما التفتوا، التفتت عليك أختك، التفت عليك أخوك، هذا أخوك، أخوك في الدين، أخوك في العقيدة، أخوك في الإسلام، أخوك في الإيمان، أنت لك حصانة وهو لا حصانة. حسن الظن يا أخي، كل يعني مشبه علي، يبي طالع أنا اللي عرفه هو ولا لا؟ ما تروح للدش بخشمة وتقول إيش حقت خزني والتجاكر وياه والتذابح وياه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن
إن بعض

0: ظني اسم.
1: واحد يقول انا طحت على زوجته، يقول انها تكلم واحد عند فرع الجمعية، شلون بالله طحت عليها علمني. قال ما يحتاج، تبعتها بسيارتها ولا هي واقفة في موقف الجمعية وتلفونها بأذونها. زين، كل الحريم تلفوناتهم بأذونهم. قال لا، في واحد ثاني بجيب واقف في طرف الموقف هم بعد تلفونه بإذنه. يا والله يمكن هذا يكلم مرته، يكلم أخته، عمته، يكلم صديقه. إيش دراك أنه يكلم زوجتك وزوجتك تكلمه؟ لكن لما دخل سوء الظن هدم الأسرة، هدم الأسرة وضاعت الأسرة، واتخذ القرار السيء، ودش في نوايا الناس، واتهم الأبرياء، وضاعت عليه هذه الكلمة القرآنية الخطيرة في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. بعض الناس سبحان الله متولع بظن سيء في أولاده. يا أخي أولادك صالحين وبناتك صالحين وأبنائك صالحين، ليش هذا الظن فيهم؟ اتق الله يا أخي. ويتحسس ويتجسس ولا راحة، ويفتش غرفهم ويرير اليرارات ويطالع وش عندهم، وشن الأشياء المخششة، وشن الأوراق المكتبة. يا يا يا يا اش دعوة، فحياة عذاب، وأهله وأولاده وبيته وزوجته معاه بعذاب، عايشين حياة الشك والريب، لا سكينة لا طمأنينة. أعوذ بالله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. شوف الكلمة العجيبة، التجسس في الشر والتحسس في الخير، كما أخبر الله عن يعقوب في البحث عن يوسف وأخيه: تحسسوا ليوسف وأخيه. لكن التجسس في الشر، والله يا إخوة ما يكاد يمر علي يوم إلا متصل فيني إنسان أو إنسانة في هالقضية هذه. يا شيخ أنا شو أسوي بعمري؟ أنا طحت عليه، يحب وحدة ثانية غيري، شلون بالله؟ تغافلته، خذيت تليفونه، وبعدين لقيت أرقام حريم دقيت، وإلا أرقام حريم كلها، هذيل أكيد صديقاته، هذيل أكيد يخونني من وراي، وأنا العفيفة الشريفة الطيبة اللي ما يخاف أني أنا أنتقم منه وأخونه من وراه. الله أكبر عليك، يعني إلى هالدرجة توصل المسألة؟ لو احنا تعاملنا بالظاهر وتركنا الغيب لرب الغيب، وتعاملنا احنا بالشهادة لنا الظاهر ونترك القلوب لله، ليش ننبش ونتحسس ونتجسس؟ ليش؟ هذا ما يجوز. ما نهى الله سبحانه وتعالى عن التجسس إلا لكي تعمر البيوت. خربت كثير من البيوت بالتجسس على بعضنا بعض. واللي عاد أدهى من هذا اللي مركب كاميرات، يا الله، كاميرا عند الباب، كاميرا في المطبخ، كاميرا بغرفة النوم، وكاميرات عاد هذه مخفية ما تبين، قضيض صغير محطوط في مكان يصور. يا يا يا زي ليش غرفة النوم؟ ويشك في زوجته. زي ليش في المطبخ؟ يشك في الخدامات. يا يا يا زي ليش عند الباب؟ يشك اللي يطق بالجرس. الله أكبر، وتحولت الحياة كلها إلى شك بشك. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغفور ذو الرحمة

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومولاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام منهاج التربية الصالحة، ونحدثكم عن وعظ الآباء للأبناء والأطفال. فعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال، ابن عباس كان عظيم، كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم راكب، يعني أي على دابته، يوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، مرتين هذه غير هديك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نهى الناس عن أمر ما دعا أهله فقال لهم: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإنما ينظر الناس إليكم نظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقع الناس، وإن هبتم هاب الناس، وإنه والله لا يقع أحد منكم في شيء نهيت عنه إلا أضعف له العقوبة، يعني مرتين لمكانه مني. لنستمع من مواعظ علي رضي الله عنه. وعظ علي كرم الله وجهه ابنه الحسن، وعظ رضي الله عنه فقال: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، ميزان، فأحب لغيرك ما تحب لنفسك، هذا ما في منه بهالأيام، واكره له ما تكره لها لنفسك، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض من الناس ما ترضاه لنفسك، ولا تقل ما لا تعلم، ولا كل ما تعلم يكفيك، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك، ولا تكن عبد غيرك، وقد جعلك الله حرا مع عبد، واعلم أن حفظنا في يديك أحب إليك من طلب ما في يد غيرك، ولا تأكل من طعام ليس لك فيه حق، فبئس الطعام الحرام، وجد في الحصول على معاشك، اشتغل يعني، وإياك والاتكال على المنى، فإنها بضائع الموتى. يا بني سل عن الرفيق قبل الطريق، ما تمشي مع الزهران، وعن الجار قبل الدار، وإياك أن تذكر في كلام ما كان مضحكا، ما تذكره، وإن حكيت ذلك عن غيرك. وأكرم عشيرتك، فإنهم جناحك الذي تطير به، وأصلك الذي إليه تصير، ويدك التي بها تصول، ولسانك الذي به تقول. ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك، ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان. ما أحلى. وليس جزاء من سرك أن تسوءك أن تسوء. أما نصيحة الوالد، فرأى الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في يد ولد من أولاده خاتما قيمة فصه 1000 درهم، فأقسم عليه أن يبيعه ويجعل ثمنه في بطن 1000 جائع، وأن يتخذ مكانه خاتما ينقش عليه. رحم الله امرأ عرف قدره. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. وبادئ ذي بدء، حينما يوجد في القرآن موضوع فهو من الأهمية بمكان، لأنه احتل جزءاً من كتاب الله الذي تعبدنا الله بتلاوته وفهمه إلى يوم القيامة. من هذه الآيات التي احتلت جزءاً من كتاب الله آية غض البصر. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بادئ ذي بدء، الله عز وجل أعطانا تكليفاً، من بنود هذا التكليف غض البصر، وأعطانا طبعاً من خصائص هذا الطبع إطلاق البصر.

يأمرك أن تغض البصر. هنا تتدخل الإرادة، معك تكليف وفيك طبع، فإن استجاب الإنسان إلى طبعه سقط، وإن استجاب إلى التكليف نجح. إذاً سمي التكليف تكليفاً لأنه ذو كلفة، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى جلد. هذا هو ثمن الجنة. الجنة مستحيل وألف ألف مستحيل أن تكون بلا ثمن، ومن طلب الجنة من دون عمل فطلبه ذنب من الذنوب. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. وحينما توجد آية في كتاب الله تدعو إلى غض البصر، إذن هناك حكمة بالغة بالغة. لكن هذه الآية تقترب من آيات الصيام، بمعنى أن غض البصر وأن الصيام عبادة الإخلاص، ليس في قوانين الأرض قانون واحد يمنعك من أن تنظر. بالأرض ما في قانون يمنعك من أن تنظر، لكن القانون الإلهي أمرك بغض البصر، فأنت حينما لا تكون في الأرض مداناً إطلاقاً وتغض البصر، هذا دليل إخلاصك لله، ودليل محبتك له، ودليل أنك آثرت رضاه على شهوة نفسك. إذاً باب كبير من أبواب القرب من الله. أنت بتصلي باليوم خمس مرات، لكن كلما غضضت بصرك عن محارم الله ارتقيت إلى الله، كأنك في اليوم الواحد ترتقي آلاف المرات بغض البصر. لذلك الآية قل للمؤمنين، يعني بمقتضى إيمانهم، في عقد إيماني بينك وبين الله، الله عز وجل بخاطب العوام بأصول الدين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لكن بخاطب المؤمنين بفروع الدين، فغض البصر أحد فروع الدين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذاً لا معنى أن تقول لغير المؤمن غض بصرك، شيء مضحك بالنسبة له، يعني ألف أن يطلق البصر وأن يملأ عينيه من محاسن المرأة، فلا داعي لغض البصر. أما المؤمن ينصاع للتعليمات التفصيلية. لذلك الله عز وجل خاطب المؤمنين بما يقترب من 300 آية، ولم يخاطب الكفار إلا بآية واحدة يوم القيامة، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. الكافر غير مخاطب بالتفاصيل، مخاطب يا أيها الناس اعبدوا ربكم فقط، شأنه شأن كل البشر. لذلك هي آية دقيقة، هي خاصة بالمؤمنين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من للتبعيض. لك أن تنظر إلى أمك وهي امرأة، وإلى بنتك، وإلى أختك، وإلى عمتك وخالتك، وابنة أخيك وابنة أختك، هذه المحارم. إذاً ليس غض البصر عن كل النساء، عن بعض النساء، أي عن النساء الأجنبيات اللواتي لسنا من محارمك. ومرة أخت في أمريكا في أثناء إلقاء الدرس جاءتني رسالة، أنه هي طبيبة في مستشفى، وهي تقع في حرج شديد حينما يمد أحد الأطباء يده ليصافحها فتمتنع بحكم أنها ملتزمة، تقع في حرج. فسألتني ما الحل؟ قلت لها وقتها إن الملكة إليزابيث لا يصافحها في مجتمعها إلا 7 رجال لعلو مقامها في مجتمعها بحسب القانون البريطاني، والمرأة المسلمة ملكة أيضاً، لا يصافحها إلا 7 رجال من محارمها لعلو مقامها في مجتمعها بحكم القانون القرآني. فالأشياء التي يتمثل بها المؤمن ترفع قدره عند الله عز وجل. لذلك الآية قل للمؤمنين

0: يغض من أبصارهم. هي حالة لك أن تنظر إلى محارمك بقيود طبعاً، بثياب الخدمة، المحارم بثياب الخدمة. أما المرأة الوحيدة التي لك أن تنظر إليها من دون قيد أو شرط هي الزوجة، ما سوى الزوجة ضمن ثياب الخدمة، ثياب فيها احتشام. الآن الإنسان يمشي في طريق وفي منعطف حاد، فلما دخل في المنعطف رأى أمامه امرأة، رآها قال اصرف بصرك، هذه الأولى، الأولى لك والثانية عليك. إذا هذا أيضا من التبعيض، نظرت إلى امرأة فجأة، هذا أيضا من التبعيض. الآن في عندنا حالة ثالثة، في حالة ثالثة أنك إذا نظرت إلى امرأة تحل لك على زوجتك ينبغي ألا تدقق في التفاصيل، أن تنظر نظرة عامة. في إنسان أيام يدقق بالتفاصيل بخطوط الجسم مثلاً، إذا الثوب انحسر فرضاً، فأنت مأمور أن تكون عفيفاً إلى درجة أنك لو نظرت إلى محارمك ينبغي ألا تدقق في التفاصيل، وأن يغلب عليك غض البصر إذا بدأ من محارمك ما لا ينبغي أن تراه. صار في غض بصر نوعي وغض بصر اسمي بحسب المحارم وعدم المحارم، وفي غض بصر فجائي. إذا هذا معنى قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لكن الشيء اللطيف جدا أن كلمة غض البصر جاءت قبل كلمة حفظ الفرج، لأن طريق حفظ الفرج هو غض البصر، طريق حفظ الفرج هو غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال ذلك أزكى لهم وأطهر، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. يعني الله عز وجل خبير، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. كنت أضرب هذا المثل، يعني إنسان غير منضبط بالشرع، جاءته صديقة زوجته، جلست مع زوجته في غرفة، والوقت وقت شتاء، وغرفة الجلوس مدفأة، فصاح بزوجته أن تعالوا إلى هنا، هنا أدفأ لكم. يا ترى هو يقصد أن يكرم هذه الضيفة بالدفء أم يقصد شيء آخر؟ إن الله خبير بما يصنعون. في آلاف التصرفات ظاهر بريء، لكن تنطوي على رغبة في تجاوز حدود الله عز وجل. إن الله خبير بما يصنعون، يعني الآية الكريمة يعلم خائنة الأعين، يعني طبيب مسموح له أن ينظر إلى مكان في جسم المرأة تشكو منه، لكن لو أنه اختلس إلى مكان آخر نظرة بلا مبرر من يكشف هذه الحقيقة؟ ليس على وجه الأرض إنسان واحد يمكن أن يكشف هذا الخطأ إلا الله. أنت جالس بغرفتك والنافذة مفتوحة، وأنت في جو مظلم، والجو بالخارج مضيء، فأنت لا ترى. ظهرت امرأة على شرفة البيت الذي يقابلك، من الذي يضبط ما إذا نظرت إليها أو لم تنظر؟ الله وحده. أنت حينما تكون في البيت وحدك وتخرج جارتك إلى الشرفة بثياب متبزلة، ولا أحد على وجه الأرض بإمكانه أن يضبط هذه المخالفة إلا الله. هذا معنى قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك أيها الإخوة، علماء كثيرون عددوا فوائد غض البصر، والله في بعض الأبحاث إلى 100 بند، 100 بند من فوائد غض البصر. لكن من فوائد غض البصر عند الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه امتثال لأمر الله. وهل هناك من عمل يفوق أن تمتثل لأمر الله؟ امتثال لأمر الله تشعر براحة، أنت مطيع، أنت عبد مستقيم، أنت استجبت لرب العالمين، أمر الله عز وجل مقدس عندك. فأول فائدة من فوائد غض البصر امتثال أمر الله تعالى الذي هو غاية السعادة. البند الثاني لأنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم. النظرة الحرام كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام سهم مسموم. الفرق بين سهم مسموم وسهم غير مسموم، السهم غير المسموم يصيب مكان واحد في الجسم، أما المسموم يسري السم في الجسم كله. يعني إذا الإنسان أطلق بصره أثر هذا على دراسته وعلى تجارته وعلى عمله وعلى نشاطه، السم يسري. دائماً المكبر حينما تضعه في الشمس وتضع ورقة في محرقه تحترق الورقة، لماذا؟ لأن هذا المكبر يجمع أشعة الشمس في بؤرة واحدة. إذاً أما ضع ورقة في الشمس لا تحترق ولو أبقيتها ساعات طويلة، الأشعة جاية متوازية. أما في المكبر تجتمع الأشعة في بؤرة واحدة فتحرق. والمؤمن إذا غض بصره تجتمع طاقاته وقدراته في بؤرة واحدة فيحقق النجاح. أما إذا كان مطلقاً للبصر قدراته مبعثرة ومشتتة، وقد لا يتفوق في عمله، وقد ينعكس إطلاق بصره على عمله فيكون محبطاً أحياناً. شيء آخر يورث غض البصر في القلب أنساً بالله واجتماعاً عليه. يعني أنت بكل غض بصر عن امرأة لا تحل لك ترقى عند الله، تتصل به، تؤكد لنفسك أنك مطيع لله. لذلك عجب ربك من شاب ليست له صبوة، إن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. يعني ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. وأنا أقول يعني كل عمر في عبادة تأتي الأولى للشباب الذين لا يزالون من دون زواج، العبادة الأولى لهم غض البصر الأولى. وكلما تقدم الإنسان بالسن في عنده عبادات تأتي في الدرجة الأولى. أيها الإخوة، غض البصر يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعف القلب ويحزنه. تجد المؤمن الذي يغض بصره متفائل، نشيط، متألق، يشعر أن الله راض عنه. شيء آخر، الذي يغض بصره في بقلبه نور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. في نور بقلبه. أيها الإخوة، شيء آخر، الغض البصر يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها الإنسان بين الحق والباطل. هذا النور بالقلب يقذف في قلبك بسبب غض بصرك، هذا النور يفرق لك بين الحق والباطل. بالمناسبة ما في عمل، ما في سلوك إلا قبله في رؤية، إما أنها رؤية صحيحة أو رؤية مغلوطة. فكل سعادتك وسلامتك أن تمتلك رؤية صحيحة. الرؤية الصحيحة أساسها غض البصر. ما دام في غض بصر في إنابة إلى الله، في نور يقذفه الله في قلبك، يريك الحق حقاً فتتبعه، والباطل باطلا فتجتنبه. قال: غض البصر يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة. أيام إنسان بحس بقوة، بحس الله معه، بحس بقوة قرار، بسداد تفكير، بطلاقة لسان، بشرح، ببيان. المعنويات المرتفعة من أين جاءت؟ من طاعته لله. يعني إذا كان ممكن يكون للمعنويات المرتفعة سلم قيمي، فالمؤمن معنوياته في أعلى درجة، لأنه مطيع لله عز وجل، موصول بالله عز وجل. وكنت أقول لكم دائما: حال واحد في ألف خير من قول ألف في واحد. إذا إنسان مقطوع، لو أتينا بألف إنسان على غير اتصال بالله، معهم علم قوي، ألف متكلم ليس لهم اتصال بالله، لا يعادلون مجتمعين، إنسان موصول يقول واحد في ألف، ألف في واحد لا شيء، واحد في ألف كل شيء. لذلك واحد كألف وألف كأف، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لهم صغار عند الله. يعني ابتغوا الرفعة عند الله، غضوا البصر بينك وبين الله، ما في إنسان بيكشفه ولا في إنسان بيكشف مخالفته، هذا بينك وبين الله. بإمكانك أن تطرق رأسك في الأرض أحياناً، أن تتشاغل بتصفح كتاب، أنت بهذا تغض البصر في مواقف محرجة كثير. فالإنسان أيام يتشاغل بتقليب دفتر، يفتح مذكرته أحياناً، يكون غض بصره ولا أحد يشعر عليه. غض البصر يسد على الشيطان مدخله إلى القلب. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إطلاق البصر جعلت للشيطان منفذا إلى القلب، بغض البصر تغلق هذا المنفذ. بالتعبير العامي، هذا كلام على ألسنة العوام، لا عين تشوف ولا قلب يحزن، بإطلاق البصر ينشغل الإنسان، يتمنى هذه التي أطلق البصر في محاسنها أن تكون زوجته مثلها، دائماً في حزن. أما حينما يقطع على قلبه هذا السبيل، كأنه قطع منفذ للشيطان كبير جداً. يسد على الشيطان منفذه إلى القلب، بإطلاق البصر في فتحة للشيطان للقلب. الشيطان في عنده فتحة سالكة، ما دام في إطلاق بصر في فتحة خطيرة جداً، منها ينفذ الشيطان إلى قلب المؤمن، وما في شيء بيبقى ثابت، بيكون بإطلاق بصر، بعدين إلى كلام معسول، وقد يتطور إلى لمس، وقد تقع الفاحشة والإنسان لا يدري. لذلك الآية الكريمة: ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، لأنه لا تقربوا الزنا له مقدمات الزنا، أحد أكبر مقدماته إطلاق البصر. في مقدمات كثيرة، أحد أكبر مقدمات الزنا إطلاق البصر. لذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. شيء آخر، غض البصر يفرغك لمصالحك. تلاقي التاجر كل طاقاته في عمله، الطالب كل طاقاته في دراسته، كل إنسان له موقع، له عمل، له اختصاص. إذا في غض بصر، كل طاقاته مركزة على عمله أو على دراسته أو على إنجازاته. أما إذا في إطلاق بصر تشتت، أصبح الإنسان مشتتاً. أيها الإخوة، علامة قوة الإرادة غض البصر. وأنت باليوم ممكن أن تنعقد صلتك بالله مئات المرات بل آلاف المرات كلما غضضت بصرك عن محارم الله. ودائماً وأبداً في أدعية رمضان: اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. لكن بطولتنا أن نتابع هذه العبادة بعد رمضان إلى نهاية العام، وهذا شيء ثابت في حياة المؤمن، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع مسلسل الدرامي المال والدم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: عصير بدون صودا، صدري انحرق من الصودا، شكل الجالكسي تبعك محمد زيك.
2: إذا لقيت ما قبيتي عن وجهي راقك في الأرض، سامعة عاملك فروق على الأسفل.
1: يما خوفتني محلاك.
2: الله يحرم عليك الشبع يا ربي. وبعدين ماكي قومي بقول لك.
1: اسمع يا محمد، أنا بشرب وباكل بمصارية، يعني مش رامي حالي عليك.
2: من مصاريك ولا مصاري الناس ولا البسمك بقول ايش تشتغلي ما شاء الله.
1: رزق هذا رزق، بدك تمنع رزق الله؟ وربنا بقول واما السائل فلا تنهر. فهمت يا عجل؟
2: انا عجل وليا ولا لك كسرك.
3: شو في دوشة هناك يا ماهر؟ شكلها طوشة. تعال نشوف. تعال.
2: ولا لا طبش التطبيش ولا لا كسرك.
1: الحقوني
2: ولا لا كسرك. تالي
1: ابعد ايدك يا عجل.
2: وانا عجل ولي والله نكسرك تكسير.
1: والله ما انت راجل. الحقوني
2: ولا لا قطك تقطيع شحاتي. حق مش عليك، حق على الشرطة اللي سايباك وزي الحشرات الضارة. بس بقول لك بس ولا لا كسرها تكسير.
3: بس يا اخونا هدي شويه.
2: شو هدي
3: يا راجل؟ هذه بنت صغيره زي بنتك.
2: فشرت زي بنتي. بنت الشحات زيها.
1: الشحاتين اشرف منك. انت واحد غشاش ومحتكر بتبيع الجالكسي محمد.
3: طيب تعالي.
1: شو بدك انت التاني؟ ابعد عني، بدي اترزق.
3: طيب تعالي ما تخفيش. تعالي
1: اتفضل. يا نعم اي خدمة.
3: انت شو اسمك؟
1: انت شرطة؟
3: احنا مش شرطة، احنا طلاب جامعة. انت ليش كنت بتتخانق مع الزلمة؟ سرقت منه اشي؟
1: لا يا عمري بشرت. انا مش حرامية، انا شحيتة وبشحت من عرق جبيني. اهلين يا ماما.
3: انت شحاتة يعني؟
1: عجبك ولا مش؟
4: روح يا ماهر روح، هذه بنت شوارع ما حد بيقدر لها. وشو بدنا فيها كمان؟
1: شارع يعبر في وجهك وظله فاتح.
4: اخرسي.
3: طب استني هدي. انت شو اسمك يا شاطرة؟
1: سارة.
3: طيب انا بدي اعطيكي 50، شو رايك؟
1: وانا راح ادعي لك انه ربنا يوفقك.
3: لا بدي اياك تحكي لي ليش انت بتشحتي.
1: اصله امي مشلولة، فيش حد يصرف علينا.
3: طيب وابوك؟
1: ابوي سافر على مصر والمصريات لحسن عقله وتجوز وضل هناك.
3: طيب مالكيش اخوات يعني؟
1: انا مقطوعة من شجرة.
3: فيش حدا يصرف عليكم؟ جمعية، مؤسسة، اي حاجة؟
1: احنا فقراء يا ابو الشباب، فيش حد بتعرف علينا. ولاي بترزق في الشارع لضعنا احنا وامي.
3: طيب خدي هاي 50.
1: خلاص مسامحك، خليهن لك، مبين عليك وضعك صعب يا رحمك. يلا سلام.
5: يابا بخصوص السيارة بدها أبرهول.
6: والمطلوب يا هاني؟
5: الأبرهول بده 3000 شيكل، وأنا بصراحة ما معي إلا 1000 شيكل بس.
6: وأنا من وين بدي أجيب لك يابا؟ ما أنت عارف البير وغطاء.
5: طب شو بدي أعمل يابا؟
6: وديها على الكراج وأعطي الميكانيك 1000 شيكل اللي معاك وقول له الباقي بالتقسيط. هي الدنيا طارت يا بنية.
5: محدش برضى يابا، لأنه بده يجيب شقف غيار وبده يدفع مصاري.
6: طيب أخوك فايز وينه؟ معوش مصاري؟
5: والله ما سألته يابا.
6: يا فايز.
7: أيوة يابا.
6: تعال يا بنية تعال.
7: يلا جيت يابا.
6: أقعد يا بنية.
7: هيني قعدت يابا، تفضل.
6: أخوك يابا مزنوق وبده يركب ما تولى السيارة ومحتاج 2000 شيكل، إذا بتقدر تساعده كتر خيرك يا بنية. هو راح يسدلك إياهن من شغل السيارة أول بأول.
7: ما أنت شايف يابا، بشتغل يوم وبقعد 10، ونص أكل أنا وولادي ومرتي كله دين، وانت سيد العارفين.
6: لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: خلص يابا انا راح ادبرها.
6: شو بدك تعمل يا بني؟
5: بدي ابيع ذهب المرة يابا.
3: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
3: يابا الجامعة طلبت الرسوم وانا تأخرت عليهم.
6: رسوم؟ هاي اللي كنت حاسبه.
3: كيف يعني يابا؟
6: فش مصاري يا ماهر، اخوك انكسر في السيارة والتاني بيشتغل يوم وبقعد عشرة، يصرفوا عليك ولا عن نسوانهم واولادهم.
3: يابا انا ما قلتش ما يصيبوا اولادهم ونسوانهم، بس شو بدي اعمل يابا هالقيت؟
6: والله ما انا عارف شو تعمل يابا.
3: يابا اذا ما دفعتش ما بدخلوني على الامتحان.
6: اجل الامتحان يا اما بتأجل الفصل.
3: بنفعش يابا بنفعش، هيك بتأخر وبتضيع سنة من عمري.
6: شو اعمل لك يعني؟ قل لي شو اعمل، اقطع نفسي عشان الجامعة؟ الله اكبر.
8: مالك يا ابو هاني؟ مالك مبوز؟ بشوفك مهموم نص الالف يا راجل 500.
6: مش عارف يا ابو محمد، مش عارف شو اعمل.
8: احكي، انا اخوك فضفض، ايش مش عارف شو تعمل؟
6: الوضع عندي صعب، الوضع المادي، الولد بده يصلح السيارة والسيارة بده 2000 شيكل، والولد بده رسوم للجامعة مش اقل من 200 دينار، ومش عارف شو اعمل.
8: طيب بدي اسألك سؤال يا ابو، يا ابو هالي.
6: اتفضل اسأل.
8: انت في عندك ولاد عزبية؟
6: الاخير ماهر تبع الجامعة اللي عامل لنا قلق.
8: انحلت يا ابو هاني؟
6: انحلت؟ وكيف انحلت اذا هذا الولد اللي عاملين عقدة في الدار بمصاريف الجامعة تحته،
8: وهو اللي راح يفك العقدة تبعته وعقدتكو وعقدة الدار كلهيتها.
6: انت بتحكي الغاز يا ابو محمد، انا مش فضيلك.
8: لا مش الغاز، بحكي الماز مش الغاز يا ابو هاني.
6: وبعدين هات يا ابو محمد احكي.
8: ابو وصفي عنده بنت، والبنت ما شاء الله عليها، ونقصها واحد زي ابنك وعيلة زيكم فقرة ووضعهم صعب عشان يعيش وتعيشوا معاها وتكيفوا.
6: انت جاي تزيد الطين بل، هو احنا قادرين نعيشه لحاله عشان نعيشه هو ومرته؟
8: واذا قلت لك انه المرة هي اللي راح تعيشه وتعيشك وتعيش كل اهل الدار؟
6: مش فاهم عليك يا ابو محمد، وضح.
8: ابو وصفي وزع التركة على اولاده وبناته قبل ما يموت، خاف انه في حدا يظلم التاني من اولاده ويتقاتلوا من وراه. وانت بتعرف ابو وصفي الارض اللي عنده والاملاك، ولا غشيم عنه؟
6: كيف غشيم عنه؟ بعرفه رجل طيب وفاضل ومعروف ملاك اراضي من زمان وبخير.
8: ينور عليك. والبنت هذه اللي طلع لها 6 دولمات ارض زائد نصيبها 3 حواصل في نص البلد، غير القرشين الناشف اللي بيجي من هنا ومن هنا.
6: عيد عيد بالله يا ابو محمد، عيد على هالبشارة الحلوة. عيد.
8: بقول لك عنده بنت في الحصة تبعتها 6 دلومة أرض و3 حواصل في نص البلد، ومن هنا ومن هنا المصاري.
6: طيب وإيش مالها هذه؟
8: هذه اللي بدها تساعدك وتساعد ابنك إذا صارت زوجة وراها مصاري.
6: إيش اسمها يا ابو محمد؟ احكي.
8: اسمها نيفين. نيفين.
6: ما شاء الله، والله اسمها برجع رجع.
8: ها يا ابو هاني شو قلت؟ مش راح تلاقي احسن منها زوجي لابنك؟ هذه الطيارة اللي حترفعك ولا السماء.
6: طب انت مال ايدك من هالموضوع يا ابو محمد؟ يعني لو تقدمنا ما برفضونا؟
8: الموضوع كله عندي يا ابو هاني، انت انوي وانا راح اضبط لك كل شيء.
6: بس معلش بلا مؤاخذة في هالسؤال.
8: اسأل عادي يا ابو هاني.
6: طيب مدام كل هذا وراها، العرسان عميان عنها سايبينها؟
8: انت عارف ابو هاني عرسان اليوم بتبطروا، على اقل حاجة البنت لازم تكون ضعيفة ولازم مش عارف ايش ولازم ايش، يعني شغل تلفزيون هي فش فيها ولا حاجة يعني، بس شوية يعني هي غلبرك البنت يعني قلبها طيب يعني.
6: ايش قصدك يا ابو محمد يعني طيبة وعلى البركة؟ قصدك هبلة؟
8: الله يسامحك شو هبلة يا راجل، يا راجل سيبك من الكلام هذا يا راجل. هذه نيفين بتبيعك وبتشتريك، بس انت بتعرف كلام الناس، كل واحد بيكون عاقل وقلبه طيب الناس بتقول له عنه اهبل، وهذه البنت قلبها طيب يعني خلص قالوا عنها على البركة، ونيال بكون على البركة يا راجل.
6: يلا بسيطة يا محمد، كفي اسمها نيفين برجع رجع.
8: ايوه هيك يا عمي.
6: قلت لي قديش وراها؟
8: ست دلومة وثلاث محلات ومصاري ناشف من هنا ومن هنا.
6: يا عيني يا عيني، وبقول لك على البركة كمان. أي والله اسمها بيرجع رجع نيفين.
3: إن شاء الله قلب دلمة وميت محل يابا.
5: حتعيش فقري وتموت فقري.
7: إيش فقري؟ هو على كيفه؟
3: ها على كيفك يا أستاذ؟ هو أنت اللي بدك تتجوز؟
6: اسمع يا بنية، هذه فرصتنا. البنت فيش فيها عيب ووراها ألاف الدنانير، وكل دلم يا بنية أقل إشي حقه 100,000 دينار. عد ست دلوم واسمها يا بنية، اسمها نيفين بيرجع رجع.
3: والله اللي بسمع هالاسم بقول دكتورة يابا يابا، أنا لما بدي أتجوز بدور على البنت اللي مخها بيجي على مخي، مش عشان معاها مصاري. بعدين بنته يابا الكل بعرفها، معروفة على البركة يابا.
6: اسمع يا ماهر، الكلام اللي بقوله هو اللي بده يمشي. لازم تتجوز نيفين، يعني لازم تتجوز نيفين. هذه فرصتنا كلنا
3: يابا. بقدرش يابا بقدرش.
6: شو بتقدرش؟ هو على خاطرك؟
3: على خاطري.
5: انت ولا اجيتك الجرأة ترد في وجه ابوك؟ خد
3: تضربني؟ تضربني يا هاني؟
5: بضربك وبكسرك كمان.
6: ابعد عنه يا هاني. اسمع يا ماهر، اذا تجوزت نيفين راح تستمر في الجامعة، ووضع اخوتك راح يتحسن، وبيتنا هذا راح نبنيه من اول وجديد، والعز اللي حنشوفه ما حدا حيشوفه.
3: واذا ما جوزتهاش يابا؟
6: مش راح تضل ولا ساعة في الدار، وغضبان عليك من هلا يوم القيامة.
3: هو انا يابا اذا دفعت عن حقي في الحياة بكون بغضبك؟
5: رد على ابوك، موافق ولا لا؟
3: مش موافق.
5: بديش اتجوزها. ولك ليش بترفع صوتك؟ ها؟ خد
3: ماشي يا ماهر، اضرب.
5: خد.
3: ايوه اضرب.
6: خلاص يا هاني، اسمع ولا خد عزالك واطلع برا، لما توافق بترجع.
5: لا يابا، اذا ما وافق بده يدفع كل قرش صرفناه عليه من يوم ما انولد لهالقيت، ومصاري الجامعة اللي اندفع عن كلهن لازم يرجعهن، ولادنا ابدا منه.
3: اوف، لهالدرجة يا هاني حاقد؟ لهالدرجة عشان المال بتبيع اخوك؟ عشان المال؟ الله اكبر.
5: ما هو اللي ايده في المية مو زي اللي ايده في النار. هو انت تعبت بقرش ولا؟
3: ماشي يا اخوي، كل قرش انت وابوي صرفتوه علي راح ارجعه، كل شربة مية شربتها عندكو راح ارجعها وادفع حقها. حاضر يا اخوي، يلي من امي وابوي، وانت يابا يلي قلبك واسع والمفروض تكون حنون على ابنك، حاضر انا طالع.
6: طريق الوداود تود وما تعاود. بدك ترجع؟ اهلا وسهلا، بس على شرط تكون موافق على نيفين.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج المسلسل التمثيلي المال والدم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وبعد. معنا اليوم أيها الأحبة الكرام قصة لم يأتي أوانها بعد، قصة لم تحصل إلى الآن، وهي من أعظم القصص ومن أخطر المواقف. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه الذراع، فنهس منها نهسة ثم قال والصحابة يسمعون: أنا سيد الناس يوم القيامة. الصحابة ينظرون: هل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد. تخيل كل البشر من أول إنسان آدم عليه السلام إلى آخر من يخلقه الله عز وجل من البشر الأولين والآخرين، كلهم في صعيد واحد. الموقف عظيم، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. يعني الشمس على الرؤوس قدر ميل، والناس يظلون فترة طويلة من الزمن، جاء في بعض الروايات 50,000 سنة، ويتصبب منهم العرق، منهم تحت الظل ومنهم تحت الشمس، ومنهم حفاة عراتا غرلا. فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ الناس مو أهل الإيمان، كل الناس يبون الخلاص، خلاص ما يطيقون الوقوف. فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، هو أبونا كلنا، من راح يشفع لنا غير آدم؟ أول إنسان خلقه الله، وكل هؤلاء البشر هو أبوهم، إذن هو الذي سيشفع لهم عند الله، هو نبي من الأنبياء. فيذهبون إليه فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يعني أنت أبونا، شوف ايش قاعد يصير في الناس، في البشر، شوف المليارات اللي واقفة، شوف الغم والهم اللي بلغنا، اشفع لنا عند ربك، أنت أول واحد الله خلقه، أسجد لك الملائكة وأنت مقرب إلى الله. تعرفون في هذا اليوم شنو يرد آدم عليه السلام؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، دور واحد غيري، اذهبوا إلى نوح أول رسول جاء بعد آدم عليه السلام. تخيلوا، نبي من أنبياء الله، صفي من أصفيائه، أول ما خلقه الله أسجد له الملائكة، ومع هذا خايف من غضب الرب في ذلك اليوم. شنو ذنبك يا آدم؟ شجرة أكل منها وأخبره الله بتوبته، ومع هذا يخاف عليه الصلاة والسلام. فيذهبون إلى من؟ إلى أول الرسل، آدم أول الأنبياء ونوح أول الرسل. فيأتون إليه فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما إلى ما نحن فيه؟ فيقول نوح عليه السلام: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثل هذا الغضب اللي ما صار ولا راح يصير، وأنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذه مو معصية، لكن الله جعل لكل نبي دعوة مستجابة، يقول أنا دعوتي المستجابة
جعلتها في الدنيا ودعوت على قومي لنا 950 سنة ويدعوهم إلى الله. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم الخليل، بعد هذا إبراهيم أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل نبي بعد رسول الله إبراهيم، خليل الله حبيب الله. فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإني شنو سويت يا إبراهيم؟ كذبت 3 كذبات. الله أكبر، 3 كذبات لا تسمى كذب أصلا. لما قال لقومه إني سقيم وهم رايحين، ولما أبي يفك أسارة من ذلك الخبيث يعني ما هي كذبات، كذبات أصلا في ذات الله، حتى في جاءت في بعض الروايات كلها في سبيل الله. اذهبوا إلى غيري، كل حياته عند هذا الخطأ بس. اذهبوا إلى موسى، أنا ما أقدر، إبراهيم مقادر. فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، كليم الله، يذكرون أحسن ما فيه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. كلهم يقولون نفس الكلام، غضب الله شديد في ذلك اليوم. طيب أنت شنو سويت يا موسى؟ إني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، مع أن الله قبل توبته وتاب عليه. فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. من بقي الآن من العزم؟ بقي عيسى. قال اذهبوا إلى عيسى بن مريم. فيأتون آخر الأنبياء قبل نبينا، فيقولون أنت عيسى، يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى كما قال من قبله، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يعني أعظم غضب لرب العالمين في هذا اليوم. أما عيسى لم يذكر ذنبا، ومع هذا من شدة غضب الله ومن خوف عيسى قال نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى من؟ إلى محمد. فيأتون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنت المغفور لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يومه. يقول فأنطلق فآتي تحت العرش، الله أكبر، أنا لها أنا لها، فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من المحامد وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي، تسبيحات محامد ما يعرفها أحد قبل ذلك اليوم. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. تتوقعون ماذا سيطلب؟ هل يقول نفسي نفسي كما قال من قبله؟ هل يقول أهل بيتي؟ هل يقول فاطمة وخديجة وعائشة؟ يقول اللهم أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وبصرى. ثم تبدأ الشفاعة، اذهب فأخرج من أمتك من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيرجع إلى ربه فيشفع، اذهب وأخرج من أمتك من في قلبه مثقال نصف حبة خردل من إيمان، فيرجع مرة ثالثة فيقول ربي أمتي أمتي، اذهب وأخرج من أمتك من في قلبي مثقال ذرة من إيمان. ثم في المرة الرابعة أخر ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله اللي شهد الشهادة. فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي
لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، أي قالها بشروطها وأركانها وموجباتها. أسأل الله عز وجل أن يكفينا شر ذلك اليوم، وأن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القصة هي أعظم القصص، وهذا المشهد هو أعظم المشاهد. كيف لا، والأنبياء يقولون نفسي نفسي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: تخون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل قدر الله الأرزاق للناس أجمعين؟ هل تعلم ما هو رزقك؟ عندما يخبرنا الله عز وجل أنه هو الذي قسم الأقوات وأنه هو الذي قدرها عندما خلق الأرض، هل تعلم ما هو نصيبك من هذا القوت ومن هذا الرزق؟ في الحديث عن الرزق وآيات الله عز وجل في القرآن الكريم وفي حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، نستضيف وإياكم البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي، يعني موضوع الرزق من المواضيع الشائكة والشائقة في آن واحد. الله عز وجل هو الذي قدر الأرزاق كما أخبرنا في كتابه العزيز، وجعل رزقنا في السماء كما ذكرت مرارا وتكرارا أن هذا الرزق يشمل كل شيء. لكن الإشكالية التي تخطر في بال الكثيرين من الناس، هل هذا التقدير لهذه الأرزاق يشمل كل فرد؟ يعني هل يعلم كل فرد ما هو رزقه؟ لماذا وضع هذا الرزق الله عز وجل في يده ولم يجعله بين أيدي الناس يتقاسمونه كيفما يشاءون؟
2: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبعد، الله يصف ذاته العلية بالرزاق، الرزاق ذو القوة المتين.
1: نعم.
2: ومعنى كلمة الرزاق يعني لا يملك الرزق غيره أبدا، فالرزق من الله، والذي من الله لا يطلب إلا بطاعة، لا يطلب بمعصية. ثانيا، هذه الأرزاق قدرها ربنا تبارك وتعالى لنا قبل أن نخرج إلى هذه الحياة. يعلم ربنا تبارك وتعالى رزق كل واحد منا، ولذلك لا يجوز يعني يتحايل الناس على الرزق. يعني أنت كمخلوق عاقل مكلف يعني مكرم، وهبك الله سبحانه وتعالى كل أدوات الاستخلاف في الأرض، أنت مطالب بالسعي في هذه الأرض قدر استطاعتك، وترضى بما يرزقك الله سبحانه وتعالى بعد ذلك من رزق، رضا التسليم والقبول الكامل التام. طيب، ليس معنى هذا يعني أن يقول أحد الناس أنا رزقي مكتوب سلفا فأنام في البيت ورزقي سيصلني، لا. يعني أنت الذي يقول هذا الكلام عاكس يعني سنة التكليف بالاستخلاف في الأرض. يعني نحن يعني لنا في هذه الحياة الدنيا رسالة ذات وجهين،

0: أنفقت هذا العمر في الخير، في إعمار الأرض، في إصلاح ذات البين، في الدعوة إلى هذا الخير، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في مساعدة الآخرين، في إعمار الحياة على الأرض، كل هذه مسؤولية.
1: يعني فضيلة الدكتور، هناك شبهات ونحن برنامجنا لرد على هذه الشبهات. هناك من يتبنى موقفا آخر، يعني أنت ذكرت أن الرزق لا يطلب بمعصية الله عز وجل، تستلزم منه الطاعة. لكن القرآن نفسه كما يذكر هؤلاء يخبرنا صراحة كلا نمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا.
0: نمد هؤلاء من عطاء ربك.
1: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هذا يدل صراحة على أن الرزق من الله عز وجل أو هذا العطاء هو عطاء حيادي لا علاقة به للطاعة أو المعصية. بماذا نقول؟
0: طيب يعني أنا أقول الله الذي خلق الخلق تكفل بأرزاقه المؤمن والكافر والصالح والطالح والجد وغير الجد، وتكفل بأرزاقه لأن الدنيا يعني دار ابتلاء ودار اختبار ودار يعني عمل. فالرزق يهبه الله للكافر كما يهبه للمؤمن، لكن أنا بتكلم على موقف المؤمن الذي يؤمن إيمانا جازما بأن رزقه قد كتب له سلفا من قبل خالقه وهو في بطن أمه، فلا يتحايل على الرزق، يعني لا يحاول أن يكسب الرزق بطريق حرام. لأن ما دام هذا المال قد وصل إلى يده بالسرقة أو بالرشوة أو بالغش أو بالخداع وهو مقسوم له، لو صبر قليلا لكان قد وصل إلى يديه بالحلال.
1: نرجو الإيضاح أكثر. الذي يسرق هذا من رزقه
0: ما دام وصل إلى يده ومقسوم له.
1: طيب،
0: لكن ليس مقسوما له في هذا الوقت، يعني قد يأتيه بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاثة.
1: إنما واستعجل.
0: واستعجل يعني. ولذلك أنا أقول يعني لابد أن يتربى المسلم والمسلمة على الإيمان الجازم بأن الرزق من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الرزق لا يتحكم فيه أحد غير الله سبحانه وتعالى، لا ملك ولا رئيس ولا وزير ولا غفير ولا أي حد. الرزق يقدره ربنا تبارك وتعالى لكل فرد منا قبل أن يخرج إلى هذه الحياة. أنا مطلوب مني، أنا كمستخلف في الأرض، مطلوب مني أن أعمر الأرض، مطلوب مني أن أعبد الله تعالى في الأرض، مطلوب مني أن أحافظ على ثروات الأرض، مطلوب مني أن أعين غيري بقدر المستطاع. القيام بهذا الدور ليس له علاقة بالرزق الذي قدر لي، ولكن له علاقة بالمباركة في هذا الرزق. يعني قد يعني يرزق إنسان ملايين الدولارات أو الريالات أو الدنانير ولا يبارك فيها، يعني تذهب هباء منثورا. فالتوفيق إذا حرص الإنسان على أن يحل مطعمه، أن يكون مطعمه من حلال ليس من حرام، تأتي البركة، تأتي الصحة، تأتي العافية، تأتي الذرية الصالحة، تأتي رضا الناس، يأتي رضا الله سبحانه وتعالى، يأتي رضا الملائكة، فيشعر الإنسان بمعية الله سبحانه وتعالى. فأقول يا أخي الكريم، الأمور لا تقاس بالأرقام بطريقة مادية كما تخيل الناس. الأزمة المالية الحالية دمرت أكبر دولة غنية في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، غارقة الآن في الديون، لديها أكثر من 400 بنك أعلن إفلاسه. الدولة تضخ وتطبع أوراق من الدولارات بالبلايين ولا تكاد تواجه هذه الأزمة المالية الكبيرة. فأنا أقول الرزق ليس بالكم ولكنه بالمباركة أو بنزع البركة. فالرزق مقدر سلفا، كلما أطعت الله سبحانه وتعالى في طلبك للرزق، كلما قمت بواجباتك كمستخلف في هذه الأرض ومؤتمن عليها، كلما كنت إنسانا صالحا تدعو إلى الخير، كلما بارك الله لك فيما قسم لك من الرزق. أما الكافر يرزق كما يرزق المؤمن، وقد يرزق أكثر مما يرزق المؤمن. لأن الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار. والدنيا جنة الكافر يعني وسجن المؤمن، يعني هي جنة الكافر. يعني لا نفرح بما نرى بعض الكفار والمشركين قد أفاض الله تعالى عليهم من الرزق. قد يكون هذا وسيلة ابتلاء ووسيلة إيذاء ووسيلة محاسبة كبيرة في الآخرة. فأقول لابد أن نفرق بين علم الله سبحانه وتعالى ومسؤولية البشر. الله يعلم رزق كل واحد فينا، لكن أنا لا أعلم هذا الرزق، فأطالب بالكدح في هذه الحياة وبالجري في إعمارها وفي السعي من أجل جعل الحياة فيها أمتع وأيسر وأسعد بقدر ما أستطيع،

0: لأني سأؤجر على ذلك أو أحاسب عليه.
1: يعني فضيلة الدكتور، بعض الناس يقول لصديقه يعني كفى عناء كفى عملا، رزقك مكتوب مقدر، فتجد يعني يفتح محل بعد فترة يغلق هذا المحل، يعمل بوظيفة يبحث عن وظيفة سنتين ثلاثة أربعة، يقول له يعني لا تتعب رزقك سيأتيك سيأتيك.
0: هذا التواكل،
1: هذا يتوافق مع
0: لا أبدا، هذا التواكل وليس التوكل. يعني في فرق بين التوكل والتواكل. التوكل يعني أعمل وأبذل أقصى جهدي وأنا واثق تمام الثقة أن رزقي سيأتيني بما قسم الله لي. لكن كوني أنا أنام في بيتي وأقول رزقي مقسوم، لا، لم أقم بواجبي، لم أقم بالدور الذي حملته على أكتافي أمانة، لم أقم بواجبي كمستخلف ناجح في هذه الأرض. أحد مسؤولياتي إعمار هذه الأرض، فلابد أن أقوم لي ولغيري، فلابد أن أقوم بهذا الدور على أكمل وجه ممكن حتى أكون قد حققت يعني جانبا هاما من جوانب رسالتي في هذه الحياة.
1: ما دمنا نتحدث عن الرزق والرزق الحلال، يعني هناك تساؤل بين هذه الآيات العظيمة التي تتحدث عن الرزق. الله عز وجل كلما ذكر المال الحرام أتى به بلفظ الأكل ولم يأتي به بلفظ الأخذ. يعني عندما يقول ربنا عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ربما يقول قائل لماذا لم يقل ربنا لا تأخذوا أموالكم؟ عندما يتحدث عن الأيتام، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ولم يقل إن الذين يأخذون، علما أننا نأخذ أموال اليتامى. وعندما يتحدث عن اليهود يقول أكالون للسحت. ما هذه العلاقة بين الأكل وبين الأخذ؟ لماذا لم يتخير القرآن العظيم لفظ الأخذ واستعاض عنه بلفظ الأكل؟
0: طبعا أن المال أول ما يعود به على الإنسان ما يأكله الإنسان. يعني كل شيء آخر لا يملكه الإنسان. يعني إذا بنى بيتا سيموت ويتركه من ورائه، إذا اشترى ثيابا سيموت ويتركها من ورائه. الذي يحمله معه إلى الآخرة هذه الخلايا التي نمت من هذا المال. فهو عبر عن هذه الحقيقة بالأكل، يعني الذين يعني يأكلون أموال اليتامى، الذين يأكلون السحت.
1: نعم.
0: فهو أكل، لأنه هو المردود المباشر على الفرد هو ما يأكله من هذا المال، فعبر بالأكل وهو أكبر فائدة أو أول فائدة ينالها الفرد من هذا المال، لأن كل ما هو سوى ذلك حقيقة لا يملكه هو.
1: ولكن يعني عندما يتحدث القرآن عن مهر الزوجة يتحدث بلفظ الأخذ.
0: نعم.
1: ما علاقة هذا الكلام بالمال الحرام تحديدا؟ نعم. هل يؤثر؟ يعني عندما يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به.
0: نعم.
1: هل يمكن أن يتغير بناء جسم الإنسان إذا كان يطعم الحرام أو يطعم الحلال؟
0: طبعا، يعني ذكرنا في حلقة سابقة أن الماء يتأثر بالكلمة الطيبة.
1: نعم.
0: كما يتأثر بالكلمة السيئة، وأن الماء أعطاه ربنا تبارك وتعالى ذاكرة ووعي وقدر من الإدراك وقدر من الشعور وقدر من الانفعال، وأن أغلب جسد الإنسان ماء، فإذا غذي هذا الجسد بالحلال الماء يعلم إن كان هذا الطعام حلال أم حرام ويتفاعل معه. نعم، يتفاعل معه التفاعل الإيجابي أو السلبي. فالحقيقة يعني يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، لأن سيتركز هذا في خلايا جسد الإنسان، سيتركز هذا في فضلة معينة في جسم الإنسان لا تبلى أبدا، سنتحدث عنها إن شاء الله في حلقة قادمة.
1: نعم.
0: فهذا لا يضيع، يعني أعمال الناس لا تضيع أبدا وتنعكس على جسد الإنسان، يعني الصحة والمرض، العافية والضعف، الاستقامة والانحراف، كل هذه أمور مترابطة متشابكة ببعضها البعض. فإذا أكل الإنسان مالا حراما يعني يظهر ذلك في عدد من الأمراض، في ضعف في الذرية، في أولاد مشوهين، يعني لابد أن يظهر في شكل من الأشكال، لأن الله تعالى ضبط أمور هذا الوجود ضبطا محكما دقيقا للغاية.
1: فضيلة الدكتور، هناك آية عظيمة في كتاب الله على لسان سيدنا نوح عليه السلام، يقول قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هناك شبهة تقول إذا كانت هذه العلاقة علاقة الاستغفار بنزول الأمطار، فهذه العلاقة يجب أن تتحقق في كل زمان ومكان، ولكن ما نجده على واقع الحياة أن أكثر أهل الأرض استغفارا هم المسلمون، وهم يتوطنون في بلاد أغلبها صحراوي، فالأمطار لا تنزل إليهم علما أنهم أكثر الناس استغفارا، بينما الناس الذين يعيشون في الغرب، لندن على سبيل المثال، تعلمون أن المطر لا ينقطع عنها صيف شتاء، وليست من البلاد التي تكثر من الاستغفار. فما علاقة الاستغفار بالرزق؟ هل هذا سنة كونية أم أنه شرط تعبدي؟
0: طبعا لابد لنا من التسليم ابتداء بأن الرزق من الله سبحانه وتعالى،
1: نعم،
0: وأن الرزق يقدره ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته،
1: نعم،
0: وأن الماء من الرزق، يعني كون الماء يعني يقدره ربنا تبارك وتعالى كما وكيفا وزمانا ومكانا، يعني بيجعل أن أن أن هذا أمر يعني لابد أن يطلب من الله بطاعة، يعني يطلب بصلاة الاستسقاء، يطلب بكثرة الاستغفار، يطلب بالدعاء، يطلب بالإلحاح على الله في الرجاء، يعني لا يطلب إلا بهذه القضية. وقلنا أن الدنيا هي جنة الكافر وهي سجد المؤمن،
1: نعم.
0: فالكافر حتى يكون رب العالمين قد يعني أعطاه يعني شيء من التمتع بوجوده يغدق عليه في الدنيا، ولا علاقة لهذا الأمر بالاستغفار،
1: نعم.
0: هي إرادة إلهية لكن لا علاقة لها بالاستغفار،
1: نعم.
0: أما نأتي للمسلم، يعني بيذكر ربنا تبارك وتعالى الإنسان المسلم رجلا كان أو امرأة أن هذا الرزق الذي من الله سبحانه وتعالى يعني يعجل بنزوله كثرة الدعاء، يعجل بنزوله كثرة الاستغفار. وبالنسبة للماء، يعني أنا كنت في رحلة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وجلس بجواري أحد الأمريكان وبدأ يتحدث معي، فتعارفنا وعلمت أنه أحد كبار علماء المناخ في العالم، وأنا كنت أعرف اسمه قبل أن ألقاه، فسألته هل توصلتم إلى معرفة كيفية نزول المطر؟ قال لا. قلت له لماذا؟ قال والله كل الذي نضعه مجرد تصور بشري أن حرارة الشمس تبخر الماء من البحار والمحيطات ومن الأنهار والبحيرات، تأتي الرياح تحمل هذا البخار، تتكون السحب، ثم تأتي رياح أخرى تلقح هذه السحب بنوى التكثف، فيظل قطيرات الماء الدقيقة هذه تتكثف على هباءات الغبار، هباءات الدخان، بعض حبيبات اللقاح، الأشياء الهباءات الخفيفة الدقيقة التي تحملها الرياح، حتى تصل إلى كتلة معينة تشدها جاذبية الأرض فينزل المطر. لكن من الذي يتحكم بكمية المطر النازل؟ من الذي يتحكم بزمان ومكان نزوله؟
1: سبحان الله،
0: سبحانه وتعالى،
1: لا
0: يتحكم أحد في ذلك أبدا. وعندي برضو قصة طرفة لطيفة، أن إحدى دول الخليج العربي يعني جاءها الأمريكان وقالوا نستطيع أن نصنع لكم مطرا صناعيا، وتعلم طبعا أن البدوي في الصحراء يعني أعز شيء عنده هو الماء، فهللوا يعني فرحوا وكبروا بهذه القضية، ستتحول بلادنا إلى جنات خضراء بالمطر الصناعي أو إمطار السحب كما يسمونه، artificial rain، مطر صناعي. يعني جاءني التقرير، ستأتي طائرات تحمل مواد كيميائية ترش بها السحب فتساعد على إنزال المطر. فحينما أحيل الأمر إلي قلت لهم أنتم مسلمون وتعلمون أن المطر من الرزق والرزق من الله سبحانه وتعالى، والذي من الله لا يطلب يعني بهذا التحايل، والله لو صليتم صلاة الاستسقاء لكان أفضل، لو ألححتم على الله بالرجاء لكان أفضل. فلم يستمع إلي، وجاءت الطائرات الأمريكية وجلسوا لفترات طويلة في أحسن وأفخر الفنادق، ولما جاءت السحب في الشتاء طلعوا بالطائرات ولقحوا هذه السحب بهذه المواد الكيميائية من بعض أملاح الفضة على أنها تساعد على تكثف الأرض، فأمطرت على بعد آلاف الأميال من هذه البلدة،
1: سبحان
0: هذا الوطن، نعم. فالرزق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في صلح الحديبية يعني غضب المسلمون من التنازلات الشديدة التي أعطاها المصطفى صلى الله عليه وسلم لكفار قريش، وهم الذين حرموه وحرموا رفاقه وإخوانه وصحابته من أداء العمرة. ويسأل عمر بن الخطاب ألست برسول الله؟ يقول له بلى. ألسنا على الحق كله؟ بلى. لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ قال يا عمر والله إنه الفتح. يقول أي فتح يا رسول الله؟ قل والله إنه الفتح. ونزلت سورة الفتح بهذا نعم. بهذا المعنى نعم.
1: وسمي فتح الحديبية.
0: فتح نعم. فهما في الطريق باتوا في الطريق فأمطرت السماء وقاموا لصلاة الفجر. فأراد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يمازح أصحابه يعني بأخلاقه الكريمة النبيلة.
1: اللهم سلام.
0: فبعد أن ختم صلاة أدار وجهه لأصحابه وقال لهم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن وكافر. قالوا يا رسول الله من المؤمن ومن الكافر؟ قال قال ربكم من قال أمطرنا بنوء كذا أو نوء كذا فقد آمن بالكوكب وكفر بالله. الله. ومن قال أمطرنا بنعمة من الله وفضل فقد آمن بالله وكفر بالكوكب.
1: سبحان الله.
0: ثم يقول صلى الله عليه وسلم وما يعلم متى ينزل المطر أحد إلا الله.
1: الله أكبر.
0: ما فيش يعني كل محاولات علماء المناخ لاستقراء يعني محاولة قد تصيب وقد تخطئ وكثير من الأحيان تخطئ وبعض الأحيان تصيب لكن لا يملك ذلك أحد غير الله سبحانه وتعالى.
1: يعني هل هناك من تحريم شرعي لاستقراء المناخ؟
0: لا أبدا نعم. ما في تحريم هو بس لابد أن يقدم الإنسان مشيئة الله سبحانه وتعالى كما تعودنا من بعض الإذاعات الإسلامية وبعض وسائل الإعلام الإسلامية. أقول إن شاء الله سيكون غدا جو لطيف إن شاء الله.
1: يعني بعض الناس استكمالا لهذه الشبهة نعم. يقول ماذا لو قرر المسلمون الهجرة إلى الأماكن التي ينزل فيها الأمطار ليل نهار؟ يعني لو خرج كل أهل الجزيرة العربية وتوطنوا في بريطانيا
0: نعم.
1: وعاد أهل بريطانيا وتوطنوا في الجزيرة العربية
0: نعم.
1: هل يعني ذلك أن يتوقف هؤلاء المسلمون عن الاستغفار ما دام المطر ينزل باستغفار وبدون استغفار؟
0: لا ما هو نقول لابد أن نفرق بين موقف المؤمن وموقف الكافر
1: نعم.
0: الكافر يرزق لأن الله تكفل له بالرزق
1: نعم.
0: ما دام على هذه الأرض. المؤمن سيحاسب يعني الكافر لا يؤاخذ في الدنيا على كفره
1: نعم.
0: لكن المؤمن يحاسب في الدنيا على يعني أداء عبادته
1: يعني لماذا أسأل؟ بعض الناس يقول لك يعني كفى تحدثوننا استغفروا الله أطيعوا الله حتى يرزقكم وهؤلاء القوم يرزقون وهم لا يستغفرون ولا يطيعون.
0: هذا تدخل في إرادة الله يعني يجب على المسلم والمسلمة أن يقف منه موقف حذر شديد. أنا لا أتدخل في توزيع الأرزاق
1: نعم.
0: هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى.
1: لا إله.
0: أنا لا أعلم كل الأمور. أنا علمي محدود جدا. علم الله شمولي يشمل كل شيء
1: نعم.
0: لك أنا أقول يعني الحزام الصحراوي الذي يمتد من موريتانيا غربا إلى أوسط أسيا شرقا لم يكن دائما صحراويا. كان في فترات مطر غزير للغاية. هو الذي شق الأودية الجافة التي تراها الآن. هو الذي خزن كما من الماء في صخور الأرض. هو الذي كسى هذه المنطقة بغطاء خضري رهيب أثاره موجودة في الصخور إلى الآن. فدوام الحال من المحال ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يدور هذه المناخات. ففي الوقت الذي كانت فيه يعني هذه البلاد العربية الإسلامية الآن يعني مروج وأنهار يعني كانت أوروبا مكسوة بالجليد أمريكا الشمالية مكسوة بالجليد قضت على النبات هجرت الحيوانات هجرت الناس أو قدرت أفراد من هؤلاء الناس. فربنا يوزع رزقه في ملكه بعلمه وحكمته.
1: يعني هذا يقودنا إلى حديث هام
0: نعم.
1: يعني عندما يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعود بلاد العرب مروجا وأنهارا نعم. وفعلا هذا يعني تساؤل موجود لدينا
0: نعم.
1: هل سيأتي يوم تعود
0: نعم.
1: هل كانت فعلا مروج
0: نعم.
1: وأنهار
0: نعم. نعم.
1: يعني هل هناك من أدلة علمية على وجود هذه
0: ثابت علميا أن نعم. الجليد زحف على الجزيرة العربية مرتين في تاريخها القديم
1: سبحان
0: مرة
1: الله.
0: من الجنوب للشمال ومرة من الشمال إلى الجنوب يعني الزحف الجليدي وصل إلى القصيم يعني وكان قادم من شمال أفريقيا. الزحف الجاي من جنوب إلى الشمال وصل إلى جيزان ونجران تقريبا وكان قادم من أستراليا لما كانت أستراليا في جنوب الجزيرة.
1: ماذا نعني بالزحف الجليدي؟
0: أن تمر الأرض في دورة من دوراتها. قلنا أن الأرض تمر في مدار حلزوني
1: نعم.
0: حول الشمس
1: نعم.
0: فتأتي في نقطة من النقاط أو موقع من المواقع يحجب عنها جزء كبير من أشعة الشمس فتدخل في دورة جليدية
1: جميل.
0: معنى هذا أن يبدأ الجليد في الزحف من احد قطبي الارض فتجاه خط الاستواء فيكسح كل شيء امامه. فلم تكن اوروبا يعني جنة الله في ارضه عبر التاريخ ابدا، مرت بالظروف من اقصى ما يكون. في الوقت الذي كانت فيه الصحارى العربية الممتدة بموريتانيا غربا الى وسط اسيا شرقا مروج وانهار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: وستعود. نعم. يعني هذا في إشارة على دوران نعم. الكرة الأرضية بشكلها الحلزوني يعني مرة
0: لولا
1: أخرى.
0: لولا الاحتباس الحراري ولولا التلوث البيئي لأدركنا هذا الزحف الجليدي في حياتنا، وبالرغم من كل
1: ربما يعود قريبا
0: جدا جدا نعم. يعني لولا أن الإنسان قد أفسد يعني بيئة الأرض إفسادا شديدا وأدى إلى عملية الاحتباس الحراري وإلى تكون كميات هائلة من الغازات الثقيلة قريبة من سطح الأرض. فأقول يعني بالرغم من الاحتباس الحراري وبالرغم من الإفساد الذي نراه من حولنا في بيئات الأرض إلا أن العلماء يقولون نحن مقدمون على دورة جليدية جديدة قد يؤخرها إفساد الإنسان قليلا لكنها قادمة قادمة. والدليل على ذلك أن كثير من قرى الصيد في شمال أوروبا بدأت مياه البحر تتجمد فيها فهجرها أهلها لأنه يصنع الصيد، والماء المالح يتجمد في درجات حرارة أقل بكثير من الماء العذب. فإذا كان الماء المالح قد تجمد فما بالك بالماء العذب.
1: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرى في كل حلقة أن هناك إشارات ذكرت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، العلم الحديث يصدقها لأنها وحي من الله عز وجل، ولأن هذا القرآن وهذه السنة إنما أتت تبيانا لكل زمان ومكان ولم تكن حصرا على أولئك القوم الذين تنزل عليهم القرآن. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الاستنساخ، هل يستطيع البشر أن يخلق بشر؟ هل هناك رأي للعلم في هذا؟ هل هناك رأي للقرآن؟ هل هناك رأي للبروفيسور زغلول النجار حول هذا الموضوع؟ تابعونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: أن الله لا إله إلا هو، فلا معبود بحق إلا الله، وكل الآلهة الأخرى باطلة. كل الآلهة التي يعبدها الناس آلهة زور، والله المعبود بحق هو الله. الله لا إله إلا هو. الصفة الثانية الحي، كل شيء هالك إلا وجهه. كل الآلهة يموتون والله حي لا يموت، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت. فكل من عبد إلها يموت فليعلم أنه إله مزور، إله باطل. حي قيوم يقوم على تدبير الكائنات وتدبير الخلائق، يعني قسم بين الناس آجالهم وأرزاقهم وسعادتهم وشقاوتهم. قيوم لا يتخلى عن خلقه وعن تدبير الكون الذي خلقه وما فيه من فيه. لا يغفل بالسنة، لا يصيبه نعاس ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. والآلهة التي يعبدها الكفار، إما أن تكون من البشر أو البهائم، فهي تنام ويصيبها النعاس والخدر، أو يصيبها الموت، أو آلهة من الأحجار لا تحس بوجود من يسجد لها ولا من يدعوها أو يطلب منها. أما الله تعالى فهو حي قيوم يقوم على تدبير الكون وتلبية دعاء الداعين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا تأخذه سنة ولا نوم. نحن الآن تصيبنا السنة، قمنا كل الليل تضرب السنة أجفاننا ونكاد ننام، لأننا نقوم بالراحة بعد النوم وبالطعام بعد الجوع وبالماء بعد الظمأ والعطش. له ما في السماوات وما في الأرض، يعني مالك الملك، لا يملك أحد معه شيء. كل المالكين مخولون من فضله وبعطاء منه. ويوم نموت نترك ما خولنا الله، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يموت الإنسان ويبقى ماله في هذه الأرض، وتبقى بيوته وبساتينه وقصوره أو أكواخه وخيامه تبقى في هذه الأرض، يبقى الوارث الأول والأخير هو الله تعالى. وكنا نحن الوارثين، ابنك بيورثك بالاستخلاف ولا يرثك حقيقة، وينتقل من ابنك إلى حفيدك، وتتناقل الدنيا ميراثا في الأجيال مؤقتا حتى يأتي يوم القيامة فيرث الله الأرض ومن عليها، وإلينا ترجعون. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني لا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله، يعني لا يقبل الله تعالى قولا لأحد إلا بعد أن يأذن له. لذلك لا تطلب الشفاعة مباشرة إلا من الله: اللهم شفع بنا محمدا، شفع بنا الشهداء والصالحين والأولياء المتقين. اطلب من صاحب الشفاعة، واطلب من الذي يعطي إذن الشفاعة، اطلب من صاحب الإذن: اللهم شفع بنا نبيك الكريم، وشفع بنا قرآنك الكريم، وشفع بنا أنفسنا بأعمالنا الصالحة، أو شفع بنا أعمالنا الصالحة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إن يعلم ما كان من حالهم وما سيكون، يعني ما عملوا وما سيعملون. يعني الله تعالى مطلع على الماضي والحاضر والمستقبل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه. أما الخلائق فلا تحيط بشيء من علم الله إلا بمقدار ما يعلمهم الله. قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولولا أن الله أخبرنا في القرآن بشيء من علمه لما تعلمنا شيئا، ولكن الله علم آدم الأسماء كلها، فنحن بعلم الله نعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا ما شاء الله أن يعلمه لخلقه أو لملائكته أو إنسه أو جنه. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض تبع للعرش، أو هي كالحلقة في العرش، من غير تشبيه لما في الغيب، لأننا لا نعرف إلا معاني الألفاظ، ولكن عرشه أعظم من السماوات والأرض. كيف؟ هو أعلم بحال الأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه حفظ الأمر في السماء ولا في الأرض، وهو العلي الذي لا ينال قدسه ومقامه ولا يضره ولا ينفعه أحد، فهو غني عن عباده، العظيم في ذاته وفي صفاته وفي حلمه وفي قدرته. فهل تعرفون لكم إلها يتصف بهذه الصفات إلا الله؟ إذن من قال أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون، أو من ظن أن فلانا ينفعه، فليعلم أن فلانا لا يملك النفع لنفسه. الأنبياء لا يملكون النفع ولا الضر لأنفسهم، لذلك يقول الله لرسوله الكريم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لا يخلصني من عذاب الله أحد إلا الله، ولن أجد من دونه ملجأ وملتحدا يحميني من غضب الله إلا الله. لذلك تقول: أعوذ بك منك، يعني أطلب الحماية بك منك، فأنت تستعيذ بالله من غضب الله، وتستعيذ بالله من الشيطان، وتستعيذ بالله من كل عدو لدود، لأنك تعرف أن الملجأ والمعيذ والحامي هو الله سبحانه وتعالى، وأبوك لا يستطيع أن يحميك. انظر لأبيك أحيانا يراك في شدة فلا يستطيع أن يخلصك، لأن أباك عاجز أن يقدم لك خيرا. لذلك الخير والشر بيد الله تعالى. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فتعلموا. ثم يقول تعالى حتى يعلقنا بجلاله: الله ولي الذين آمنوا، أنا حبيب المؤمنين وناصر المتقين وإله المؤمنين. هذا معنى الولاية، الولي هو الله، والولي هو الناصر، والولي هو الحبيب، وكل هذه من أسماء الولي. فالله ولي الذين آمنوا، أي إلههم وناصرهم وحبيبهم ومؤيدهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني من الضلال، من الظلمة، ظلمة الكفر، إلى نور الهداية. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فمن هو الطاغوت؟ الطاغوت كل معبود غير الله، يعني كل إله مزور، سواء كان جبارا طاغية كفرعون، أو كان حجرا كاللات والعزى وهبل. فالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يعني يخرجونهم من الهداية إلى الكفر، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم إنا نسألك أن تنجينا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا منها، ونعوذ بك من عذاب النار وما يقربنا منها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل هذا النهار كما جعلت تلك الليلة خيرا وبركة علينا. اللهم اجعل أيامنا أيام طاعة، واجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعل أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتقا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب المؤمنين من النار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على محمد نور الهدى وعلى آله وأصحابه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله

لا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم.

كرسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته

لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا

الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب

0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله.

فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعلك.

بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده

حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى

فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم

وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا

موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى.

فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدا

وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور.

نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً.

أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل.

ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

0: صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع ختمية الشيخ محمد صلاح الدين كبار، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، معاوية ابن قرة ابن إياس. الحديث عن سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته بإذن الله تعالى. يكنى أبا إياس. عن معاوية بن قرة قال: أدركت 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو خرجوا فيكم اليوم ما عرفوا شيئا مما أنتم عليه إلا الأذان. أهل السير، أهل التراجم، يفيدون من كلام المترجم له، والكلام ينعكس في فوائد علمية. فالآن معاوية بن قرة يقول: أدركت 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شو يعني؟ يعني أن الرجل من التابعين، طبق التابعين. التابعون 3 طبقات: كبار التابعين، أواسط التابعين، صغار التابعين. كبار التابعين هم الذين لقوا عددا كبيرا من الصحابة. سيدنا الحسن البصري من كبار التابعين، سعيد بن المسيب من كبار التابعين، لقي عددا كبيرا من الصحابة. صغار التابعين يلي ما لقي إلا صحابيا واحدا أو صحابيين، والأواسط بالوسط. فمعاوية بن قرة من كبار التابعين، إذا لقي 70 رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عدد كبير. بس يقول الآن معاوية: لو خرجوا فيكم، عم بحاكي التابعين، قال ما عرفوا شيئا مما أنتم عليه إلا الأذان. يعني عم بيقول للتابعين إنكم أنتم مصرين. طبعا هذا على سبيل حث الهمم للعمل، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بتذكر أني كنت أنا بصف 9، فأستاذ الرياضيات، الحقيقة مربي توفاه الله تعالى الآن عليه رحمة الله، أستاذ الرياضيات مربي فضلا أنه معلم، ونحن بحاجة للمعلمين، كل من يكرمه الله تعالى بمنزلة التعليم أن يحجز هامشا كبيرا إلى التربية. ما بدنا بس يعلم حفظ الكتاب ونسيان الكتاب، هذا كل الناس بالبيت الطالب بيحفظه، لكن التربية إذا أخذها تعلق معه طيلة حياته. فبتذكر كان أستاذ الرياضيات إنسان مربي، فلما عمل مذاكرة بالفصل الأول العلامة من 60، فهلأ الطلاب اللي جايبين أقل من 30 هدول راسبين.

هيك باللي عنده يعني انه 30 علامة النجاح. يلي جايب اقل من 30 مثلا 29 ناقصوا علامة ضربوا مسطرة انه 30، 28 ضربوا مسطرتين، 25 خمس مساطر. هلأ لما عم يقرأ العلامات وصل لعند شعال، ما هو انا كنت شاطر يعني، ما هو عم بيطالعون هدول اللي راسبين عم بيطالعون، قام قال لي اطلع لبرا. يا لطيف شو طلع لبرا، انا مستحيل انه يعني، بس خلاص الاستاذ قال اطلع لبرا، طلعت. فلما اجى قال له انت مثلا 28 افتح ايدك مسطرتين، قال لي انت اخذ 54 لازم اضربك 6 مساطر لانك انت لازم تاخذ 60. شايف انه انت لازم تاخذ 60 ما بصير، شو بتاخذ 54؟ فهلا بياخذ 54 ما له كسلان شاطر، بس هو من اجل ان يحث الهمه اللي انك انت مثل هدول الكسلانين، هدول بدهم ياكلوا عصايتين وثلاثه وخمسه، انت بدك تاكل 6. فمعاويه ابن قره من اجل حث الهمم للتابعين قال ترى شوفوا انا ادركت 70 من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، لو بيجوا هلا اليوم ما بيلاقوا شيء بيشبههم الا الاذان، ليس تنقيصا من قدرهم لكن حثا لهم على العمل العالي. وكان معاوية ابن قرة يقول من يدلني على البكاء بالليل البسام بالنهار. يعني قدام الناس هو يخالط الناس ويمازحهم ويؤانسهم، بس بينه وبين ربه يبكي على أخطائه وذنوبه. وعن معاوية بن قرة قال كنا عند الحسن فتذاكرنا أي العمل أفضل، فكلهم اتفقوا على قيام الليل. كنا عند الحسن يعني الحسن البصري، فتذاكرنا أي العمل أفضل. شوف التابعين لما بيعدوا مع بعضهم شو بيحكوا، يعني بالسهرة شو بيحكوا، إنه شفت المسلسل يا لطيف، بالله شفت آخر حلقة، شفت المباراة دحريشوا على هالجول اللي فوتوا، يا أخي سلخوا جول الله مولاه. شو بيحكوا مع التابعين مع بعضهم البعض. قال كنا جالسين عند الحسن فتذاكرنا أي العمل أفضل. يا أخوان والله نصيحة، لا لا بأس نحن بدنا نقعد مع بعضنا ونحكي لبعضنا نكات، وبدنا نقعد مع بعضنا ونتكلم يعني مما بغلاء الأسعار ورخص الأسعار، بس كمان اجتهد أنه نقعد مع بعضنا يكون في فائدة علمية. طيب كيف أنا ما بقدر أحكي ورفقاتي مو هيك، جيبوا لكم شي واحد يعني هيك عنده فوائد علمية بيحكي لكم ياه. وحلوة السهرات العلمية من زمن الكبار الملوك الأمراء جلساء هيك الأدباء، وسطرت هذه صارت كتب فيما بعد، مجالس الأمراء ومجالس الملوك كلها مدونة بالكتب مدونة بالكتب، لأن هؤلاء الجالسين كل أحاديثهم يعني فيه طرفة بس مع أدب، فيه فائدة علمية، فيه فائدة لغوية، فيه فائدة حياتية، فيه فائدة فقهية. حلوة نحن بجلساتنا إذا عامل سهرة أنت ورفقاتك، جيب واحد يعني شخص اختاروه من أجل أن يفيدكم يعني علما. فكنا عند الحسن فتذاكرنا أي العمل أفضل، كلهم اتفقوا على قيام الليل. فقلت أنا معاوية بن قرة اللي عم ترجم له، قلت ترك المحارم أي العمل أفضل، قلت أنا ترك المحارم. فانتبه لها الحسن سيدنا الحسن البصري فقال تم الأمر صح، هذا صح، ترك المحارم. عند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس. الإسلام يا أخوان أمران اثنان، تروك وأفعال. وقلت لكم أكثر من مرة العلماء اختلفوا أنه أهم ترك التروك لما فعل الأفعال، إنه أنه أكثر أهمية. واحد يترك الزنا لما يصلي، يترك شرب الخمر لما يصوم، يترك النظر إلى الحرام لما يصلي ركعتين قيام ليل، يترك جلسة بالحرام صحبة أهل الفجور لما يحضر درس، أنه أهم ترك التروك لما فعل الأفعال؟ العلماء اختلفوا، بعضهم قال أنه ترك التروك أهم، أما وإنهم اختلفوا، حي الراجح في المسائل بأنه فعل الأفعال هو الأهم، لكن أما وإنهم اختلفوا والبعض يقول هيك معناته الأمر جدا جليل أن تترك الحرام. والحق أنه ترك الحرام ليس سهلا، لأنه ما تبنيه أنت
في صلتك مع الله عز وجل، في صلاتك وصومك وزكاتك وحجك وبرك وخدماتك وقضائك لحاجات الخلق، تبني بناء كبيرا. الشيطان كيف بده يهدمه؟ هلا المهندس بيضله سنتين ليبني بناية، بس إذا بده يهدمها دقيقتين بتنهدم البناية. فالشيطان كيف بيخليك تهدم؟ بإصرار على معصية، نسأل الله السلامة. لذلك أهل التربية الروحية قالوا المعصية سم لإيمانكم. أرأيت إلى رجل عنده بقرة يحلبها كل صباح وكل مساء 20 لترا 20 لترا، وبعد أن يجمع الحليب يضع فيه 1 سنتيمتر مكعب سم، شو صار بالحليبات؟ راحوا. يا شباب يا رجال يا أخوات، يعني أنتم تبذلون جهدا. الحقيقة الانضباط للشرع صعب، مو سهل، خاصة في مثل هذا الزمن. أنتم تبذلون جهدا في حضور مجالس العلم، مجالس الذكر، في الأعمال الصالحات، في الأعمال الخيرات. أنا أعرف يعني رجالا منكم سبحان الله، الله فاتح عليهم من الأعمال الخيرات شيء عجيب. وأعرف منكم من، والله أنا أعرف شبابا مو شابا، يعني يبذل للعمل الصالح حتى إن أمه اتصلت في واحد منهم قالت لي أرجوك يا أستاذ يعني قل له أن يخفف، ابني تعب تعب تعب يعني. اللي بس هو قالت لي هو مسابر على العمل الصالح، ما بيسمع إلا منك أنت، قل له أنه بس يعني خفف شيئا مشان يبقي على نفسه. هلأ هذا العمل الصالح الكبير والجهد الكبير بالعمل الصالح لا سمح الله يفسده أحدنا بإصرار على معصية. لذلك أي العمل أفضل؟ ناقشوا التابعين، فمعاوية بن قرة قال ترك المحارم. لذلك يا شباب مهما وجدتم صعوبة في ترك المحارم بس اثبتوا على ترك الحرم، والله والله الله يعينك، ما تخاف، سبقك من سبقك في هذا الدرب وقد تركوا الحرم. مرات شاب بيقول لك أنا طيب شو بدي أعمل؟ يعني أنا شاب عمري 22 سنة مفتح علي الدنيا، الله وكيلك يا أستاذ، البنات هنين عم تحركة شو فيني، شو بدي ساوي؟ ترك المحارم، هذا بدك ساوي. مرات رجل متزوج وعنده أسرة بيقول لك يا أستاذ الله وكيلك هي المخلوقة اتصلت فيني، هي عم تبعث رسائل، شو أعمل؟ ترك الحرم. الله وكيلك يا أستاذ أنا بالوظيفة لا بمد إيدي ولا بشي، هنن المراجعين، الله وكيلك هو عم يجي ويحط 5000 و10000. والله واحد من الإخوة من صلاحه وخيريته السلام، يعني كان بمنصب وظيفي، هو طبيب مدير لي يعني مسألة، عنده سيارة بسيطة، جاء من يعرض عليه رشاوة، لا من هون من هون، لا بعثوا له من معارفه، لا. بعدين اجى واحد لعنده قال له دكتور انت رشوه ما بتاخذ ورشوه حرام، اخي انا بدي اشتري سيارتك ب10 مليون ليرة سوري، ب10. قال لي سيارتي حقها شي 2 ليرة مهر، يعني هيك من قريبه. قال له اخي انا بدي اشتريها ب10، شو بدك بالشغله انت؟ وبيع الشريحة، لا بيعني سيارتك وهي 10 مليون، جايب 10 مليون وبكرة فرغ لي إياها. الله أكبر، شو الجواب؟ ترك الحرام، ترك الحرام. والله قالوا لي بأحد الدوائر موظف بيراجع المراجع مثلا في عنده معاملة، بيقوم الموظف بيقول له لهذا المراجع هلا انت ما بدك قلم مشان تكتب فيه؟ بيقول له لا معي. مرات بيقول له لا لازم تشتري، انه المعامله بدك تكتبها بهذا القلم، حاطط قدامه علبه قلم بيك، اشتري مني قلم. بيقول له طيب هات قلم نشتري قلم بيك، قديش حقه؟ 500 ورقة. اخي بيع، انا بعتك، والله هو اشترى عليك وهم وانت اشتريته، مو 500 ورقه ومو اخذت قلم. الله أكبر، على مين عم تضحك يعني؟ شو بدي أعمل؟ ترك الحرام. يا شباب ابذلوا جهدا ما استطعتم في ترك الحرام، والله والله هذه تنادون بها رتبة عالية. نحن عم نقرأ سير الأولياء، هم يقولون معناته هم مشوا على هذا الممشى، ترك الحرام. أي العمل أفضل؟ ترك الحرام. فالشيطان لا يزال يطوف بك وحولك من أجل أن يوقعك في الحرام. شو اللي بيعينك على تترك الحرام؟
واحد العلم، ذلك لأن الناس يقعون بالحرام لأحد سببين، إما جهل وإما ظلم. في واحد بيوع بالحرام ما بيعرف قال له بدي أصرف 5000 دولار، بديش اليوم الدولار؟ قال له 475. قال له توكلنا على الله، املي اياهم، الخميس بجيب لك 5000 لانه هلا مو معي. او هداك قال له هي 5000، قال له بسمع اجمع لك اياهم المصاري، تعال الخميس خدهم. ما بيعرف انه الصرف بده قبض، وقع بالحرام، بس هو فعلا ما بيعرف ما سبق. لذلك كيف واحد بده يترك الحرام؟ واحد العلم، واحد يتعلم. قلت لكم مرة كنت في جلسة، أخ توفى الله تعالى والده، حب يعمل هيك اجتماع لأصحابه وأهله، وعامل لهم غدا مدري عشاء، وأنه بدهم يقرأوا ختمة قرآن وندعو له، فدعاني. فبس انتهينا من الختمة والدعاء والعشاء، بده يساوي لنا كاسة شاي، قعدنا هيك أربعة خمسة، اجتمع حولي 4-5 شباب. والله يا أخوان، يعني شباب يعجبكم منظرهم، عمره كل واحد 35 سنة زائد ناقص. قال الأستاذ عم بدنا نسألك سؤال. قال له تفضل. قال هلأ الواحد لما بده يغتسل غسل الجنابة بده يغتسل كله لما بس النصف التحتاني؟ قلت له لا كله. بيلتفتوا 2 على 2 بيقولوا ها ما قلنا لكم، تاري هدون عم بيقولوا انه بس النصف التحتاني. يا حرام، هذا عمره 35 سنة، معناته هذا صلواته شو من عمر 20-16-14 لهلا؟ يا حسرتي، ليش يقع الناس بالمعاصي؟ بسبب الجهل، قسم منهم بسبب الجهل. كيف أنا بدي أترك الحرام؟ كيف بدي أترك الحرام؟ في مرة عندها أيتام، مات زوجة، كل ما خلف لها 10 مليون ليرة سوري إلى ولدة. حكيت مع تاجر، قالت له الله يوفقك، أنا أنت زلمي آدمي ومنيح ودين من أقاربها يعني. قالت له أنا الرجال توفى وما حيلتنا ولا فتيلتنا أنا وهالأيتام إلا 10 مليون، خذهم أخي شغل ياهم معك، ما بدي منك شيء، بس أنا كل شهر أعطيني مثلا 30,000، وشو بعدين بيطلع لك؟ شو بيطلع لي؟ شو أنا ما بدي شيء، بدي 30,000 كل شهر، بدي أعيش أنا وهالولاد، 20,000 أنا وهالولاد. هذا صار له شيء 6 سنين أخذهم، ومفكر حاله أنه عم يعمل خير، أنه عم يعطيها كل شهر 20,000 20,000 30,000 30,000. وقال والله وهي الله يجزيها الخير رضياني، وإيمت ما بدأ المصاري أنا بعطيها. والله أخي أنت عم تعمل حرام. شو حرام؟ لك عم نعطيها 20,000 للمخلوقة هي والأيتام، من هيك لوجه الله تعالى إن شاء الله يبارك لي برزقتي. والله أنت بالحرام أخي عم تعطيها لهالمخلوقة. لا يجوز شرعا أنه أنا أعطيك 10 مليون أو أم الأيتام تعطيك 10 مليون وتطلب منك تشغيل برقم مقطوع. أنت بتشغل 10 مليون، بآخر السنة بنعمل جرد، شو ربحت؟ بنعطيها ربحت 200,000 نعطيها ياهم، ربحت 500,000 نعطيها، مليون ربحت 5 مليون نعطيها ياهم. هلأ بس هي بدها تعيش ماشي الحال، بنعطيها كل شهر 20,000، بس هدوم مش أرباح، هدوم نسجلهم على الدفتر، بآخر السنة بعمل جرد، والله طلع لك يا أختي 500,000، أنا كل شهر أعطيك 20,000، 12 ضرب 20، 240، بقيان لك معي 260، تفضل. والله يا أختي بآخر خسرنا، أنت خسرتي. هلا أنا أنت حنقيم من الرأس مال 240,000، صفر ما ربحنا شيء. هلا بعد هيك بتحب تعطيها 1,000,000 ليرة لو لأيتام هدية أعطيها. لماذا وقع في الحرام هذا الرجل؟ جهل، ما بيعرف. لذلك كيف واحد يترك الحرام؟ واحد العلم. عشان هيك يا شباب نصيحة، لا تغيبوا عن مجلس العلم، احضروا في مجالس العلم، العلم كاشف هيك بيكشف لك الطريق. ما فيش علم بالطب وما لك دريان انك انت وقعت في ما لا يحمد عقباه. فرقم 1، ما الذي يعينك على ترك الحرام؟ 1 العلم، 2 كثرة ذكر الله تعالى، لأنه في ناس بتعرف بس بتحرف، في ناس بيعلم. هلا هذا ابو الرشوه بيعلم انه الرشوه حرام، اللي حاطط علبه اقلام بيعلم انه الرشوه حرام، شايف؟ طيب ليش هيك عم يتحايل على الشرع وهو مسلم؟ من زمان قلت لكم، والله يا استاذ بدي اساوي خطبه، قلت لهم للاخوان بدي اساوي خطبه اسمها يعني عنوانها
اسمه محمد ابن محمود. بدي اجمع لي هيك 30 دقيقة هي مثلا، كل دقيقة بدي احكي لي لقطة انه واحد اسمه محمد ابن محمود لك بس عم يعمل شغلات يعني الله لا يرضاها وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يرضاها. كيف انت اسمك محمد ابن محمود وعم تعمل هيك؟ هلأ هذا الرجل ليش عم يعمل هيك؟ ليش بيعرف وبيحرف ابو الرشوة ابو علبة الإقلام؟ ليش هيك عم يعمل؟ بيعلم، هو في علم بس ما في صلة بالله عز وجل ليعلم أو يورثه في قلبه يقينا وإيمانا بأن هذه الفعل يزيده قربا من الله أو بعدا من الله. ما في حب، لا يعني محبته لله يوك، ما فيش حب لله تعالى. لذلك بتلاقي يرتكب محرمات. الذكر بيقويك لأن تعمل، الذكر بيورثك محبة الله عز وجل في القلب. لذلك بيصير إذا قال الله افعل فعلت، إذا قال الله لا تفعل لا تفعل، إذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم افعل فعلت. بس ما فيش ذكر، ما في ناشف. مسلم الإسلام يا أخوان مو ثقافة. مرات هيك بيقولوا مثلا والله الدين تراث ثقافي عالي. لا أخي، الدين لا تراث ولا ثقافة، الدين سلوك. الدين مو محاضرة، لا جامع، لا محاضرة جامعية ولا محاضرة مدرسية. الدين تطبيق، انه نشوفه كان عمر قرآنا يمشي على الأرض، كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. الدين هو عبارة بده يغير سلوكي وسلوكك، اعتقادي واعتقادك، حياتي وحياتك، هذا هو الدين. كيف واحد يترك الحرام لأنه قال له تدارسوا أي العمل أفضل؟ كلهم اتفقوا على قيام الليل، فقلت أنا ترك المحارم. قال فانتبه لها الحسن فقال تم الأمر تم الأمر. ما الذي يعينك على ترك المحارم؟ واحد العلم، اثنين الذكر، ثلاثة صحبة تاركي المحارم. صحبة عجيبة لأنه بتتأثر فيهم. هلأ عفوا، كل اللي بيدخنوا كيف تعلموا التدخين؟ كلهم بلا استثناء رفقاتهم. بعيد منهم كل اللي بيشربوا مخدرات كيف؟ رفيقهم. كل اللي حفظوا القرآن كيف؟ رفيقهم. شايف؟ كل اللي صار خطيب جمعة كيف؟ رفيقهم. رفقات؟ الرفيق بياخدك لهون أو بياخدك لهون. لذلك أنت صاحب من يترك المحارم ما بتلاقي حالك غير صرت بهذا الاتجاه. بعيد من هون إذا الشلة اللي حواليك كلهم عونطجية وكل واحد طابس طابوسة الله مولاها، ما منلاقيك بعدين غير أنت كمان طرطشت بالطابوسات يعني تبع هدول الناس. فلذلك اجتنبوا يا شباب يا رجال أن تصاحبوا من هم بعيدون عن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال مع سورة الحجرات سورة الأخلاق والقيم وصلنا إلى قوله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يتب من الغمز من اللمز من الهمز من تعيير الآخرين من السخرة والاستهزاء بالآخرين ومن لم يتب وكل يعني ذنب وكل معصية له توبة وإذا تاب الإنسان وأناب وترك هذه الأخلاق السيئة يتوب الله عليه. والمهم أنه يستحل من فعل بهم ذلك وهنا تكون الخطورة. يعني إذا قالوا لا ما نسامحك أنت لمزتنا أنت غمزتنا أنت همزتنا إحنا ما نسامحك نبي حقنا منك يوم القيامة. أوه وإذا كان هذا منشور في إنستغرام وتويتر وكمبيوتر وطارت كما أخبر عليه الصلاة والسلام إذا تقارب الزمان يفتح القول هذا الآن انفتح القول طقت صبع من عندك تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها يا الله زي شلون ترجع المسألة أنت الآن. فالقضية خطيرة خطيرة جدا يعني وخاصة أصحاب الحقوق هذيلا قالوا لا لا لا لا لا لا ما نسامحك يوم القيامة نقتص منك. فالقضية يعني خطيرة جدا لهذا كثير من الناس يعني عند الموت يقول حللوني يا هالربع حللوني يطلب منهم العفو والمغفرة ولهذا جعل الله ثواب من يعفو عليه. نعم فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا نداء جديد لأهل الإيمان بصفة الإيمان لبيك وسعديك والخير كله في يديك سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يا أيها الذين آمنوا نعم يا رب أمر يا رب اجتنبوا كثيرا من الظن كثيرا من الظن كثيرا من الظن لما إن بعض الظن إثم. أترك الكثير من الظن لبعض الظن القليل الآثم. نعم الأصل في الحقيقة في التعامل بين المسلمين حسن الظن وليس سوء الظن. واليوم حنا قاعدين نسمع مذابح بين الشباب خزني وخزيته لا ما خزيتك لا خزيتني طلع هذا السكين طلع ذاك السكين وتمالخوا في الأسواق الكبرى وهذا يسبح بدمه وهذا يسبح بدمه. وتعال شوف عشان تعرف لما القرآن يعني يوجه هذه الكلمات يعرف مداخل الشيطان ومكائد الشيطان عند الإنسان. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يا أخي هذا يوم التفت عليك يا ابني يا حبيبي يا بنتي يا غالية لما التفتوا
التفتت عليك أختك، التفت عليك أخوك، هذا أخوك، أخوك في الدين، أخوك في العقيدة، أخوك في الإسلام، أخوك في الإيمان، أنت لك حصانة وهو لا حصانة. حسن الظن يا أخي، كل يعني مشبه علي يبي طالع أنا اللي عرفه أهو ولا لا؟ ما تروح للدش بخشمه وتقول إيش حقت خزلي والتجاكر وياه والتذابح وياه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. واحد يقول أنا طحت على زوجته، يقول أنها تكلم واحد عند فرع الجمعية، شلون بالله طحت عليها علمني. قال بعد ما يحتاج، تبعتها بسيارتها ولا هي واقفة في موقف الجمعية وتليفونها بأذونها. زين، كل الحريم تليفوناتهم بأذونهم. قال لا، في واحد ثاني بجيب واقف في طرف الموقف هم بعد تليفونه بإذنه. يا والله يمكن هذا يكلم مرته، يكلم أخته، عمته، يكلم صديقه. إيش دراك أنه يكلم زوجتك وزوجتك تكلمه؟ لكن لما دخل سوء الظن هدم الأسرة، هدم الأسرة وضاعت الأسرة، واتخذ القرار السيء ودش في نوايا الناس واتهم الأبرياء، وضاعت عليه هذه الكلمة القرآنية الخطيرة في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. بعض الناس سبحان الله متولع بظن سيء في أولاده. يا أخي أولادك صالحين وبناتك صالحين وأبنائك صالحين، ليش هذا الظن فيهم؟ اتق الله يا أخي. ويتحسس ويتجسس ولا راحة، ويفتش غرفهم ويرير اليرارات ويطالع وش عندهم، وشن الأشياء المخششة، وشن الأوراق المكتبة. يا يا يا يا اشتعوة، فحياة عذاب، وأهله وأولاده وبيته وزوجته معاب عذاب، عايشين حياة الشك والريب، لا سكينة لا طمأنينة. أعوذ بالله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. شوف الكلمة العجيبة، التجسس في الشر والتحسس في الخير، كما أخبر الله عن يعقوب في البحث عن يوسف وأخيه: تحسسوا ليوسف وأخيه. لكن التجسس في الشر، والله يا إخوة ما يكاد يمر علي يوم إلا متصل فيني إنسان أو إنسانة في هالقضية هذه. يا شيخ أنا شو أسوي أبو عمري؟ أنا طحت عليه، يحب وحدة ثانية غيري، شلون بالله؟ تغافلته، خذيت تليفونه، وبعدين لقيت أرقام حريم دقيت، وإلا أرقام حريم كلها، هذيل أكيد صديقاته، هذيل أكيد يخونني من وراي، وأنا العفيفة الشريفة الطيبة اللي ما يخاف اني انا انتقم منه واخونا من وراه. الله اكبر عليك، يعني الى هالدرجة توصل المسألة؟ لو احنا تعاملنا بالظاهر وتركنا الغيب لرب الغيب، وتعاملنا احنا بالشهادة لنا الظاهر ونترك القلوب لله، ليش ننبش ونتحسس ونتجسس؟ ليش؟ هذا ما يجوز. ما نهى الله سبحانه وتعالى عن التجسس إلا لكي تعمر البيوت. خربت كثير من البيوت بالتجسس على بعضنا بعض. واللي عاد أدهى من هذا اللي مركب كاميرات، يا الله، كاميرا عند الباب، كاميرا في المطبخ، كاميرا بغرفة النوم، وكاميرات عاد هذه مخفية ما تبين، قضيض صغير محطوط في مكان يصور. يا يا يا زي ليش غرفة النوم؟ ويشك في زوجته،
زين ليش في المطبخ؟ يشك في الخدامات. يا يا يا زين ليش عند الباب؟ يشك اللي يطق بالجرس. الله أكبر. وتحولت الحياة كلها إلى شك بشك. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومولاه. وبعد أيها الإخوة والأبناء، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام منهاج التربية الصالحة، ونحدثكم عن وعظ الآباء للأبناء والأطفال. فعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال، ابن عباس كان عظيم، كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم راكب، يعني أي على دابته، يوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، مرتين هذه غير هديك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نهى الناس عن أمر ما دعا أهله فقال لهم: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإنما ينظر الناس إليكم نظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقع الناس، وإن هبتم هاب الناس، وإنه والله لا يقع أحد منكم في شيء نهيت عنه إلا أضعف له العقوبة، يعني مرتين لمكانه مني. لنستمع من مواعظ علي رضي الله عنه. وعظ علي كرم الله وجهه ابنه الحسن، وعظ رضي الله عنه فقال: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، ميزان، فأحب لغيرك ما تحب لنفسك، كما في منه بهالأيام، واكره له ما تكره لها لنفسك، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض من الناس ما ترضاه لنفسك، ولا تقل ما لا تعلم، ولا كل ما تعلم بكفيك، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك، ولا تكن عبد غيرك، وقد جعلك الله حرا مع عبد، واعلم أن حفظنا في يديك أحب إليك من طلب ما في يد غيرك، ولا تأكل من طعام ليس لك فيه حق، فبئس الطعام الحرام، وجد في الحصول على معاشك، اشتغل يعني، وإياك والاتكال على المنى، فإنها بضائع الموتى. يا بني سل عن الرفيق قبل الطريق، أتمشي مع الزهران، وعن الجار قبل الدار، وإياك أن تذكر في كلام ما كان مضحكا، ما تذكره، وإن حكيت ذلك عن غيرك، وأكرم عشيرتك، فإنهم جناحك الذي تطير به، وأصلك الذي إليه تصير، ويدك التي بها تصول ولسانك الذي به تقول ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان ما أحلى وليس جزاء من سرك أن تسوءك أن تسوء. أما نصيحة الوالد فرأى الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في يد ولد من أولاده خاتما قيمة فصه 1000 درهم فأقسم عليه أن يبيعه ويجعل ثمنه في بطن 1000 جائع وأن يتخذ مكانه خاتما ينقش عليه. رحم الله امرأ عرف قدره. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل قدر الله الأرزاق للناس أجمعين؟ هل تعلم ما هو رزقك؟ عندما يخبرنا الله عز وجل أنه هو الذي قسم الأقوات وأنه هو الذي قدرها عندما خلق الأرض، هل تعلم ما هو نصيبك من هذا القوت ومن هذا الرزق؟ في الحديث عن الرزق وآيات الله عز وجل في القرآن الكريم وفي حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، نستضيف وإياكم البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، يعني موضوع الرزق من المواضيع الشائكة والشائقة في آن واحد. الله عز وجل هو الذي قدر الأرزاق كما أخبرنا في كتابه العزيز، وجعل رزقنا في السماء كما ذكرت مرارا وتكرارا أن هذا الرزق يشمل كل شيء. لكن الإشكالية التي تخطر في بال الكثيرين من الناس، هل هذا التقدير لهذه الأرزاق يشمل كل فرد؟ يعني هل يعلم كل فرد ما هو رزقه؟ لماذا وضع هذا الرزق الله عز وجل في يده ولم يجعله بين أيدي الناس يتقاسمونه كيفما يشاءون؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبعد، الله يصف ذاته العلية بالرزاق، الرزاق ذو القوة المتين.
0: نعم.
1: ومعنى كلمة الرزاق يعني لا يملك الرزق غيره أبدا، فالرزق من الله، والذي من الله لا يطلب إلا بطاعة، لا يطلب بمعصية. ثانيا، هذه الأرزاق قدرها ربنا تبارك وتعالى لنا قبل أن نخرج إلى هذه الحياة. يعلم ربنا تبارك وتعالى رزق كل واحد منا، ولذلك لا يجوز أن يعني يتحايل الناس على الرزق. يعني أنت كمخلوق عاقل مكلف يعني مكرم، وهبك الله سبحانه وتعالى كل أدوات الاستخلاف في الأرض، أنت مطالب بالسعي في هذه الأرض قدر استطاعتك، وترضى بما يرزقك الله سبحانه وتعالى بعد ذلك من رزق، رضا التسليم والقبول الكامل التام. طيب، ليس معنى هذا يعني أن يقول أحد الناس أنا رزقي مكتوب سلفا فأنام في البيت ورزقي سيصلني. لا، يعني أنت الذي يقول هذا الكلام عاكس يعني سنة التكليف بالاستخلاف في الأرض. يعني نحن يعني لنا في هذه الحياة الدنيا رسالة ذات وجهين، أولها عبادة الله تعالى بما أمر، وثانيها حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وبالمحافظة عليها

0: في إعمار الحياة على الأرض. كل هذه مسؤولية.
1: يعني فضيلة الدكتور هناك شبهات ونحن برنامجنا لردي على هذه الشبهات. هناك من يتبنى موقفا آخر، يعني أنت ذكرت أن الرزق لا يطلب بمعصية الله عز وجل، تستلزم منه الطاعة. لكن القرآن نفسه كما يذكر هؤلاء يخبرنا صراحة كلا نمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا.
0: نمد هؤلاء من عطاء ربك.
1: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هذا يدل صراحة على أن الرزق من الله عز وجل أو هذا العطاء هو عطاء حيادي لا علاقة به للطاعة أو المعصية. بماذا نقول؟
0: طيب يعني أنا أقول الله الذي خلق الخلق تكفل بأرزاق المؤمن والكافر والصالح والطالح والجد وغير الجد، وتكفل بأرزاقه. لأن الدنيا يعني دار ابتلاء ودار اختبار ودار يعني عمل، فالرزق يهبه الله للكافر كما يهبه للمؤمن. لكن أنا بتكلم على موقف المؤمن الذي يؤمن إيمانا جازما بأن رزقه قد كتب له سلفا من قبل خالقه وهو في بطن أمه، فلا يتحايل على الرزق، يعني لا يحاول أن يكسب الرزق بطريق حرام.
1: نعم.
0: لأن ما دام هذا المال قد وصل إلى يده بالسرقة أو بالرشوة أو بالغش أو بالخداع يبقى هو مقسوم له، لو صبر قليلا لكان قد وصل إلى يديه بالحلال.
1: نرجو الإيضاح أكثر.
0: نعم.
1: الذي يسرق هذا من رزقه
0: ما دام وصل إلى يده ومقسوم له.
1: طيب.
0: لكن ليس مقسوما له في هذا الوقت، يعني قد يأتيه بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة.
1: إنما واستعجل.
0: واستعجل يعني. ولذلك أنا أقول يعني لابد أن يتربى المسلم والمسلمة على الإيمان الجازم بأن الرزق من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الرزق لا يتحكم فيه أحد غير الله سبحانه وتعالى، لا ملك ولا رئيس ولا وزير ولا غفير ولا أي حد. الرزق يقدره ربنا تبارك وتعالى لكل فرد منا قبل أن يخرج إلى هذه الحياة. أنا مطلوب مني، أنا كمستخلف في الأرض، مطلوب مني أن أعمر الأرض، مطلوب مني أن أعبد الله تعالى في الأرض، مطلوب مني أن أحافظ على فروات الأرض، مطلوب مني أن أعين غيري بقدر المستطاع. القيام بهذا الدور ليس له علاقة بالرزق الذي قدر لي، ولكن له علاقة بالمباركة في هذا الرزق. يعني قد يعني يرزق إنسان ملايين الدولارات أو الريالات أو الدنانير ولا يبارك فيه، يعني تذهب هباء منثورا. فالتوفيق إذا حرص الإنسان على أن يحل مطعمه، أن يكون مطعمه من حلال ليس من حرام، تأتي البركة، تأتي الصحة، تأتي العافية، تأتي الذرية الصالحة، تأتي رضا الناس، يأتي رضا الله سبحانه وتعالى، يأتي رضا الملائكة، فيشعر الإنسان بمعية الله سبحانه وتعالى. فأقول يا أخي الكريم الأمور لا تقاس بالأرقام بطريقة مادية كما تخيل الناس. الأزمة المالية الحالية دمرت أكبر دولة غنية في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، غارقة الآن في الديون، لديها أكثر من 400 بنك أعلن إفلاسه. الدولة تضخ وتطبع أوراق من الدولارات بالبلايين ولا تكاد تواجه هذه الأزمة المالية الكبيرة. فأنا أقول الرزق ليس بالكم ولكنه بالمباركة أو بنزع البركة. فالرزق مقدر سلفا، كلما أطعت الله سبحانه وتعالى في طلبك للرزق، كلما قمت بواجباتك كمستخلف في هذه الأرض ومؤتمن عليها، كلما كنت إنسانا صالحا تدعو إلى الخير، كلما بارك الله لك فيما قسم لك من الرزق. أما الكافر يرزق كما يرزق المؤمن، وقد يرزق أكثر مما يرزق المؤمن. لأن الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار. والدنيا جنة الكافر يعني وسجن المؤمن، يعني هي جنة الكافر. يعني لا نفرح بما نرى بعض الكفار والمشركين قد أفاض الله تعالى عليهم من الرزق. قد يكون هذا وسيلة ابتلاء ووسيلة إيذاء ووسيلة محاسبة كبيرة في الآخرة. فأقول لابد أن نفرق بين علم الله سبحانه وتعالى ومسؤولية البشر. الله يعلم رزق كل واحد فينا، لكن أنا لا أعلم هذا الرزق، فأطالب بالكدح في هذه الحياة وبالجري في إعمارها وفي السعي من أجل جعل الحياة فيها أمتع وأيسر وأسعد بقدر ما أستطيع، لأني سأؤجر على ذلك أو أحاسب عليه.
1: يعني فضيلة الدكتور بعض الناس يقول لصديقه يعني كفى عناء كفى عملا، رزقك مكتوب مقدر.

0: تجد يعني يفتح محل بعد فترة يغلق هذا المحل، يعمل بوظيفة يبحث عن وظيفة سنتين ثلاثة أربعة، يقول له يعني لا تتعب رزقك سيأتيك سيأتيك.
1: هذا التواكل،
0: هذا يتوافق مع
1: لا أبدا، هذا التواكل وليس التوكل. يعني في فرق بين التوكل والتواكل. التوكل يعني أعمل وأبذل أقصى جهدي وأنا واثق تمام الثقة أن رزقي سيأتيني بما قسم الله لي، لكن كوني أنا أنام في بيتي وأقول رزقي مقسوم، لا، لم أقم بواجبي، لم أقم بالدور الذي حملته على أكتافي أمانة، لم أقم بواجبي كمستخلف ناجح في هذه الأرض، أحد مسؤوليات إعمار هذه الأرض، فلابد أن أقوم لي ولغيري، فلابد أن أقوم بهذا الدور على أكمل وجه ممكن حتى أكون قد حققت يعني جانبا هاما من جوانب رسالتي في هذه الحياة.
0: ما دمنا نتحدث عن الرزق والرزق الحلال، يعني هناك تساؤل بين هذه الآيات العظيمة التي تتحدث عن الرزق. الله عز وجل كلما ذكر المال الحرام أتى به بلفظ الأكل ولم يأتي به بلفظ الأخذ. يعني عندما يقول ربنا عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ربما يقول قائل لماذا لم يقل ربنا لا تأخذوا أموالكم؟ عندما يتحدث عن الأيتام إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ولم يقل إن الذين يأخذون، علما أننا نأخذ أموال اليتامى. وعندما يتحدث عن اليهود يقول أكالون للسحت. ما هذه العلاقة بين الأكل وبين الأخذ؟ لماذا لم يتخير القرآن العظيم لفظ الأخذ واستعاض عنه بلفظ الأكل؟
1: طبعا أن المال أول ما يعود به على الإنسان ما يأكله الإنسان. يعني كل شيء آخر لا يملكه الإنسان. يعني إذا بنى بيتا سيموت ويتركه من ورائه، إذا اشترى ثيابا سيموت ويتركها من ورائه. الذي يحمله معه إلى الآخرة هذه الخلايا التي نمت من هذا المال. فهو عبر عن هذه الحقيقة بالأكل، يعني الذين يعني يأكلون أموال اليتامى، الذين يأكلون السحت. فهو أكل، لأنه هو المردود المباشر على الفرد هو ما يأكله من هذا المال، فعبر بالأكل وهو أكبر فائدة أو أول فائدة ينالها الفرد من هذا المال، لأن كل ما هو سوى ذلك حقيقة لا يملكه هو.
0: ولكن يعني عندما يتحدث القرآن عن مهر الزوجة يتحدث بلفظ الأخذ. ما علاقة هذا الكلام بالمال الحرام تحديدا؟ هل يؤثر؟ يعني عندما يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، هل يمكن أن يتغير بناء جسم الإنسان إذا كان يطعم الحرام أو يطعم الحلال؟
1: طبعا، يعني ذكرنا في حلقة سابقة أن الماء يتأثر بالكلمة الطيبة كما يتأثر بالكلمة السيئة، وأن الماء أعطاه ربنا تبارك وتعالى ذاكرة ووعي وقدر من الإدراك وقدر من الشعور وقدر من الانفعال، وأن أغلب جسد الإنسان ماء، فإذا غذي هذا الجسد بالحلال الماء يعلم إن كان هذا الطعام حلال أم حرام ويتفاعل معه. نعم، يتفاعل معه التفاعل الإيجابي أو السلبي. فالحقيقة يعني يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، لأن سيتركز هذا في خلايا جسد الإنسان، سيتركز هذا في فضلة معينة في جسم الإنسان لا تبلى أبدا، سأتحدث عنها إن شاء الله في حلقة قادمة.
0: نعم،
1: فهذا لا يضيع، يعني أعمال الناس لا تضيع أبدا وتنعكس على جسد الإنسان، يعني الصحة والمرض، العافية والضعف، الاستقامة والانحراف، كل هذه أمور مترابطة متشابكة ببعضها البعض. فإذا أكل الإنسان مالا حراما يعني يظهر ذلك في عدد من الأمراض، في ضعف في الذرية، في أولاد مشوهين، يعني لابد أن يظهر في شكل من الأشكال، لأن الله تعالى ضبط أمور هذا الوجود ضبطا محكما دقيقا للغاية.
0: فضيلة الدكتور، هناك آية عظيمة في كتاب الله على لسان سيدنا نوح عليه السلام يقول قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هناك شبهة تقول إذا كانت هذه العلاقة علاقة الاستغفار بنزول الأمطار فهذه العلاقة يجب أن تتحقق في كل زمان ومكان، ولكن ما نجده على واقع الحياة أن أكثر أهل الأرض استغفارا هم المسلمون، وهم يتوطنون في بلاد أغلبها صحراوي، فالأمطار لا تنزل إليهم، علما أنهم أكثر الناس استغفارا. بينما الناس الذين يعيشون في الغرب، لندن على سبيل المثال، تعلمون أن المطر لا ينقطع عنها صيف شتاء، وليست من البلاد التي تكثر من الاستغفار. فما علاقة الاستغفار بالرزق؟ هل هذا سنة كونية أم أنه شرط تعبدي؟
1: طبعا لابد لنا من التسليم ابتداء بأن الرزق من الله سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: وأن الرزق يقدره ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته،
0: نعم،
1: وأن الماء من الرزق. يعني كون الماء يعني يقدره ربنا تبارك وتعالى كما وكيفا وزمانا ومكانا، يعني بيجعل أن أن أن هذا أمر يعني لابد أن يطلب من الله بطاعة، يعني يطلب بصلاة الاستسقاء، يطلب كثرة الاستغفار، يطلب بالدعاء، يطلب بالإلحاح على الله في الرجاء، يعني لا يطلب إلا بهذه القضية. وقلنا أن الدنيا هي جنة الكافر وهي سجد المؤمن،
0: نعم.
1: فالكافر حتى يكون رب العالمين قد يعني أعطاه يعني شيء من التمتع بوجوده، يغدق عليه في الدنيا، ولا علاقة لهذا الأمر بالاستغفار،
0: نعم.
1: هي إرادة إلهية لكن لا علاقة لها بالاستغفار،
0: نعم.
1: أما نأتي للمسلم، يعني بيذكر ربنا تبارك وتعالى الإنسان المسلم رجلا كان أو امرأة أن هذا الرزق الذي من الله سبحانه وتعالى يعني يعجل بنزوله كثرة الدعاء، يعجل بنزوله كثرة الاستغفار. وبالنسبة للماء، يعني أنا كنت في رحلة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وجلس بجواري أحد الأمريكان وبدأ يتحدث معي، فتعارفنا وعلمت أنه أحد كبار علماء المناخ في العالم، وأنا كنت أعرف اسمه قبل أن ألقاه. فسألته: هل توصلتم إلى معرفة كيفية نزول المطر؟ قال: لا. قلت له: لماذا؟ قال: والله كل الذي نضعه مجرد تصور بشري أن حرارة الشمس تبخر الماء من البحار والمحيطات ومن الأنهار والبحيرات، تأتي الرياح تحمل هذا البخار، تتكون السحب، ثم تأتي رياح أخرى تلقح هذه السحب بنوى التكثف، فيظل قطيرات الماء الدقيقة هذه تتكثف على هباءات الغبار، هباءات الدخان، بعض حبيبات اللقاح، الأشياء الهباءات الخفيفة الدقيقة التي تحملها الرياح، حتى تصل إلى كتلة معينة تشدها جاذبية الأرض فينزل المطر. لكن من الذي يتحكم بكمية المطر النازل؟ من الذي يتحكم بزمان ومكان نزوله؟
0: سبحان
1: الله سبحانه وتعالى،
0: لا
1: يتحكم أحد في ذلك أبدا. وعندي برضو قصة طرفة لطيفة، أن إحدى دول الخليج العربي يعني جاءها الأمريكان وقالوا: نستطيع أن نصنع لكم مطرا صناعيا. وتعلم طبعا أن البدوي في الصحراء يعني أعز شيء عنده هو الماء، فهللوا يعني فرحوا وكبروا بهذه القضية: ستتحول بلادنا إلى جنات خضراء بالمطر الصناعي، أو إمطار السحب كما يسمونه، artificial rain، مطر صناعي. فيعني جاءني التقرير: ستأتي طائرات تحمل مواد كيميائية ترش بها السحب فتساعد على إنزال المطر. فحينما أحيل الأمر إلي قلت لهم: أنتم مسلمون وتعلمون أن المطر من الرزق والرزق من الله سبحانه وتعالى، والذي من الله لا يطلب يعني بهذا التحايل، والله لو صليتم صلاة الاستسقاء لكان أفضل، لو ألححتم على الله بالرجاء لكان أفضل. فلم يستمع إلي، وجاءت الطائرات الأمريكية وجلسوا لفترات طويلة في أحسن وأفخر الفنادق، ولما جاءت السحب في الشتاء طلعوا بالطائرات ولقحوا هذه السحب بهذه المواد الكيميائية من بعض أملاح الفضة على أنها تساعد على تكثف الأخر، فأمطرت على بعد آلاف الأميال من هذه البلدة،
0: سبحان
1: الله، الوطن، نعم. فالرزق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في صلح الحديبية يعني غضب المسلمون من التنازلات الشديدة التي أعطاها المصطفى صلى الله عليه وسلم لكفار قريش، وهم الذين حرموه وحرموا رفاقه وإخوانه وصحابته من أداء العمرة. ويسأل عمر بن الخطاب: ألست برسول الله؟ يقول له: بلى. ألسنا على الحق؟ يقول له: بلى. لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، والله إنه الفتح. يقول أي فتح يا رسول الله؟ قل والله إنه الفتح، ونزلت سورة الفتح بهذا نعم. بهذا المعنى نعم.
0: وسمي فتح الحديبية.
1: فتح نعم. نعم. فهما في الطريق، باتوا في الطريق، فأمطرت السماء وقاموا لصلاة الفجر، فأراد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يمازح أصحابه يعني بأخلاقه الكريمة النبيلة،
0: اللهم صل.
1: فبعد أن ختم الصلاة أدار وجهه لأصحابه وقال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن وكافر. قالوا: يا رسول الله، من المؤمن ومن الكافر؟ قال: قال ربكم من قال أمطرنا بنوء كذا أو نوء كذا فقد آمن بالكوكب وكفر بالله، ومن قال أمطرنا بنعمة من الله وفضل فقد آمن بالله وكفر بالكوكب.
0: سبحان الله.
1: ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وما يعلم متى ينزل المطر أحد إلا الله.
0: الله أكبر.
1: ما فيش يعني كل محاولات علماء المناخ لاستقراء يعني محاولة، قد تصيب وقد تخطئ، وكثير من الأحيان تخطئ وبعض الأحيان تصيب، لكن لا يملك ذلك أحد غير الله سبحانه وتعالى.
0: يعني هل هناك من من من تحريم شرعي لاستقراء المناخ؟
1: لا لا لا أبدا أبدا نعم. ما في تحريم، وبس لابد أن يقدم الإنسان مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما تعودنا من بعض الإذاعات الإسلامية وبعض وسائل الإعلام الإسلامية. أقول إن شاء الله سيكون غدا جو لطيف إن شاء الله.
0: يعني بعض الناس استكمالا لهذه الشبهة نعم. يقول: ماذا لو قرر المسلمون الهجرة إلى الأماكن التي ينزل فيها الأمطار ليل نهار؟ يعني لو خرج كل أهل الجزيرة العربية وتوطنوا في بريطانيا
1: نعم.
0: وعاد أهل بريطانيا وتوطنوا في الجزيرة العربية
1: نعم.
0: هل يعني ذلك أن يتوقف هؤلاء المسلمون عن الاستغفار ما دام المطر ينزل باستغفار وبدون استغفار؟
1: لا لا، ما هو نقول لابد أن نفرق بين موقف المؤمن وموقف الكافر
0: نعم.
1: الكافر يرزق لأن الله تكفل له بالرزق
0: نعم.
1: ما دام على هذه الأرض. المؤمن سيحاسب، يعني الكافر لا يؤاخذ في الدنيا على كفره
0: نعم،
1: لكن المؤمن يحاسب في الدنيا على يعني أداء عبادته.
0: يعني لماذا أسأل؟ بعض الناس يقول لك يعني كفى تحدثوننا استغفروا الله أطيعوا الله حتى يرزقكم، وهؤلاء القوم يرزقون وهم لا يستغفرون ولا يطيعون.
1: هذا تدخل في إرادة الله، يعني يجب على المسلم والمسلمة أن يقف منه موقف حذر شديد. أنا لا أتدخل في توزيع الأرزاق
0: نعم.
1: هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى.
0: لا إله.
1: أنا لا أعلم كل الأمور، أنا علمي محدود جدا، علم الله شمولي يشمل كل شيء
0: نعم.
1: لك أنا أقول يعني أنا يعني الحزام الصحراوي الذي يمتد من موريتانيا غربا إلى وسط أسيا شرقا لم يكن دائما صحراويا، كان في فترات مطر غزير للغاية، هو الذي شق الأودية الجافة التي تراها الآن، هو الذي خزن كما من الماء في صخور الأرض، هو الذي كسى هذه المنطقة بغطاء خضري رهيب أثاره موجودة في الصخور إلى الآن. فدوام الحال من المحال، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يدور هذه المناخات. ففي الوقت الذي كانت فيه يعني هذه البلاد العربية الإسلامية الآن يعني مروج وأنهار، يعني كانت أوروبا مكسوة بالجليد، أمريكا الشمالية مكسوة بالجليد، قضت على النبات، هجرت الحيوانات، هجرت الناس أو قدرت أفراد من هؤلاء الناس. فربنا يوزع رزقه في ملكه بعلمه وحكمته.
0: يعني هذا يقودنا إلى حديث هام
1: نعم.
0: يعني عندما يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعود بلاد العرب مروجا وأنهارا نعم. وفعلا هذا يعني تساؤل موجود لدينا
1: نعم.
0: هل سيأتي يوم تعود
1: نعم.
0: هل كانت فعلا مروج
1: نعم.
0: وأنهار
1: نعم. نعم.
0: يعني هل هناك من أدلة علمية على وجود هذه؟
1: ثابت علميا أن نعم. الجليد زحف على الجزيرة العربية مرتين في تاريخها القديم
0: سبحان الله.
1: مرة من الجنوب للشمال ومرة من الشمال إلى الجنوب، يعني الزحف الجليدي وصل إلى القصيم، يعني كان قادم من شمال أفريقيا. الزحف الجاي من جنوب إلى الشمال وصل إلى جيزان ونجران تقريبا، وكان قادم من أستراليا لما كانت أستراليا في جنوب الجزيرة.
0: ماذا نعني بالزحف الجليدي؟
1: أن تمر الأرض في دورة من دوراتها، قلنا أن الأرض تمر في مدار حلزوني
0: نعم.
1: حول الشمس
0: نعم.
1: فتأتي في نقطة من النقاط أو موقع من المواقع يحجب عنها جزء كبير من أشعة الشمس، فتدخل في دورة جليدية.
0: جميل.
1: معنى هذا أن يبدأ الجليد في الزحف من أحد قطبي الأرض في اتجاه خط الاستواء، فيكسح كل شيء أمامه فلم تكن أوروبا يعني جنة الله في أرضه عبر التاريخ أبدا، مرت بالظروف من أقسى ما يكون. في الوقت الذي كانت فيه الصحارى العربية الممتدة من موريتانيا غربا إلى أوسط آسيا شرقا مروج وأنهار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: وستعود.
1: نعم.
0: يعني هذا فيه إشارة على دوران الكرة الأرضية بشكلها الحلزوني مرة أخرى.
1: لولا الاحتباس الحراري ولولا التلوث البيئي لأدركنا هذا الزحف الجليدي في حياتنا، وبالرغم من كل
0: ربما يعود قريبا
1: جدا جدا. نعم. يعني لولا أن الإنسان قد أفسد يعني بيئة الأرض إفسادا شديدا وأدى إلى عملية الاحتباس الحراري وإلى تكون كميات هائلة من الغازات الثقيلة قريبة من سطح الأرض. فأقول يعني بالرغم من الاحتباس الحراري وبالرغم من الإفساد الذي نراه من حولنا في بيئات الأرض، إلا أن العلماء يقولون نحن مقدمون على دورة جليدية جديدة قد يؤخرها إفساد الإنسان قليلا لكنها قادمة قادمة. والدليل على ذلك أن كثير من قرى الصيد في شمال أوروبا بدأت مياه البحر تتجمد فيها فهجرها أهلها لأن أصلا الصيد، والماء المالح يتجمد في درجات حرارة أقل بكثير من الماء العذب، فإذا كان الماء المالح قد تجمد فما بالك بالماء العذب.
0: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرى في كل حلقة أن هناك إشارات ذكرت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، العلم الحديث يصدقها لأنها وحي من الله عز وجل، ولأن هذا القرآن وهذه السنة إنما أتت تبيانا لكل زمان ومكان ولم تكن حصرا على أولئك القوم الذين تنزل عليهم القرآن. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الاستنساخ، هل يستطيع البشر أن يخلق بشر؟ هل هناك رأي للعلم في هذا؟ هل هناك رأي للقرآن؟ هل هناك رأي للبروفيسور زغلول النجار حول هذا الموضوع؟ تابعونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنني معكما. حينما أرسل الله عز وجل موسى إلى فرعون وعضده بأخيه هارون، أدركت موسى وهارون الطبيعة البشرية، شعر عليهم السلام بالخوف والقلق من كيد فرعون وبطشه، فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري، فرعون الذي يذبح الأبناء ويستحيي النساء. وهذا الخوف يعني من الطبيعي أن يكون عند موسى وهارون. اشتكى إلى الله عز وجل، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى. فأتى الجواب من الله عز وجل بقوله سبحانه لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنعه، لست بغافل عنكما فلا تهتما. يتجبر الظالمون، يتسلطون، يبتلى الناس بالتمكين للظالمين، وينسى الناس، ينسون في غمرة الأحداث، يغفلون عن استحضار هذه المعاني العظيمة. لا يحتاج الناس إلى أن ينشغلوا بالإجابة عن سؤال كيف سيحدث ذلك، ما مصير الظالمين المفسدين. ليس هذا شأننا، ليس شأننا البحث عن إجابة على هذا السؤال. علينا أن نستحضر فقط أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله سبحانه الذي يسمع ويرى، وحين يوقن المؤمن بأن الله يسمع ويرى يطمئن لقدر الله عز وجل، ويعلم أنه أي المؤمن قد يتمنى أمرا ولكن الله عز وجل يقدر غيره مما هو خير له منه. وقوة الظالمين والمفسدين ليست قاصرة على القوة المادية والبطش، قوة الظالمين والمفسدين تشمل قوة الرأي، تشمل التمكن من وسائل التأثير ومواقع القرار. المؤمن الصادق يعلم ويذكر نفسه دوما بأن الله معه يسمع ويرى. وهذا المعنى أيها الإخوة الأخوات، هذا المعنى العظيم لا يدركه من لا يملكون أفقا في التفكير، الذين لا ينظرون إلا من خلال الواقع المحدود أمامهم. الله عز وجل قد يقدر أن يعلو الفساد، قد يمهل سبحانه للظالم، لكن ذلك كله إلى حين ولحكمة يعلمها الله عز وجل. ومعية الله تبارك وتعالى واطلاعه لا تلغي مسؤولية الناس عن بذل الجهد والفاعلية في الأخذ بأسباب التمكين وامتلاك القوة. موسى عليه السلام مع يقينه بمعية الله عز وجل ونصرته لم يتوانى، لم يتكئ على أريكته بانتظار معجزات الخوارق، فكيف بغيره من الناس؟ من يوقن بأن الله معه يسمع ويرى لن ينشغل بالتساؤل عن مصير كيد الباطل، لن يتشاغل بتفاصيل المكر، بل شغله الشاغل دائما هو الإجابة على هذا السؤال، ما الذي أستطيع فعله؟ فالله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومن وسعنا أن نبذل الجهد في التفكير، أن نبذل الجهد في تنويع البدائل، أن نتحرى أبلغ البدائل وأعمقها أثرا حينها. فالله عز وجل مع عباده المؤمنين المتقين، لا تيأسوا فالله معكم، لكن أبذلوا الجهد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين اصطفاهم بمعيته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في مجال مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: العبد الصالح صاحب واجب، ومن أهم الواجبات في علاقتنا ببعض هو حضور جنائز بعض. لما حد حبيبك يموت له حد عزيز عليه، بيحب يشوفك جنبه في وقت الجنازة، وبيبقى البني آدم صاحب حالة الوفاة حتى لو ما قالش، بيدور بعينيه كده على الناس اللي بتخرج معاه وبتسهر معاه وبتسافر معاه، وقعدات الضحك والأنس. بس وقت الجد بيبقى محتاج نفس السند ده كده. وبالتالي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شجعنا جدا وعلمنا آداب نبوية وسنن في حضور الجنائز. أولا عشان تبقى في ظهر أخوك، ثانيا علشان تعمل الواجب ده زي ما ربنا يحب بالظبط. أول أدب من آداب الجنازة هم 5 آداب. الأدب الأولاني هو تكثير عدد المصلين. لما تعرف ان في حد حصلت له حالة وفاة، بلغ المجموعة، ابعت على الجروبس علشان الناس تيجي تصلي، لان ده في جبر خاطر للميت نفسه اللي احنا في معتقدنا بيبقى حاسس وسامع، وزي ما سيدنا النبي علمنا عليه الصلاة والسلام، فلما يشهدوا ناس كتير بيطمن. ثانيا لأهل الميت لما يشوفوا المسجد مليان كده والناس موجودة، فيشعروا بحقيقة السند ويطمنوا ان في ناس كتير هتدعي. ده غير بقى أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يموت فيشهده 40 مصليا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. لو في 40 واحد بيصلوا صلاة الجنازة وبيدعوا بالمغفرة للشخص الميت، ربنا يقبل دعائهم. الحمد لله أنا يعني أغلب الناس في الحتة دي صحاب واجب، والمساجد بتبقى مليان، لدرجة أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما ستنا أم محجن، ودي اللي كانت بتنظف المسجد، لما ماتت بالليل ما حبوش يزعجوا النبي عليه الصلاة والسلام، فغسلوها ودفنوها. فلما صحي سأل عنها، قالوا له يا رسول الله دي توفيت ودفنها، فقال هلا آذنتموني؟ مش تقولوا لي يا جماعة؟ وراح عند قبرها الشريف وصلى عليها صلاة الجنازة، كأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا حريص على شهود صلاة الجنازة. وده الأدب التاني. الأدب التاني انك انت بقى نفسك ما تفوتش الصلاة، بلغت الناس، كفرت الناس، انت نفسك روح صلي، ما تكسلش، وخد من وقتك، وحتى لو مسافة بعيدة. ليه؟ لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الجنازة رجع بقيراط من الأجر مثل جبل أحد. انت بترجع حاطط في ميزان حسناتك عدد من الحسنات قد جبل أحد، اللي ارتفاعه تقريبا 1100 متر، وتقريبا قطره أكتر من 20 كيلو. فانت النهاردة لما بتعمل واجب زي ده، في جبر خاطر للحي وللميت كمان، شوف ربنا بيكرمك ازاي. يبقى تكثير عدد المصلين، بلغ الناس. 2، حضورك وحرصك على حضورك صلاة الجنازة. 3، حاول انك انت تتعلم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيدعي للميت. فاكر كده لما ساعات بتحضر جنازات تسمع دعاء بيتكرر كده، المشايخ او الناس اللي حافظين سنة النبي بيدعوا بيه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم افسح له في قبره مد البصر. دعوات كان سيدنا النبي بيدعيها. انا بقول لك هي اداب نبويه وسنن منسيه. مش عارف الدعوات دي، ادعي باللي في قلبك وان شاء الله مقبول. لكن جميل انك انت تتعلم، لان انت في الاخر موضوع شهود الجنازة ده والدعاء للميت موضوع كبير. فجميل ان الواحد يتعلم النبي كان بيدعي بيه، لان اكيد دعوة النبي هي اشرف دعوة. اما السنة والادب النبوي رقم 4، هو ان اثناء الجنازة نتكلم على الميت بخير. نقعد نقول ده كان بيعمل لي وبيعمل لي وكان إنسان طيب وقف جنبي، نقعد نذكره بخير. لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان ماشي مع سيدنا عمر، فسمع الناس بتشكر في الميت اللي شايلينه ده، فقال وجبت. وبعدين في جنازة تانية سمع الناس بتتكلم كلام سلبي انه كان مؤذي جدا فقال وجبت. فسيدنا عمر بعد شوية سأله: حضرتك قلت وجبت هنا وجبت هنا؟ قال: يا عمر، إن الناس إذا أثنوا على صاحب الجنازة بخير فقد وجبت له الجنة، وإذا أثنوا عليه بشر فقد وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. أولا، لما تقعد تتكلم كلام حلو على الميت في جبر خاطر للحي، ثانيا في جبر خاطر للميت كمان. وكان سيدنا النبي يقول كده: إن لله ملائكة ينطقون على لسان بني آدم بما في العبد من خير أو شر. فتكلم كلام حلو أثناء الجنازة كده على الميت، ده في جبر خاطر زي ما قلت لك للحي والميت كمان. آخر حاجة من سنن اتباع الجنائز هو التذكير برحمة الله عند القبر، لأن احنا مش رايحين ندفن صاحبنا في المجهول ولا في التراب. التراب ده بيدفن فيه الجسد، بس قريبنا وحبيبنا اللي بندفنه احنا مودينه إن شاء الله لرحمة ربنا في الجنة. لأن كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يفكر الناس يقول لهم كده: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إن شاء الله بإذن الله يكون كل حبايبنا في حتة من الجنة، في جنينة روضة من رياض الجنة. كان سيدنا النبي يحكي لهم عن العبد الصالح لما يتحط في القبر يسمع قرع النعال، يسمع صوت كده الناس وهي ماشية ودبدبة رجليها في الأرض، طالعين على سلم القبر أو ماشيين بعيد عن القبر كده، فيأتيه ملكان فيجلسانه: اقعد، من ربك وما دينك وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان من الصالحين قال: أشهد أنه رسول الله ودين الإسلام وربي الله. فربنا يقول للملائكة: افسحوا لعبدي في قبره مد البصر وافرشوا له من الجنة. بيطمنهم ان انتم ماشيين ومش سايبين واحد في الضلمة في التراب في الضيق، انما في رحمة ربنا الواسعة. فدول كانوا 5 آداب نبوية وسنن منسية من سنن اتباع الجنائز.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وبعد. معنا اليوم أيها الأحبة الكرام قصة لم يأتي أوانها بعد، قصة لم تحصل إلى الآن، وهي من أعظم القصص ومن أخطر المواقف. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه الذراع، فنهس منها نهسة ثم قال والصحابة يسمعون: أنا سيد الناس يوم القيامة. الصحابة ينظرون: هل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد. تخيل كل البشر من أول إنسان آدم عليه السلام إلى آخر من يخلقه الله عز وجل من البشر الأولين والآخرين، كلهم في صعيد واحد. الموقف عظيم، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. يعني الشمس على الرؤوس قدر ميل، والناس يظلون فترة طويلة من الزمن، جاء في بعض الروايات 50,000 سنة، ويتصبب منهم العرق، منهم تحت الظل ومنهم تحت الشمس، ومنهم حفاة عراة غرلا. فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ الناس مو أهل الإيمان، كل الناس يبون الخلاص، خلاص ما يطيقون الوقوف. فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، هو أبونا كلنا، من راح يشفع لنا غير آدم؟ أول إنسان خلقه الله، وكل هؤلاء البشر هو أبوهم، إذن هو الذي سيشفع لهم عند الله، هو نبي من الأنبياء. فيذهبون إليه فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يعني أنت أبونا، شوف ايش قاعد يصير في الناس في البشر، شوف المليارات اللي واقفة، شوف الغم والهم اللي بلغنا، اشفع لنا عند ربك، انت اول واحد الله خلقه، اسجد لك الملائكة وانت مقرب الى الله. تعرفون في هذا اليوم شنو يرد آدم عليه السلام؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، دوروا واحد غيري،